عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

ganze Schichtung.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر أفهم مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 56 نائبا بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية عاجلة لمناقشة أوضاع البلاد. وإيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار القيود في مضيق هرمز. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا عدد من نواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد، وذلك التزاما منهم بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الشعب التونسي في هذه المحن والمآسي والأزمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد وفق نص البيان. وجاء في البيان أن تونس تعيش اليوم وضعا بالغ الخطورة، يتسم بتوتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي، واتفق مع عدد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأمام هذا الوضع لا يمكن أن تكون العطلة البرلمانية عطلة عن المسؤولية الوطنية، ولا يجوز أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيدا عن مشاغل التونسيات والتونسيين في هذا الظرف الدقيق. واعتبر النواب في نص بيانهم أن عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور، حيث ينص على أنه يمكن أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. ودعا النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية. أيضا يتم أيضا مسألة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتوتر الأزمات، كما يتم الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، كذلك تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. كما عبر النواب عن رفضهم أن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، فالمواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم. وتوجه بدعوة لرئيس الجمهورية والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل مزيدا من الانتظار وفق نص البيان. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوي تطور الوضع الصحي المرتفع والمرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من قرى تجويلية إلى 29 من أوتيل الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. والوزارة تدعو مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، وإيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحرارية. كما أكدت وزارة الصحة مواصلة تعبئة الإمكانيات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. كما ثمنت وزارة الصحة في بلاغها أمس جهود الإدارات الطبية والجبهة الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. في مقابل دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أمس دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميداني لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هام للمرضى على أقسام الاستعجالية. والجمعية توضح في بلاغها أمس أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجال من شأنه أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحية ويضمن استمرارية التكفل بالمرضى. كما دعت الجمعية أيضا إلى التضامن وروح الزمالة والوحدة بين جميع مهني الصحة مشيرة إلى أن العمل المشترك والتعاون بين جميع مهني الصحة في الظرف الحالي وفي كنف الاحترام والدعم المتبادل سيمكن من تقديم أفضل خدمة للمريض والمواطن. دوليا الآن، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس أنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بأيادي إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. ونقل التلفزيون الجزائري عن تبون قوله أن اجتماعات خاصة ستعقد هذا اليوم الأحد تجمع كل المسؤولين الذين لهم صلة بهذه الأحداث بصفة أو بأخرى، مؤكدا أن الاجتماع سينبثق عنه اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي وقوع العديد من هذه المصائب مستقبلا. الحكومة الإيرانية تتعهد بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت ذاته على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. ويأتي الموقف الإيراني في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. دوليا أيضا، من المنتظر أن يعقد اليوم الأحد في اسطنبول اجتماع لوزراء خارجية 7 دول بمبادرة من تركيا وألمانيا لبحث تعطل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وأمن الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال الويكاند على جمعة FM موش مع موجة.
1: ستة وسبعة عشر دقيقة أصبح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من الماتينال ويكاند، رافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. صباح النور منال تخيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو كالعادة الانطلاقة تكون بالموسيقى وبصوت فيروز.

0: وحش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل وتمد
1: شوارع افهم الدنيا.

0: محمد العسلي على جوهر اف ام 6:30 في الماتينال ويكاند توت سويت انفوراما. انفوراما صباح النور بسمة سعيدية.
1: صباح الفل مين نهارك سعيد انت اللي يسمعوا فينا الكل. نصبح على منال بحثين هنا وسعاد وكل من يخلط لوصول جوهر اف ام. لقيت ذي نعطيكم العناوين اللي باش تسمعوها معنا ان شاء الله بالتفاصيل في نشرة السبعة. في الشأن الوطني وزارة الصحة تأكد تسجيل 633 حالة صحية مرتبطة بموجة الحر منذ غرة جويليا المنقذي. 56 نائب في البرلمان يطالبوا بعقد جلسة استثنائية بطبيعة على مستوى مجلس نواب الشعب لمناقشة أوضاع البلاد. وزير التعليم العالي الروسي يأكد سعي بلاده للترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين ويأكد أنه الجامعات في روسيا منفتحة على مقترحات تطوير العلاقات الثنائية. في أبرز أخبار العالم الرئيس الجزائري يقول لا أستبعد وجود أيادي إجرامية خلف الحرائق الأخيرة اللي نشبت في عدة ولايات جزائرية. الرئيسة الانتقالية في فنزويلا تتحدث على اتفاقية الطاقة اللي تم توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقول مدتها 25 عام. وطهران تربط فتح مضيق هرمز بوفاء واشنطن بتعهداتها وتضارب بشأن تدفق النفط في هالممر الملاحي الحيوي. كما قلت نرجع نلقاكم في أخبار السبعة بالتفاصيل إن شاء الله.
0: باش تلقانا إن شاء الله موجودين في وين ما تعاود بينا بسمة سعيدية. احنا نرجع لك ان شاء الله السبعة متاع الصباح. ما تنساوش قوم عيدك اليوم الساعة الجاية باش تهنيو مواليد 30 اوت. اذا كان شكون يحتفل من عائلتكم من اصدقائكم والاحباب والاصحاب بعيد ميلاد اليوم تكلمونا على 36 300 الف. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم واحنا نواصل مع الموسيقى مع النجاة الصغيرة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. أكثر من 50 نائبا في البرلمان يطالبون بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد، والرئيس الجزائري لا يستبعد الأعمال الإجرامية وراء اندلاع الحرائق مؤخرا في الجزائر. في تفاصيل أخبارنا، دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. النائب محمد علي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن عدد النواب الموقعين على المبادرة مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن نوابا آخرين أبدوا مساندتهم لعقد هذه الجلسة. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. تأتي المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدة مناطق في البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. واعتبر النواب في بيانهم أن الوضع يعكس وفق تقديرهم أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية وتمس قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأكد أصحاب المبادرة أن العطلة البرلمانية لا تعني بحسب تعبيرهم التوقف عن تحمل المسؤولية الوطنية، معتبرين أنه لا ينبغي أن يبقى مجلس نواب الشعب بعيدا عن مشاغل التونسيين. وأشار البيان إلى أن الدستور يتيح عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب خلال العطلة البرلمانية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء النواب للنظر في جدول أعمال محدد. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة بين غرة جويلية الماضي إلى 29 من أوت الجاري، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة. الوزارة أكدت في بلاغها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكنا من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتتابع الوزارة بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر الحالية. أكد فاليري فالكوف وهو وزير التعليم العالي الروسي أن الترفيع في عدد المنح المسندة إلى الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وزير التعليم العالي الروسي أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب في كازان أن وزارة التعليم العالي الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، لافتا إلى سعي روسيا المستمر إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج ولا سيما في الدول العربية والإسلامية. دوليا، وخلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بمدينة زرالدا غربي الجزائر العاصمة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس إنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في الجزائر مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراء

0: إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح هذا المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن مدى تدفق شحنات النفط عبر هذا الممر الملاحي الحيوي. في شأن الفلسطيني، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، وبالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في الأثناء نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر نية جيش الاحتلال نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وفي غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. ختاما، قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا ديلسي رودريغيز إن اتفاقية الطاقة مع الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا وحفاظ فنزويلا على سيادتها ومواردها الطبيعية. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: déplacement fait le week-end. Matinal week-end. Météo. À la Jora FM.
1: بالنسبة لحد الطقس لليوم 30 أوت اليوم لحد الطقس باش يكون عموما مسحب سحب باش تكون قليلة وطقس مغيم جزئيا في المناطق في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار باش تكون أحيانا غزيرة خاصة بعد الظهر في جهات الغربية للشمال والوسط وباش تشمل بعض الجهات الشرقية انخفاض طفيف في درجات الحرارة وين تكون بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وتوصل حتى ل 42 درجة في بقية الجهات ظهور الشهيلي محليا زاد كيف كيف البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب بخليج جابس ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب باش تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة باش تقوى نسبيا خاصة في الليل في الجنوب الشرقي. يلا مواصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند 7-8 دقائق بعد شوية يقوم عيدك اليوم. إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 أوت تكلمونا توتسويت على 36-300 ألف. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم على 36-300 ألف. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.

0: رايها التوفيق على جوهر اف ام. مرحبا من جديد وقيت قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: كالعادة مقالة للربح من هذا سيتي واتش باش تكون من نصيب واحد من المشاركين معنا لليوم. وخلينا نستقبلوا مع بعضنا أول تليفون معنا. مونيا، صباح النور يا مونيا.
2: حلوة
0: صح النوم يا مونيا. نعرف فايقناك من النوم، إن شاء الله ما نكونوش قلقناك، احنا فقط حبينا نهنيوك بعيد ميلادك يا مونيا.
2: يعيشك الله يخليك. ليلي مرحبا بك.
0: يعيشك. مين تكلم فينا مونيا؟
2: مشوفة يا عبد الحميد.
0: اهلا وسهلا بك مونيا، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. تمنياتك بمناسبه عيد الميلاد
2: وان شاء الله ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق وكل حاجه باهيه،
0: ان شاء الله
2: بالفرحه ومكين كل حاجه باهيه ان شاء الله.
0: تقرا ولا تخدم ولا اش تعمل في الحياه؟
2: ليلي نخدم.
0: الله المستعان يا مونيا. مرات حمل اليوم
2: يعيشك. اليوم مرتاحة، اليوم أكونش متاحة،
0: اليوم مرتاحة وفايقناك بكري. إن شاء الله ديما فرحانة يا مونيا. عايلة لله، شكون يحب يهنيك بعيد ميلادك وقالنا فايقوها وفاجئوها وفرحوا لنا به؟
2: والله المرة غير فايقة، ما نعرف، هي واحدة من البنية صاحباتي، واحد من الفامية.
0: تحب قراب لك ولا تطلع وحدك؟
2: لا والله ما بدي تقرب لي.
0: بين الصديقات.
2: من صديقاتي أسماء.
0: شكون؟
2: أسماء.
0: أسماء لا مش أسماء. يلا خمم.
2: بدي نخمم. حياة زعما.
0: حياة حياة تقول لك عيد ميلاد سعيد وتهنيك بعيد ميلاد. يلا. ما يجبش تغش حياة مدام في المرتبة الثانية سافا، يعني ما وخرتش.
2: اي خاطر هي زادة بيدها، هي اليوم عيد ميلادها.
0: اليوم حياة زادة عيد ميلادها.
2: اي اليوم عيد ميلادها زادة حياة، نقول لك كل عام وهي حياة بخير زادة.
0: عيد ميلاد سعيد الحياة زادة سيسيور. اي تسمع فينا الوقيت هذا ان شاء الله طول العمر.
2: اي عيد ميلادها ان شاء الله عيشها. امين يعيشك، ان شاء الله ربي يبارك لها في صحتها، عيشها يا ربي.
0: شكرا لك يا مونيا، ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله طول العمر. نزيها.
3: الو.
0: اهلا وسهلا يا نزيه.
3: صباح النور.
0: صباح الفل، شحوالك نزيهه؟
3: الحمد لله لاباس.
0: شباب المكنينه
3: شبا.
0: عندكم ماء ولا في المكنين؟
3: يعني
0: ايش معناها يعني؟
3: موجود فيسك.
0: لا انا في سوسه ما فماش، ماهوش موجود الحق.
3: لا لوتو نلقاو ان شاء الله.
0: نداء للمسؤولين خويا، ضخوا لنا كما ضخيتوا في تونس الكبرى، حشنا بالماء
3: ان شاء الله.
0: عن صغيرات عن زادة كيف ناس كبار، ماذا بينا توفرونا المياه المعدنية، المياه تاع الحنفية سيبوع يعني.
3: أنا
0: صابرين. لا يا نزيها ما نعملوش دراما في صبحية كيف مليون، وبمناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: ميرسي بوكو. عايشك ربي يخليك.
0: عايشك. أنا زيها، شكون يهنيك بعيد ميلادك صح؟
3: بنتي ولادي وزوجي.
0: بنتك وولادك. قديش من بنية قديم من ولايد عندك؟
3: عندي بنية وثلاثة أولاد.
0: بنية وثلاثة أولاد.
3: ايه
0: هاي بيه. بنية وثلاثة أولاد والمسيو زادة.
3: بنتي معرسة والمسيو زادة. بنتي معرسة وعند ولايد معرس. كانت إذا تسميني بنتي معرسة قلت لك.
0: هاي إن شاء الله ربي.
3: نسيبي هنيني. ولدي إذا معرس كانت تهنيني وحفيداتي.
0: باهي الكل هناوك يعني بعيد ميلادك.
3: اي تم هنيوني.
0: وشكون زعما زاد هكا قال يلا على جوهر اف ام زيدوا نهنيو مدام نزيه؟
3: والله ما نعرف.
0: يلا ما نصعبوهاش ياسر، ما نطولوهاش ياسر. ديديكاس من عند سي فاروق.
3: ولدي هذا المعرس.
0: وكنتك احلام.
3: ايه صحيح، هذيك مبروك.
0: احلام نوران وهبه يقول لك عيد ميلاد سعيد.
3: يعطيهم الصحه. يعطيهم الصحه ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير، وربي يعطيهم الصحه والعافيه
0: والفرحه. ان شاء الله طول العمر يا نزيها. يعطيك الصحه.
3: ميرسي.
0: عايش. تحياتنا اللي يسمعوا فينا الكل في المكنين. عندنا مونجاله من هدايا سيتي واتش نصيب منيا او نزيها. يا شباب عبدو صباح النور. عبدو معنا في الديجيتال نمبر 2. الشباب قالوا لنا اللي هي نزيها. ألف مبروك الموجلة من أهداء سيتي واتش يا نزيها. مبروك عليك سلموا زاد على مونيا على حياتي اللي تابعوا فينا اليوم عيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام توما حين بألف خير. 7:25 دقيقة في الماتينال ويكاند مواصل معكم حتى لتسعة متاع الصباح.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند.

0: كنا مع فضل شاكر على جوهرة اف ام. مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند. حديثنا شبابي وخاص بتظاهرة شبابية متميزة في دورتها الثانية، مهرجان الشباب بولاية سوسة من 30 أوت البداية والانطلاقة إن شاء الله باش تكون اليوم حتى 17 أكتوبر تحت شعار المخدرات، أولها فضول وآخرها إدمان. موضوع مهم جدا، إن شاء الله يكون موفق المهرجان. ومعنا الأكثر تفاصيل السيد خالد البكوش، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة. صباح النور سي خالد.
1: صباح النور سي أمين، وصباح النور الود على كافة العاملين بإذاعتنا جوهرة اف ام وكافة مستمعيها.
0: شكرا. 9 متاع الصباح، أنا نحب نعطي موعد 9 متاع الصباح، مش كان للشباب ولكن زاد للأولياء وللشباب وللمراهقين وللناس الكل اللي ماذا بينا يكونوا حاضرين في المهرجان، مهرجان الشباب بولاية سوسة في ساحة المدن المتوأمة بشاطئ أبو جعفر. 9 متاع الصباح اليوم سي خالد، مهرجان الشباب، خليك أنت تزيد تعرفوا بأكثر تفاصيل بطريقتك.
1: شكرا سي أمين. وإحنا في مهرجان الشباب في دورته الثانية ينطلق اليوم إلى غاية 17 أكتوبر. حبيناه يكون بعد ما نكملوا الأنشطة الصيفية متاعنا اللي هي زادة كذلك في كلها لفئة الشباب في على الشواطئ، المدن الشاطئية وتنشيط الشباب على الشواطئ اللي امتد من غرة جويليا إلى غاية الأحد الفرد. ومهرجان الشباب هو يتنزل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وكذلك تماشيا مع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. هو احنا الكل وذا يهدف معنا الى مزيد تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف ودعم المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، واحنا ننفذوه بطريقة معنا وبصفة تشاركية ومجالية قطاعية، يعني مع مختلف الهياكل والوزارات ذات العلاقة الداخلية، شؤون ثقافية، العدل، الصحة، شؤون اجتماعية، البيئة، التشغيل، التكوين المهني، كل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات. وهذا وهذا كله معناه باش نخلقوا حركية وديناميكية بالجهة ونكتشفوا مواهب جديدة وندعموها ونعرفوا بها وبإبداعاتها والمنتوجات الشبابية، والكل يتنزل كما قلت في إطار المسامة في الوقاية من التطرف العنيف. معناها كل هذا موجه لشباب الأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية، المناطق ذات الكثافة السكانية اللي بعيدة شوية على البلاد، معناها تكون بعيدة شوية ما فيهاش أنشطة، نحاولوا نمتعوها بالنشاط. احنا باش نقوموا بعشر تدخلات يعني تقريبا في الجهه في مختلف المناطق، في كندهار، في نفيرة، في المناطق الداخليه يعني. اما ديما الانطلاق قلنا نبداو بالمكان الرمزي بتاعنا ساحه المدن المتوأمه وشاطئ ابو جعفر، باعتبار زاد احنا صيف ونشاركوا الناس الكل فيها العديد من معناها العديد من الخيمات وعديد من الفقرات، منها السلامة المرورية، ورشة الرسكلة، ورشة الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة النفايات.
0: سي خالد، شنو علاقتهم بالمخدرات؟ يعني كيفاش انتم ربطتوا البرنامج متاعكم بالموضوع اللي هو المخدرات؟
1: هو أوفيت كل الشاب ينصت ويبدا ويدخل في ديناميكيه جديده، ونزيدوا في الورشات هذه ان نعملوا له تكوين حول السلوكات المحفوفه بالمخاطر، ورشه الاسعافات الاوليه، معناها الضغط الدم والسكري، ورشه تحسيس حول العنف عند الشباب الكل. هذا الكل بطبيعة من شأنه أنه يبعد الشاب شوية، يفيقه أولا، يوعيه ويفيقه، وثانيا يبعده على المخاطر والآفات، آفات الإدمان على التدخين والمخدرات وكل اللي توا ينجم كل واحد يتيح فيها باعتبار أنها تفشيت الظاهرة هذه. فمن دورنا أن على الأقل نساهمه ولو مساهمة بسيطة، أن ما نخليوش ما نخليوش الفراغ ها هو شو بالضبط يمين
0: تريبيا.
1: الفراغ اللي يخلي شاب يدور لحاجات اخرى على الاقل من اول وقته
0: هات نلهيو شبابنا بحاجه تنفع
1: بالضبط على الاقل اولا ممارسه النشاط البدني والرياضي
0: بدون شك
1: يبعدوا على كما قلت الافات وزاد كذلك ينحي تعرف انت الشباب ولا يعاني من السمنه ويعاني من الذكران ويعاني برشا برشا حاجات كمان مضرة في النشاط وأنه ثم شاب زادة ما يعرفش أنه عنده إبداع مبدع ومش فايق دونك على الأقل إحنا نعم
0: معناه ما يعرفش اللي عنده موهبة
1: بالضبط ما عندوش موهبة فإحنا على الأقل نفسحوا له المجال أنه يمارس الهواية متاعه وربما يبدع فيها وبتبقى هذه تخلق له مجال آخر وتخلق له أفاق أخرى.
0: الانطلاقة من سوسة سي خالد وانت قلت فما عديد المحطات الأخرى إن شاء الله وين مش كونوا حاضرين
1: احنا مش كما قلت مش نكونوا حاضرين في العديد من الأماكن كما قلت لك تباعا مش نمشيوا بعد في انفيضة في كندار مش نمشيوا عنا سيدي يعني عنا العديد من الأماكن بتبيع كل منطقة باش نمسوا المناطق الداخلية معنا كيما كوندار باش نشوفوا الأرياف نتاعها أو ما عادش عندنا أرياف لكن المناطق الداخلية الداخلية نفيذة كيف كيف باش ندوروا معنا على الفضاءات والمناطق اللي ترجع لها بالنظر باش نشاركوا شباب المناطق كما الغواليف الغويلات عين مذاكر المناطق هذيك ونجيبوهم لنفيذة على الأقل بلاصة أقرب لهم باش نجموا نعملوا تظاهرات رياضية دورة كرة قدم فضلا عن بقية الورشات اللي باش تتباعها بتبيعة إن
0: شاء الله موفقين سي خالد أعطيك الصحة على كل هالتفاصيل خليك بطريقتك تستدعى الناس خاصة اليوم التسعة متاع الصباح في ساحة
1: احنا ماذا بينا ماذا بين الشباب الكل يعني الشباب كونوا شباب هو شباب من 15 فرق الله هو 55 معنا هذا هذا يقعد ديما شاب احنا ماذا بين الناس كل تجي الناس كل ساهمة معنا تشارك معنا تفرح معنا وبطبيعة هذا كله باش نضفيو شوية بهجة ومظهر فرحة في البلاد وزيد كل واحد شلق الظل متاعه في الورشة اللي يختارها بطبيعة الحال
0: دونك مشيو اكتشفوا ان شاء الله بطبيعة دورة السنة متواصلة حتى ال 17 اكتوبر الانطلاقة باش تكون اليوم من مدينة سوسة ما رب نحكيه على مهرجان الشباب بولاية سوسة مش كان بمدينة سوسة دونك باش يكون حاضر في عديد المحطات الاخرى وعديد المعتمديات التابعة لولاية سوسة شكرا سي خالد البكوش على كل هالتفاصيل إن شاء الله شبابنا ديما متميز ومتألق ويشارك في مثل هالتظاهرات المتميزة نرجع مع الموسيقى وبعد شوية يكون الموعد مع جولة الصحافة في الماتينال ويكاند اللي ترافقكم حتى التسعة متاع الصباح في على الدنيا وفيها جوهرة FM وهالموسيقى توصل توت سويت مع إليسا

0: كنا مع شيماء هلالي على الدنيا وما فيها 8 في الماتينال ويكاند وتسويت جولة الصحافة.
1: ريفو دو بريس.
0: انطلاقة كالعادة معك بسمة، مرحبا من جديد. شنو نقراو في صحفنا التونسية اليوم؟
2: اهلا وسهلا مين من جديد. صباح النور للي خلطوا يسمعوا فينا الوقيت هذايا. خلطوا على جوله الصحافه وابرز العناوين في المواقع الالكترونيه. ايضا نبداو بالجريده الشروق، ليون نتاعها فيها عديد العناوين، منها لمناقشه الازمات المتتاليه. 56 نائب في البرلمان يطالبوا بجلسه استثنائيه لمساءله السلطه التنفيذيه. النواب يحبوا على الجلسه بحضور اعضاء الحكومه، المسؤولين ايضا عن المؤسسات العموميه لطرح عديد الاسئله والبحث عن حلول ممكنة لتفادي تعكر الوضع أكثر من هكا في البلاد. يقولوا العطلة البرلمانية ما هيش مانع بالكل باش يتم عقد جلسة استثنائية، وما فماش أكثر من هكا داعي لعقد هذه الجلسة. لمواجهة النقص في ولايات تونس الكبرى، 1.6 مليون قارورة مياه تضخ في الأسواق، هذا يزاد من العناوين في جريدة الشروق. في الهوارية نفوق آلاف الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، واحد من القطاعات زاد المتضررة وبشدة من هالانقطاعات المتكررة متاع الضوء في عديد مناطق البلاد. عنوان ينجم يلخص ما سبق الكل، موجة حر استثنائية كيف نصمد أمام الصدمات المناخية، هكا تسألت جريدة الشروق في واحد من عناوينها البارزة. الورقات الداخلية فيهم مقال عن كلفة العودة المدرسية السنة اللي تشهد ارتفاع على عام ناول، وتوصل بين 150 إلى 800 دينار للعائلة التونسية، قد ترتفع أكثر حسب نوعية المستلزمات. العودة السنة باش تكون تكلفتها ثقيلة خاصة على العائلات محدودة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل تدهور المقدرة الشرائية، هذا حسب تأكيد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. كيف كل عام دعات المنظمة التونسية بدورها لإرشاد المستهلك إلى توحيد المستلزمات الدراسية، وبدورها وزارة التربية كانت سبقت هذا الكل وهبطت قائمات كانت تذكروا معنا بلوازم العودة وشنو هو مطلوب بالضبط من عدد كراسات وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله يكون الالتزام من جميع الأطراف.
0: الفكرة جديدة ولا تم تقبل؟
2: لا موجودة، موجودة حتى عام ناول بنفس تقريبا التوقيت هذايا قبل العودة المدرسية تهبط بلاغات كل قسم وكل مستوى دراسي وشنو يلزمه من عدد كراسات وغيره. إن شاء الله فقط كما قلت يقع الالتزام بها وما نلقاوش قائمات أخرى كل عشية مرأي مفاجأة ومروحين بها صغار من المدارس ومن المؤسسات التربوية. صباح نيوز تحدثت مع مديرة الجودة بوزارة التجارة اللي أكدت إتلاف وإعادة تصدير أكثر من 33 ألف قطعة مستلزمات مدرسية. تحدثت أيضا على 90% من المستلزمات قالت يتم توريدها، حجز 1926 قطعة من المستلزمات المدرسية شبيهة بمواد غذائية معناها وما تسببه من ربما أخطار صحية بطبيعة على سورتو الصغيرات. المستلزمات المدرسية بالمسالك غير المنظمة قالت مديرة الجودة بوزارة التجارة إنها غير سليمة. نختم بشعب نيوز اليوم اللي بطبيعة الناطقة باسم اتحاد الشغل، مما مقال عن الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان، دعوة للمشاركة في مسيرة شعبية غدوة الاثنين 31 أوت للاحتجاج على ما قالوا أنه تضييق اقتصادي متواصل وتردي للوضع التنموي بمدينة بن قردان. هذه تقريبا أبرز العناوين في جرائد ومواقع الإلكترونية اليوم لحد.
0: شكرا لك بسمة، يعطيك صحة. كانت هذه جولتنا لليوم في صحفنا التونسية بين الأجواء العودة المدرسية، بين درجات الحرارة والانقطاعات متاع الضوء، ونعمل تنقيزة مباشرة مع خونا رامي في جولة الصحف التونسية اللي باش تحكي على الرياضة.
3: مرحبا بك. مرحبا بك أمين، ومرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين.
0: يلا شنو نقرأ
3: البداية بالشروق وين عنونة العمران تتحدى الترجي، اختبار صعب للترجي في الشاد لزويتن، نجم الرياضي الساحلي في امتحان المتلوي بعد الأداء المتميز أمام الترجي يبحث على أول انتصار على أرضية ميدانه. من يفوز بذهب المتوسط المنتخب الوطني التونسي من أجل إعادة سيناريو 2001 وحرقة رياضيين مال ثلاثة رياضيين مال حكاية. بالنسبة للصباح لجريدة الصباح محمد أمين بوحجبة يختفي في مطار روما. زدام يخطف فوز ثمين للإفريقي مرة أخرى. الإفريقي ينتصر في الدقائق الأخيرة. فوز الاتحاد المونستيري والسي اس اس والتقدم الرياضي بسقية الدير يؤكد. في الصريح يوفنتوس يفوز على بارما وينظر الميلان. اليوفي كان فاز على بارما 2-0. الزدام يخطف فوز ثمين للإفريقي. مورينيو لاعب وحيد يستحق الكرة الذهبية. هذا أبرز معنا في عناوين
0: التريبيا. وشكون زعما اللي يستحق الكرة الذهبية حسب مورينيو؟
3: فينيسيوس جونيور نتصور.
0: مرة أخرى. مش مرة أخرى معناه مرة أخرى اسمه يتطرح
3: بتبيع لأنه رودري كان خذها ممكن حسب معناها الصحافة وقتها ظلما وبهتانا على حساب فينيسيوس جونيور.
0: ولكن كيف نرجع نلقى رودري دونك السيزون اللي تعدت ما شاء الله فيها التتويجات في المقابل. فينيسيوس يعني
3: تقريبا من أفضل اللاعبين في وسط الميدان في كرة القدم. ولكن المنافسة كبيرة بصراحة والحقيقة على مر التاريخ الكرة الذهبية فيها برشا ظلم. يعني إنيستا مخذهاش، زلاتان إبراهيموفيتش مخذهاش، تقريبا برشا نجوم في الكرة مخذهاش الكرة الذهبية.
0: شكرا لك رامي، ترجعنا إن شاء الله بعد شوية في جوهرة سبور مع 8:30 وحنا مواصل معكم حتى التسعة كالعادة في الماتينال ويكاند.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: شذكركم بحالة الطقس بالنسبة لليوم. ممكنية نزول بعض الأمطار وتراجع طفيف لدرجات الحرارة. تراجع هذايا باش يخلي درجة الحرارة بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية الشمال والوسط والمرتفعات وبين 38 و42 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للأمطار نعم ممكنة وباش تكون مع سحب باش تكون مغيمة جزئين في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية اللي تجي معها بعض الأمطار لحين بشكون غزيرة العشية في جهات الشمال الغربي والوسط وتشمل حتى بعض الجهات الشرقية. البحر عامة قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط بشكون في الجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا مع الليل في الجنوب الشرقي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
8: 8:31 دقيقة على جوهرة فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبورت، والبداية باخبار العاب البحر الابيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فام تي في.
8: المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة على موعد مع التاريخ اليوم في مواجهة المنتخب الجزائري في نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المدرب أنيس بوجلبان ومساعده نوف الشبين. مباراة تتلعب على الساعة 6:00 مساء، ومن المنتظر أن المدرب أنيس بوجلبان باش يحافظ على نفس التشكيلة اللي خاضت المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الإيطالي. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. في كرة اليد سيدات، المنتخب الوطني التونسي يبحث على العلامة الكاملة بعد فوزه في 4 مواجهات. يلعب اليوم الساعتين المواجهة الخامسة في دور المجموعات ضد المنتخب الجزائري. نحكيه على حصيلة الميداليات إلى حد الآن على مستوى الألعاب الفردية، 15 ميدالية للمنتخب طبعا للاعبين التوانسة والمشاركين التوانسة، 2 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية و 9 ميداليات برونزية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فام تي في.
8: البارح طبعا كان الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وحوار الاتحاد المونستيري والملعب التونسي اللي وفى على نتيجة 2-0 لفريق الاتحاد. تقدم الملعب التونسي عن طريق وائل الورغمي، عدل النتيجة رائد بوشنيبة، ثم عزز السكور وعزز الفارق محمد صالح البرهومي. رومان فلاز في تصريح لمراسلنا وليد الجزيري.
9: C'est une belle victoire. C'est un très bon adversaire aussi en face. Il faut le souligner. C'est pas une équipe faible du tout. C'est une très bonne équipe. On a de très bons joueurs. Le plan de jeu est intéressant aussi. Donc c'est une belle victoire. Ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe. Encore une fois, c'est un groupe jeune. C'est un groupe qui apprend beaucoup. C'est un groupe qui est très réceptif. C'est pas tous les jours facile quand vous avez un effectif jeune. Il y a des hauts et des bas, des bons côtés, des mauvais côtés. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent très bien. Ils progressent tous les jours. Je pense que le match d'aujourd'hui vient récompenser la deuxième mi-temps du dernier match. On a été très bon. Pour moi, c'est une victoire méritée. Je tiens aussi à féliciter les arbitres. Parce qu'on dit aussi quand les arbitres sont mauvais, il faut aussi dire quand ils sont bons. Je pense que l'arbitre a pris une très bonne décision en déjugeant le pénalty où il n'y avait rien du tout. Donc c'est intelligent et c'est, je pense, une très bonne prestation de l'arbitre. Je tiens aussi à faire une parenthèse. On peut parfois être un peu virulent ou quoi que ce soit, mais ça reste jamais, c'est jamais dans l'insulte, c'est jamais dans la provocation. C'est les aléas du match. Mais je tiens aussi à dire quand l'arbitre a été bon, et c'est valable pour tous les arbitres ce soir, ils ont été bons à mon avis.
8: رومان فلاز مدرب الاتحاد المونستيري تحدث على استحقاقية الفوز لفريقه بعد الكامباك والريمونتادا في لقاء البارح. أيضا توزي ماركو تحدث لمراسلنا وليد الجزيري مدرب الملعب التونسي. توزي ماركو.
10: Il y a 2 matchs aujourd'hui. Un match jusqu'au premier but de notre adversaire. On a très bien entré de nouveau. On a créé l'occasion. On a fait un but. On peut faire. Il doit faire. Au moins un autre but pendant ce temps, et après on souffre but jusque 2 minutes après. Un but qu'une équipe senior ne peut pas souffrir. Un but qui a 2 erreurs, l'action avant et après sur le corner. C'est un but que je regarde seulement l'équipe de moins 12 à moins 11 à souffrir un but comme ça. C'est difficile. Et après l'équipe a désorienté et a souffert un deuxième but. Après ça, il n'a pas de match. Il n'a pas de match après ça. Il a un match complètement arrêté. Toujours un joueur ressort, toujours un gardien, toujours quelque chose qui ne laisse pas. Ça, c'est une chose que je ne peux pas contrôler. J'essaie de faire mieux. Je suis ici il y a 7 semaines. J'ai jamais dit à mon joueur pour rester au sol, pour même aux entraînements. Mais peut-être après le premier but, si on fait ça, peut-être jusqu'à mi-temps, c'est un autre match. Peut-être c'est moi qui dois réfléchir à ça. Et après, on a, même comme ça, on a l'occasion. Ça. La question d'Amadou, c'est un contrat. On doit faire. On rate beaucoup de buts. On va travailler sur ça.
8: توزي ماركو تحدث وقال انه ضيعنا المقابله نتيجه للاخطاء الفاتحه الدفاعيه وضيعنا برشا فرص في المباراه. النادي الصفاقسي كان فاز ودخل في سباق البطوله، فوز على الترجي الجرجيسي بنتيجه هدفين مقابل هدف. النفطي مساعد مدرب السي اس اس تحدث في ميكرو زميلنا فوزي الخماسي.
0: الحقيقه لونتا ما كانش فريمون في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت اللي احنا في المومون في بلي نتاعنا هذاك ليسونسييل، ومن بعد خذينا بجميع الامور. الشوط الثاني كان افضل بكثير، خلقنا اكثر من فرصه الحقيقه، كما فما تصديات ايمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا انه نقطه المباراه في ثالث هدف. اليوم عوده اياد بالوافي مهمه جدا، وتسجيله في اللقاء، دخول حكيم زاده باش يعطي اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيتو، واكثر ثقه على مستوى التحكم بالكره، خلقنا فرص. اوكي تقول لي انت ترانزيسيون ولا على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه، ترجي الجيش ربح شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكونوا موجودين بدخول غيث، بدخول موتيبي اللي اعطونا اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان.
8: هزيمة لفريق العكارة رغم الأداء المحترم، نسمعه مع بعضنا المدرب منصف مشارق، مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي.
5: دخلنا المقابلة كي لازم، ضيعنا، كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثة قبل ما يتسجل سي اس اس على على على هفوة في التمركز بتاعنا، كنا نجم نتجنبوا الهدف الأول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات أعطيتها كلها، وضيعنا، شفتوا معنا من بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين، ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي تفرجت في المقابلة كأنها ماشي مقابلة بتاع بداية موسم، وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين، وإن شاء الله توم علينا لنحضروا مقابلة الجاية. ظروفها ممتازة إن شاء الله، إن شاء الله نطلب من جماهير نادي الصفاقسي يساندونا إن شاء الله، في الواحد نعرف أن جماهير مضيافة احنا والله العظيم، وكأن في جريس نلعب اليوم، وإن شاء الله يدزوا معنا إن شاء الله في المقابلة، ويحضروا للمقابلة كأس الكاف، وإن شاء الله نكونوا في الموعد.
8: النادي الافريقي مع ماهر الكنزاري بالحد الادنى المطلوب، ومره اخرى ينتصر في الدقائق الاخيره بهدف معتز زدام، هدف مقابل صفر على مل حمام سوسه. نسمع بعضنا المدرب المساعد خالد المليتي.
11: كما شفتوا وكما توقعنا احنا قبل الماتش، كنا نتوقع باش تكون مقابله صعيبه، المقابلات اللي في رد الكل متوقع، معناتها اغلب الجمعيات باش تجينا وباش تلعب، باش تحاول تلعب كما لعب حمام سوسه اليوم. فريق محترم تفرجنا فيه، فريق اللي يعرف يسكر المنافذ ويلعب على الهجمه المرتده، دونك اللي ترنين عليه واللي شفناه معناتها في الفيزيوناج لقيناه في الماتش، الحمد لله جاي البونتو معناتها في الاخر، لي شانجمون تاعنا كيف بدلنا، وصرنا نلعبوا حتى باربعه مهاجمين، خذينا لو ريسك معناتها لو توب ولو توب باش نربحوا، الحمد لله صابي وربحنا، وتروا بوان تري امبورتون في الديبي نتاع الشامبيون الحمد لله.
8: أداء دفاعي ممتاز لأمل حمام سوسة وهزيمة في وقت قاتل، نسمع مع بعضنا مدرب الأمل يوسف لمهبي.
12: كنا فرحان بالأولاد نتاعي على المجهود اللي قاموا به، على الديسبلين تكتيك، كنا واقفين كما يلزم زميتون بالتعب، كنا عارفين اللي النادي الإفريقي باش يقوي في النسق، احنا نعرفوا النادي الإفريقي مش المنافس المباشر نتاعنا، عندنا دي كونكورون ديريكت أخرين، هذوكم ماتشوات بالنسبة لنا نحن. لازم نكونوا فيهم حاضرين بالكثير.
8: طبعا متابعة وتصريحات في ميكرو زميلنا رضا الخليفي. أيضا البارح التقدم الرياضي بساقية الدير تعادل 0-0 مع المستقبل الرياضي بالمرسى. نحكيه على مباريات الدفعة الثانية اليوم انطلاقا من الأربعة من الرابعة ونصف مساء كل المقابلات في نفس التوقيت في ملعب الشيد لزويتن. الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي تحكيم لسيف الورتاني وفي غرفة الفار إلدر ماليرو. حمام الأنف في ملعب حمام الأنف يواجه النادي البنزرتي تحكيم أمير العيادي وفي غرفة الفار برونو ستيفز. الأولمبي البيجي في بوجامع الكميتي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنغردان فرج عبد اللوي كحكم الساحة وفي غرفة الفار أيمن نصري. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي يستقبل النجم الرياضي بالمتلوي في مباراة التعويض تحكيم لخليل الجريء وطبعا في غرفة الفار أسامة بنسحق. نحكيه على كرة السلة والمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يختتم مواجهته اليوم في النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 بمواجهة منتخب الجنوب السودان انطلاقا من السابعة مساء. نذكر تونس كانت فازت على الرأس الأخضر في المباراة الأولى وانهزمت أمام المنتخب الكاميروني في المباراة الثانية. ديما طبعا في متابعة لأخبار كرة القدم العالمية ليونيل ميسي واصل تحطيم الأرقام. البارح ميسي سجل سوبر هاتريك رقم 10 في تاريخ ليونيل ميسي والمساهمة رقم 11 بعد المونديال والمساهمة رقم 1348 في تاريخ ليونيل ميسي. أسطورة حية لن تموت. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم نحكيه على البريمير ليج. برايتون يواجه تشيلسي انطلاقا من الساعة الثانية. أيضا ليدز يلعب مع براون موث وساندرلاند في مواجهة فولهام. بالنسبة لمواجهة إبستيش تاون ومانشستر يونايتد تنطلق على الساعة 4:15. في الليغا الإسبانية الأربعة ريال مدريد يلعب مع نادي مالاغا. الستة ديبورتيفو لا كورونيا يلعب مع فالنسيا. والثمانية ونص سيلتا فيغو يواجه أتليتيكو بلباو. نحكيه على السيريا والكالتشو الإيطالية. نابولي يلعب مع كومو. انتر ميلان يواجه كالياري ولاتزيو يلعب مع جنوة. هذا كل ما عنا في أولى نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.

0: 76 24 3000
1: 29 100 100 والا 73 24 3000
0: تسمع في الويكاند مثل تسمع في الويكاند

0: راغب عالم على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 8:45 دقيقه في الماتينال ويكاند. علم الشيء توت سويت كيما العاده مع المتر نصر شهلول. صباح نور متر.
1: صباح الخير امين. تحيه متجدده. تلقينا امس احنا
0: طبعا
1: امورنا مريقله. تحيه كذلك المنال دخيل عبد الحميد بالعجوزه وكل الفريق العامل معنا هذا الصباح وكذلك الساده المستمعين والمشاهدين اللي تبعوا فيها الفقرة هذه. والحقيقة فما شوية تفاعل مع بعض الفقرات. بقى راهو احنا كي تجينا اقتراحات راهو عنا أولويات سمحني. علاش؟ لأنه ساعات تصير أحداث لابد أنه نرجعوا لها. وتعرف الحدث اللي قاعد يصير الليمات والجدل اللي قاعد يصير الليمات أنا ريته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحكيوا على الجنسية والتجنس ويحكيوا على قانون جديد متعلق بالجنسية
0: وتعديل في القانون
1: وتعديل في قانون الجنسية. ودي ما نقول قانون الجنسية باعتبار أنه تعديل مجلة الجنسية لا يتم إلا بمقتضى قانون يعرض على مجلس النواب ويتم المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. قبل نوصل للوضع
0: قبل ما نحكي على الجنسية
1: على حاجة احنا أنا وياك في الأوف
0: على حاجة أخرى اللي هي,
1: اللي هي مثيرة للجدل في تونس
0: ترسيم أبناء المقيمين بطريقة غير نظامية شرعية أو غير قانونية بالمدارس التونسية يحق لهم وإلا لا.
1: ونعني بذلك أبناء الأفارقة
0: جنوب
1: الصحراء اللي دخلوا لتونس بطريقة غير نظامية بطريقة غير شرعية ومقيمين حاليا بتونس. صحيح أنه الدولة التونسية قدمت رقمك المرة قالت راهو 25,000 تقريب هما اللي رجعوا طوعيا. وتعرف المقاربة متاع بلادنا شنو هي؟ لا للتوطين نعم للعودة الطوعية. والرقم اللي قدمته الدولة التونسية هو تقريب فما 25,000 من أفارقة جنوب الصحراء رجعوا طوعيا إلى بلدانهم. لكن
0: شو يقول القانون؟ هل
1: ماذا يقول القانون
0: هنا؟ ترسيم أبنائهم في المدارس ولا؟
1: خليني يا أمين نحكي بكل موضوعية. هنا احنا نتعامل مع قانون
0: طبعا
1: مهوش راهو لا رأي الإذاعة ولا هو لا رأي الشخصي ولا رأيك أنت. هو القانون ماذا يقول؟ لأنه ريت تحركات متاع العديد من الأشخاص اللي يقولوا أنهم ضد ترسيم أبناء المولودين في تونس والمقيمين في تونس بطريقة غير شرعية في المدارس العمومية التونسية. فما مبدأ نظري صح ثم مبدأ عملي. نظريا يمكن ترسيم أبناء الموجودين على التراب التونسي من أبوين دخلوا بطريقة غير شرعية مهما كانت الجنسية متاعهم بالمدارس العمومية التونسية. قل قائل شنو السند القانوني اللي نعتمدوه واللي هو معتمد؟ هناك أولا قانون داخلي قانون الوطني هو القانون التوجيهي عدد 80/2002 في الفصل 14 متاع إجبارية التعليم من 6 إلى 16 سنة. وتصور أنت خطايا مالية تسلط على الأولياء في صورة ما إذا ما هزوش صغارهم للمدارس. لكن طلبة الحقوق اللي يسمعوا فيها يعرفوا حتى رجال القانون يعرفوا أنتم ما بدكم تعرفوا الاتفاقيات الدولية تجي قبل بعد معناتها تجي بعدها القانون. لأنه في الهرم متاع القوانين فما الدستور البلاد وتوا احنا عنا الدستور متاع سنة 2022 فما الاتفاقيات الدولية ثم بعتلي يجي القانون. أي أن في صورة ما إذا وجد قانون محلي وطني يتعارض مع اتفاقية دولية صادقنا عليها فإننا نطبق الاتفاقية الدولية. لأن الاتفاقيات الدولية وهنا كما قلت معناتها كي ندرسوا احنا في طلبة الحقوق نقولوا لهم راهو يجيو في المرتبة الثانية بعد الدستور في التطبيق. احنا عنا اتفاقية ماهيش جديدة. اتفاقية عام 1991 الاتفاقية هذه صادقت عليها تونس وهي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الفصول 28 و29 توجب على الحكومات وعلى الدولة اللي يقيموا فيها صغار من 6 إلى 16 سنة بترسيمهم بالمدارس العمومية مهما كانت وضعية الأبوين داخلين بطريقة شرعية أو داخلين بطريقة غير شرعية. ينجموا يكونوا داخلين بطريقه غير شرعيه، ومهما كانت الجنسيه نتاعهم فان الاتفاقيه الدوليه الصادره سنه 1991 واللي هي السيد كونفنسيون انترناسيونال دو دروا دو لونفون، الكونفنسيون هذه الاتفاقيه الدوليه ملزمه الحكومات مش كان حكومه تونسيه باش ترسم الابناء المقيمين فوق التراب التونسي ولو كانت الاقامه نتاعهم غير شرعيه. وكذلك كرس مجله حمايه الطفل في تونس الصادرة سنة 1995 اللي وقتها في الوقت ذاك ظهرت خامس مجلة تقريبا في العالم ومن المجلات القليلة في العالم العربي، والقانون التوجيهي عدد 80 ل 2002 يوجب هذا الترسيم. هذا نظريا وقانونيا. عمليا شنو اللي يصير؟ تو انا وقت اللي نمشي الرسم صغاري ولا انت امين، اول ما يقع مطالبتك بجنسية، صح؟ جنسي، وتعرف الجنسية ما ناخذوها احنا من محكمة الناحية وما يصدق عليها حاكم الناحية الا ما تكون مرفوقة بشهادة إقامة ومضمون انك أن ولدك مولود من اب وام تونسيين، لانه الجنسية باش تكتسب بموجب الولادة وبموجب الانتماء للابوين التونسيين من اصل. ثم بعد ذلك اللي

0: أنك ما ترسمش صغير موجود قدام موجود فوق التراب التونسي في أي مكان من الجمهورية. وبالتالي الفصل 29-28 من الاتفاقية الدولية، القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 راهو يخول معناتها هذا الأمر، وكذلك مجلة حماية الطفل اللي تطبق الواحد. ونغلق القوس باعتبار أنه أحدث هذا الأمر جدل كبير. والجدل الثاني، أنا ريت في الجمعة هذه تقريبا 10 أيام الأخرانيين، قالوا أنه السيد رئيس الجمهورية أمضى قانونا يتعلق
1: قام بتنقيح.
0: صح، خليني نوضح حاجة. السيد رئيس الجمهورية لا يقوم من تلقاء نفسه بموجب أمر أو مرسوم بتنقيح مجلة الجنسية. مجلة الجنسية لا تنقح إلا بمقتضى قانون، وهو قانون عادي. أني أمس لح نحكي معك قلت لك قانون لدوتيار، لا أمين أنا غلطت. القانون عادي، مجلة الجنسية يطبق عليها الدستور التونسي وتنقح وتضاف لها أحكام بمقتضى قانون عادي. والفرق بين القانون العادي والقانون العضوي أو الأورجانيك أو الأساسي، القانون الأساسي، هو أنه القانون الأساسي تقع المصادقة عليه من طرف مجلسي النواب ومجلسي الأقاليم بنسبة لدو تيير، معناتها مش 50+1. والقوانين العادية تقع المصادقة عليها بمجرد حصول أغلبية بسيطة، تتسمى الأغلبية البسيطة، هي 50+1 من مجموع النواب الحاضرين. هنا مجلة الجنسية خلافا لما تم تداوله، أولا نحن في عطلة برلمانية، والعطلة البرلمانية تستأنف في أكتوبر ظهر لي، وما فما حتى قانون تقدم لمجلس النواب يتعلق بتنقيح أحكام مجلة الجنسية. يعني اللي ريت الخبر أنه رئيس الجمهورية أمضى وصادق على قانون يتعلق بمنح الجنسية للأجنبي المقيم بتونس لمدة 5 سنوات. راهو القانون في الفصل 20 ظهر لي إذا ما خنتنيش الذاكرة من مجلة الجنسية، يعطي الحق للأجنبي المقيم بصفة نظامية بصفة دائمة الحق في اكتساب الجنسية بعد 5 سنوات. ما جبتوش جديد، فماش تنقيح راهو في مجلة الجنسية. الأجنبي المقيم بصفة دائمة وبصفة نظامية له الحق في اكتساب الجنسية التونسية عندما يثبت أنه يقيم بصفة نظامية بالتراب التونسي. أكثر من شروط: الإقامة المستمرة الصعب في تونس، ثانيا السلامة الصحية والعقلية، نقاوة السوابق، ثم كذلك الاندماج اللغوي. وفما إعفاءات من شرط الإقامة لمدة 5 سنوات. التونسية المتزوجة، المرأة الأجنبية المتزوجة بتونس، لها الحق في أن تكتسب الجنسية التونسية بمقتضى القانون وبقوة القانون بعد قضاء 2 بالتراب التونسي. فما ما يسمى بالتجنيس. وتعرف أمين أكيد أنه ترجع ذاكرتنا إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تمت في تونس، واللي تم على أساسها تجنيس لاعبين. هما تجنيس لاعبين، ظهر لي دوس سانتوس سيلفا البرازيلي وخوزي كلايتون مجنسين، تم تجنيسهم بدعوى أنهم باش يقدموا خدمات جليلة للبلاد التونسية. لأنك كي تلقى أنت باش تقدم خدمات جليلة للبلاد التونسية، فإنه يحق لك أنه يتم تجنيسك. وتعرف توا مثلا احنا يتسمى أبرك، أما قطر مثلا المنتخب القطري تقريب 90% من اللاعبين متاعهم متجنسين بالجنسية القطرية وشاركوا في الرياضات العالم وفي الرياضات الكل. تقريبا أغلب الرياضيين الموجودين في قطر تم تجنيسهم بقانونهم معناتها متاع الجنسية. وكذلك فما شكون التوني، بون أنا حكيت على الأجنبية والتونسية المقيمة كذلك في تونس والتي تزوجت بأجنبي، يحق لزوجها أن يكتسب الجنسية التونسية بمقتضى القانون وبمقتضى عقد زواج، وتولي عنده اكتساب الجنسية. الأثار متاعه أنه يتحصل على بطاقة تعريف تونسية ويتحصل كذلك على جواز سفر تونسي. وينجم الإنسان اللي جنسيته الأصلية هي تونسية وفقدها في وقت ما ويثبت أنه جنسيته التونسية

0: هي موجودة أنه يتحصل على الجنسية التونسية. باش نحوصل أمين بالنسبة للسادة المستمعين، هاللغط اللي صار هالليمات هذية حول تنقيح مجلة الجنسية بالإقامة 5 سنوات، راه المجلة تسمح بذلك، أما يكون بطريقة نظامية. الأفارقة جنوب الصحراء ليس لهم الحق في أي بأي صورة من الصور من اكتساب الجنسية التونسية لسبب بسيط، وهم مقيمين بطريقة غير شرعية ودخلوا للبلاد التونسية بطريقة غير شرعية، وبالتالي لا يكتسبون الجنسية التونسية، بخلاف صغيراتهم كذلك ما يكتسبوش الجنسية التونسية، لكن عندهم الحق باش يلتحقوا بالمدارس العمومية التونسية تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقية اللي صادقت عليها تونس عام 1991 المتعلقة بحقوق الطفل، وكذلك القانون الوطني.
1: الإجابة واضحة، يظهر لي الكل ما يتم تداوله في الزوز نقاط هذوما في علاقة بقوانين جديدة في
0: مجال الجنسية
1: وزادة كيف خاص بالأطفال.

0: أولياءهم مقيمين بطريقة غير شرعية، دونك واضح ما طرقت له مادر. يعطيك صحة.
1: شكرا.
0: بتبيع فرصة للناس كل باش يرجعوا يلقاو كل التفاصيل على الباج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك في دونك لقائنا لليوم في علم الشيء. شكرا مادر نصر شهلول على كل هالتفاصيل. احنا معك نوصل لاخر موعدنا في صبحية اليوم من الماتينا لويكاند. شكرا منال، شكرا عبدو، شكرا سعاد. ترجع وحدنا بسمة سعيدية في موجز التسعة. تحياتي لكم. امين الله ميلادي مقدم الله ميكرون. هاركم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طرقات السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد وسلامة المرورية من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص بمساكن. يأتي هذا التدخل وفق بلاغ للشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطريق. عقدت بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس جلسة عمل يوم أمس خصصت لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترضهم بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، حيث تم تسليط الضوء على قطاع ذوي الهمم بالولاية والذي يضم 16 جمعية و22 مركزا تابعا للقطاع الجمعياتي و23 مركزا تابعا للقطاع الخاص، حيث تؤمن هذه الهيكل خدمات الإحاطة والمرافقة لحوالي 1300 طفل وكهل من حاملي بطاقة الإعاقة. تم أيضا خلال هذه الجلسة طرح جملة من الملفات العاجلة، في مقدمتها تهيئة المرافق والفضاءات العمومية والنقل والتعليم والتشغيل والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والمهني وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة ذوي الهمم. عقدت بمقر ولاية جابس جلسة عمل حول مشروع حماية معلم الكنيسة، ضمت المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وبلدية المكان، وذلك تحت إشراف والي جابس رضوان نصيبي. تم النظر خلال هذه الجلسة في التدابير التي يتطلبها هذا المشروع الذي سينجزه المعهد الوطني للتراث بكلفة جملية تناهز 350 ألف دينار، وهو مشروع يهدف إلى حماية هذا المعلم وتثبيت حالته الإنشائية. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والتبت إلى 750 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المفقودين 5000 شخص وفق أحدث حصيلة قدمتها السلطات النيبالية ووسائل الأعلام الرسمية الصينية. هذا فيما حظت سلطات نيبال فرق الإنقاذ على توخي الحذر مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين، في الوقت الذي تدخل فيه جهود انتشال ضحايا السيول المدمرة يومها الخامس. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: La boîte vocale de Jawhar FM 73-24-3000.
3: Best of. Best of. Allo Jawhar FM, barakallahu fikum ala kul risala tawajjaha al-mas'ulin wa khassatan al-mas'ulin min Daf. Hadi risala okhra rabbi lid dakhiliya qassu alina al-yawm al-barah al-dhaw wa la bina ma'ata fi Jawhar fi Suad Ghanim. Deja amatna reclamation. يقول لك شاورة كبيرة بالماكينة، نفس بالماكينة بيقول لك شاورة وسخونة مع البرة، فما تقريبا 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.

0: حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا شيخ لا يريد عمر شيء هذا في تونس ولا يريد والله لا يريد عمر ما يريد شيء هذا حتى في تونس جنة وقت النزير يريد قد قام شيخا والله لا يريد شيء وقع في تونس.
1: السلام عليكم جورة كلية ريانة منطقة جعفر. أنا كوليج اللي هو كوليج الفارابي مفروض يعدينا ديريك الدير اللي قراونا بيهم اوتوماتيكما الين يتعدوا للصحافة معهد الصحافة معرانا كان عام السنة نبيهم نجحوا في الرابي عدوهم ديريك المعهد الانخيلات معناتها زي من قلت لها أقل شيء تعطي تاخو ترانسبور يا نقل جامعي يا كار وبتاعها بتاعتها ومو غاديك زيد تمشي حكاية ساعة غير ربع. ما فهمتش انا شنو اللي عملوه نمشي ونحكوا مع المدير والمدير يقول لك لا خطيت لا يتابع من دبي من دبي لا يقول لك لا برجعوا للمدير كوروا بينا كما حب.
2: الو عطينا الميكرو جوهره بردي والله العظيم في القايله دي والدنيا مشوسه في القايله وما فهمتش ريحه حتى عنده بوتاني وانا متعد القيد دات دار ما ماهيش لا سوسيتي لا حتى دار يهبط لها كاميون كامل في المس صدقني بهت انا صفا حتى دبوسه ما لقيتها تصور انت داره في حمام سوسره وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم هذا نوريكم الدار ونعدكم فين الدار منين القوه الماء ذا الكل منين القوه تحب نعرف انا الخور ابيع منين جاي
3: بالله نحب نسأل وزارة التجارة علاش الماء موجود كان عند الحماسة والقهوة دي يجيبوا فيه الماء هذا وين الرقابة الرقابة تمشي الحماسة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا شكون جابلك توكل وشكون محتكرين وش المواكب نهار كامل لو جاب الموسم يلقاهاش وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف الماء الباهي كيف مش باهي
4: عسام جورة فهمت النداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي التنوير العمومي اعملوا لمبه غبوا 5 لمبات وضرب على لمبات مئات الالاف لمبات تنوير عمومي نربحوا برشا ضوء وما نقصوش على الحياه السكنيه فما ناس فما عطريات بريك عندها ياغورت وعندها صداعه راس ماله كله 3-4 ملايين يفلس يدخل الحبس فما ناس تستعمل ماكينات اكسجين تموت يهديكم ربي التنوير العمومي مش لازمنا برشا لمبه على 5 لمبات 4 لمبات في 100 برشا بريك خارق العاده
5: ما تخليهاش في قلبك

0: ماشي معاك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
2: التسعة عشر دقيقة لموجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك، فوتخ ماجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون، المجلة المعمارية الأولى في تونس. كنقولوا معمار ونقولوا أرشيتكتور ونقولوا بني، نقولوا عيشة التونسي وعيشة الإنسان عامة. دونك اليوم باش نحكيو كيفاش النجم ونحسنوا العيشة متاع الإنسان هذايا والمواطن هذايا. دونك اليوم باش نحكيو على الحلول التقنية والحلول المتوفرة في السوق التونسية لتنقية وتصفية الماء باش يكون صالح للشراب. شنو وكيفاش نجمو نوفروا أكيد الحلول هذه الموجودة في ديارنا باش نكونوا انديبندون، باش كلنا نقفوا للأزمة المياه هذه. دونك أكثر تفاصيل شوي آخر مع مهندس السوائل السيد محمد رافعة بسرور. stay tuned أكيد باش تعرفوا الأكثر تفاصيل. فيس الإكسبير باش نجاوب على أسئلة متاعكم اللي جاونا بيان سور، جاونا على الإنبوكس وإلا جاونا زداف كيف كيف في اللي فيديو اللي تعدي وقبل. دونك على تسجيل عقود الكراء، عقود الوعد بالبيعة وكيفية شراء منزل في تونس بالنسبة للمقيمين بالخارج. دونك هذا وأكثر أكيد باش تلقاوها شوية آخر في أرشيماغ. وأكيد بيان سور للديكوراسيون نصيبها. دونك شعطيو كيلكوز أستيوس دو ديكوراسيون ومنسيناكم شعطينا في بورصة البناء المليفات تعطينا الحقيقة فيديو عملت 1,200,000 مشاهدة حول الأسعار المحينة للبناء وبرشا يحبوا على أسعار الدهن، أسعار البلومبري للإلكتريسيتي. دونك كيف ستي تيوند، أقعدوا ديما اسمعونا كل نهار حد ما 9-10 في أرشيماغ نعطيكم ديما الأسعار محينة. دونك ما تخافوش نعطيو الأسعار الكل وتكون عندكم فكرة من هنا إن شاء الله الأخر الشهر يكون عندكم الأسعار الكل. يلا نبدأ بالغناء كالعادة وليزونت بوزيتيف ونرجع لكم تتسويت، كونوا معنا.

0: انتم تسمعوا في أرشيماك، نجموا بيان سور تسمعونا في دياركم في كرهبكم، وتنجموا زادة تتفرجوا فينا على الصفحة الرسمية لجوهرة اف ام ديريكتومون. توا باش نحكيو على أزمة كبيرة قاعدين نعيشوا فيها حاليا في تونس في توفير الماء الصالح للشراب. الحل وإلا الحلول موجودة، حلول تقنية معترف بها من قبل المهندسين المختصين. اليوم باش نتعرفوا أكثر على الحلول الموجودة وناخذوا فكرة عليها بيان سور مع المهندس المختص في السوائل. نحكيه في الموضوع ذايا مع سي محمد رافع بسرور. سي محمد أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة.
1: باقي نهارك زين، يعطيكم الصحة على الدعوة.
0: شكرا لك سي محمد. خلينا نبدأ والساعة ونفهم قبل كل شيء دونك لو برانسيب اللي يخلي الماء يكون صالح للشراب. خلينا نفهمه لو برانسيب دو باز.
1: هو الماء مش يكون صالح للشراب، ثم برشا خاصيات يجب أن يكونوا متوفرين. لكن الماء مش يكون خالق صالح للشراب مع درجات الحرارة المرتفعة مع ندرة المياه، ثم برشا خصوصيات يكونوا متوفرين بشرب الماء. ثم الخاصيات تسكن بها الخاصيات اللي فيزيكو شيميك واللي خاصيات بكتيريو. وحل من الحلول الحل من الحلول هو تقنية التناضج العكسي اللي هي أوسموز انفيرس. هي الأوسموز انفيرس. الأوسموز انفيرس توا ولاو عليهم طلب كبير مع توا قلة المياه. الأوسموز انفيرس هي تقنية تحلي الماء، تصفي الماء، تنظفه من كل الرواسب والسيل مينيرو والبكتيريا مش يولي صالح للشراب. التقنية هذه هي تقنية قديمة ومتوفرة كيما في المحطات نتاع تحليه المياه الكبار، نفس لو برانسيب اللي نطبقوه في لي زوسموزور دوميستيك اللي تو يرغبوا في الديار باش يحليوا الماء ويردوه صالح للشراب. هذه تقنيه الاوسموز انفيرس اللي هي التناضج العكسي.
0: واضح. سي محمد، فما فرق ما بين ادوسيسور واوسموزور انفيرس؟
1: اي فما برشا ناس تغلط ما بين الفرق ما بين الادوسيسور والاوسموز انفيرس. الادوسيسور هو الماكينه تبدا معبيه بالريزين تنحي كان ليزيون كالسيوم والمغنيسيوم اللي نسميه احنا الكالكير. تو ساعات تدخل الدار تحل السباله تلقى ثم كتراس البيض هذوك ماك الابيض هذاك الكالكير. هذوك ليزيون كالسيوم مغنيسيوم، هذاك هو الكالكير. الادوسيسور تو في برشا اماكن في الديار في مساحات في المستشفيات ضروري باش يركبوا الادوسيسور باش يحميوا الكاناليزاسيون نتاع الدار من الترسبات الكلسيه الكالكير. الكالكير الابيض هو مع الوقت هذاك يولي يسكر الجعب ويولي الماء ما عادش يتعدى. تلقى ساعات في بيوت البان وفي الكوجينه تلقى على السباب تلقى ثم التراس الابيض هذاك الكالكير. لادوسيسور سي يبدا اباز دو ريزي يخدم يونيكمون مش ينحي الكالسيوم الكالسيوم كالسيوم مانيال كالسيوم الكالكير ينحي الكالكير. هذا بالنسبه للادوسيسور. لوسموزور تقنية واحدة أخرى، الأوسموزور ينحي الكالكير وينحي السيل مينيرو، ينحي الأملاح المعدنية الكل. دونك تما فرق تكون تحب تركب أدوسيسور باش تحمي به الانستالاسيون تويوتري نتاع العمارة نتاع الدار نتاع المساحة، والكالسيوم الأوسموزور ينحي السيل مينيرو يولي ماء صالح للشراب. خاطر الأدوسيسور ما ينحيش السيل مينيرو، ينحي كان الكالكير. الأوسموزور ينحي كل شيء. وهو تو في المحطات الكبار من المستحسن كي تركب أوسموزور، معناها نحكيش على لي زوسموزور دوميستيك، نحكي على في المحطات الكبار تو نجيوهم لي زوسموزور دوميستيك. من المستحسن قبل ما تركب أوسموزور تو كيما في مسرح مستشفى إدارة، قبل ما تركب أوسموزور من المستحسن تركب أدوسيسور باش الأدوسيسور يسمى ستام بري تريتمون باش تحمي به لوسموزور وتحمي به الممبران تاع لوسموزور. هذا في اللي متعامل به. بالنسبه لوسموزور ينحي السيل مينيرو ويردي يورونا دولو بور. هذا الفرق ما بين لادوسيسور واللوسموزور.
0: سي محمد، تو التونسي كي يسمع ينحي السيل مينيرو وهو تو يحب على ماء معدني دونك ذهب يخاف شويه، اش معناها ينحي السيل مينيرو؟ هل لانه يقعد الخصائص نتاع الماء معناتها تحافظ على الكاليتي نتاعها والا يولي ماء نقولوا احنا بيغ سوا ديزون كيما ماء المطر اول ما يهبط، دونك كيفاش الكاليتي نتاع الماء تولي بالضبط ابخي لو تريتمون افيك لوسموزور؟
1: بالنسبه للوسموزور ينحي السيل مينيرو، دونك تولي عندنا دولو دولو دولو دولو دولو كان من يروح احنا بصفة عامة نلقاوهم نقاوهم في الماكلة في السلطة في الخضرة في الحم كي ناكلو دونك الدم يلقى للسين من يروح. وبالنسبة لحاجة أخرى ثم للسين ثم نجم أنا نعطيك حل نقول لك بالنسبة للسين من يروح نجم تخلط مثلا تعمل إترا من لوسموزان بيرس تزيدها نص إترا من المياه المعدنية تخلط بها للسين من يروح. وتوا ثم دي زوسموزور دوميستيك فيهم معناها تحت الطلب هو في ليزوس مزور دوميستيك راهو نحب نعطي فكره سي لو ميم برانسيب. شنو هي الفرق ما بيناتهم؟ السعه نتاع الماء قداش يعطيو كاباسيتي نتاع الماء وليزيتاج دو فيتراسيون. ثم اوسموزور دوميستيك تلقاه يعطي 15 ايتر في الساعه ثم شكون يعطي 10 ايترات في الساعه. هما ليزوس مزور دوميستيك السعه نتاعهم تجي بالجي بي دي بالجي بي دي جالون بار مينوت هذه الوحده الامريكانيه فهمت. هما عندهم لو ميم برانسيب دونك انت حتى تشوف ساعات توا نعطي فكره اللي يسمعوا فينا تعطي فكره تلقى يقول لك الاسعار نتاع الاسموزور مختلفه. شنو اللي يختلف فيها؟ يقول لك واحد ما عرفش نجدينا بورتوكال واحد 200,000 250,000 300,000 350,000 يقول لك انا ثم السعر هذا. هو يقول لهم انا ننصحهم باش يقراوا اللي فيش تكنيك واللي يمشي يشريو من عنده ينصحهم يفسر لهم الفرق هو في الكاباسيتي نتاع لو افورنير نتاع الماء فورنير واللي زيتاج دو فيتراسيون. ونرجع لسؤالك انت قلت توا ثم لي سيل مينيرو باش باش باش نعوضوهم ثم توا في ديزوسموزور ديزوسموزور دونستيك ثم تتزاد في الاخر من كارتوج دو رومينيراليزاسيون ستانفيتر ستانفيتر مينيراليزاتور. هذا يجي في اخر ايتاب في اخر ايتاب هو خاطر الاسموزور كيفاش يشتغل يدخل الماء من السونات يدخل الماء من السونات يتعدى على ثلاثة ولا أربعة تروان دي تاج دو فيتراسيون سي سكون أبيل أن فيتر أسيديمون وأن فيتر شربون أكتيف. ومن بعد ثم الممبران الممبران هي اللي تصفي. احنا نعمل البري تريتمون باش نحميو بها الممبران باش نطولوا في الحياة الموم تاع الممبران في قد تشد أكثر تولي تشد عام عام ونص دونك هذاك البري تريتمون. في الآخر في آخر في آخر لوسبوندور ثم سكون أبيل أن كارتوج دو رومينيراليزاسيون ستان فيتر مينيراليزاتور جي سيت اون ايتاب في فيتراسيون في الاخر ينجكتي شويه من الاملاح المعدنيه من الاملاح المعدنيه من الاملاح المعدنيه باش يعوض اكل سيل مينيرو اللي تنحاو ماك الرواسب هذوك دونك اللي باش يشري ماذا به اللي باش يشري من عنده يسالوا ينصحوا ويقول له كيفاش معناها الاملاح المعدنيه نجموا نسترجعوهم كما قلت لك بالطريقه الاولى تخلط نص إيترا ماء معدني على إيترا ماء أوسموزي وأنا اللي باش يشري يطلب ستون كارتوش دو ريميناليزاسيون سان فيتر مينيراليزاتور كي انجكت كيلكو سيل مينيرو فهمتوني تولي هذاك نعوضوا به الأملاح المعدنية نتاعنا الكل.
0: واضح فما زاد دي كيستيون يجيونا خاطر فما دي أوسموزور اللي موجود فيهم زاد أن تخيتمون أو في. التخيتمون أو في هذايا وقتاش نطلبوه ووقتاش بالضبط نحطوه؟
1: شوف انا تو باش نعطيك حاجه على الفلتر على لي زوسموز انفيرس. احنا بصفه عامه لي زوسموز انفيرس دوميستيك دوميستيك 95% نركبوهم معناها يركبوا في الديار. اش معناها؟ معناها في الديار من الاليمونتاسيون نتاع لوتسونات هكا ولا نتاع لوتسونات. انا نحب نقولهم نصيحه راهو لي زوسموز دوميستيك ثم سكون ابيل لا سالينيتي هي نسبه الملوحه في الماء. واضحه نسبه الملوحه في الماء بالنسبة لزوسموزور دوميستيك بالنسبة لزوسموزور دوميستيك ما يلزمهاش تفوت زوز جرامات خاطر كي باش تفوت زوز جرامات معاش معاش معاش عنده حتى قيمة من جرام من نص جرام جرام جرام ونص هذاك لوسموزور دوميستيك فعال. بالنسبة في معناها في تطبيقات واحد اخرين كيما في الفلاحة كيما حتى كي تطبع نسبة الملوحة عالية تفوت 6 جرامات 7 جرامات ثم دوتر تكنيك نتاع اوسموز معناها في البومب اقوى واللي مومبران يكونوا كونسول للاملاح المعدنية معناها للسالينيتي العالية. انا على نعطيك فكرة لي ستاسيون دي ديسالمون تاع البحر انت نسبة الملوحة في البحر 35 جرام 35 جرام تو كيما في الميديتيراني 35 جرام في البحر الميت نسبة الملوحة توصل 227 جرام. دونك فهمت انا حبيت ننصح اللي راهو لي زوسموزور دوميستيك ما يلزمش نسبة الملوحة تفوت 2 جرامات في اللتر 2 جرامات في اللتر. انت تو سالتني على التوسكي معناها لون بي في هو بالنسبة للتعقيم ثم لون بي في لون بي في وثم اون اوتر تكنيك هي لوزان تطبيق لوزان بلو 3. احنا مستحيل توزعتني على لون بي في ثم شكون يحب يقول لك راكب لون بي في. انا نقول له احنا لي زوس مزير دي بيتيك السورس نتاعها ماهيش معناها اوت فوراج كبير ولا سونداج. السورس نتاعنا جينيرالمون سي لوتسونيد. لوتسونيد هي ديجا الي كونترولي باكتيريولوجيكمون. بتيان اللي كنترولي باكتيريولوجيكمون. دونك احنا الاكثريه مشكل في الاسموز انفيرس هو الاملاح المعدنيه. ساعات مثلا في اخر الصيف يقول لك عندي ثم شويه الماء والسونيد دردين شويه على خطر مع توا مع درجه الحراره وقله الامطار ديما في اخر الصيف معناها الجوده نتاع الكاليتي نتاع الماء مربوطه راهو بالطقس. توا كي يجي عام ممطر بكدا ديما الكاليتي نتاع الاخير توا مع درجه الحراره المرتفعه في اخر الصيف تولي ثم يقول لك ثم شويه الماء رزين شويه. احنا مشكلتنا كيفاش نحليوه للشرب. اما بالنسبه لليوفي بالتعقيم هو لوتسونيد ديما اللي كونترولي باكتيريولوجيكمون. بالتعقيم ما نحكيوش عليه برشا. احنا مشكلتنا في اللي سيل مينيرو في الريحه باش يولي بنين وتشربه صحي خير.
0: واضح بي التريتمون يوفي هذا اذا كان عندي ماء ماجل النجم نستعمله نستعمل ماء الماجل ولا لا؟
1: الماء الماجل انا ديما ننصح معناها ابار لوتسونيت انا ديما ننصح كسوسوا كان ما بير ولا ما سونداج ولا ما بير انا ديما ننصح العباد باش يهز الشانتيون يترا يبا تعمل اناليز بكتيريولوجيك. هذيك لازمه الاناليز بكتيريولوجيك لازمه. تو برشا ساعات يكلموني يقولوا راهو في البير تعمل اناليز فيزيكو شيميك مش تعرف نسبه الملوحه قداش والاملاح قداش من سلفات كالسيوم مغنيسيوم فلور كلورور. تعمل اناليز فيزيكو شيميك وتعمل اناليز بكتيريو. البكتيريو باش تعرف انت الكاليتي نتاع الماء كمان. احنا قبل الماء الماجل نشربوا منه ديريكتومون الماء الماجل تبداو في الجنوب والماء الفسقيه والماء الفسقيه نشربوا تنهبطوا ساعات قبل احنا في الجنوب مثلا مره في العام نعملوا ديزانفيكسيون باش نعملوها ديزانفيكسيون لا بالجبال حتى نحطوا جي وثم شكون في صفاق استقاه يدهن ماكل فسقي اللي بنيو يدهنوها بقشور الدلاع تقديك في بريود بقصور الدلاع يدهنوا. احنا قبل كنا توا تغيرت ماحت ماذا بيه باش يبدا هو الماء الماجل شنو الابراز ماء الماجل ماء البحر ماء استغفر الله ماء المطر ماء المطر ما ثماش ما احلى منه. قبل كنا ساعات نجيو قبل هكاك نغطوا فيها كطرف جير بور ديزانفيكتي هو من الاصل الماء الماجل ما يقلقش معناها اللي حب يرب انا اللي حب يركب اللون بيفي ننصحوا. اما الحاجه الوحيده راهو اللومبيفي فيها معناها حساب. اش معناها في حساب اللومبيفي ما يشريش اي لومبيفي. اللومبيفي مربوطه بالكونتينتي نتاع الماء اللي استعملها على خاطر هي اللومبيفي فيها سكون ابل اون لومب جيرميسيد. وي لومب جيرميسيد لومب جيرميسيد يتعدى فيها الماء باش يتعاقب. الور اللي باش يشري لومبيفي يلزم يعرف الحساب بالضبط خاطر مش يكلكل مش يحسب السرعه اللي يتعدى بها الماء في اللومب جيرميسيد باش يتعاقب. تو اذا الماء يتعدى فيسه اللومب جيرميسيد الديزانفيكسيون ما تصيرش مليح دونك اللي يحب يركب لومبيفي يلزم يعرف قداش ياخذ كبرها وقداش يستهلك باه باش يركب لومبيفي. اما هي ما نجم عندك حتى اللي يحب يزيد سي اون اوبسيون اللي يحب يزيدها.
0: واضح جدا. زيدا خلينا نتعرفوا زيدا على قيمة الليزوسموزور في السوق التونسية. دونك الأسعار تتراوح من إلى عطينا فكرة قبيلة شوية.
1: والله كيما قلت لك راهو أنا اللي بشيشري أسموزور ما يخزوش للسوق. اللي بشيشري يلزم اللي بشيشري من عنده ينصحه يقول له قداش في من إيتاج دو فلتراسيون قداش الكاباسيتي أفورنير قداش الكيم قداش كمية الماء اللي يعطيها. ثم شكون اللي يعطي 15-50 جي بي دي اللي هي وثم شكون 75 وثم 100 جي بي دي هي 15 إيترا محسوب 15 إيترا في الساعة. 50 هي 8-10 معناها الأسعار. أنا الحقيقة الأسعار ممكن ضري من 250 300-350 فهمت معناها اللي باش يشري ياخذ المواصفات نتاع لوسموز انفيرس كيفاش معناها قداش من إيتاج دو فلتراسيون قداش السيعة شنو لي زوبسيون فيه. ثم شكون اللي يحب ثم يحب فيه لومبيفي صغيرة ثم شكون اللي يحب فيه فلتر مينيريزاتور معناها الأسعار تختلف من السيعة اللي نتاع لوسموزور للسيعة نتاع الماء اللي يعطيها لوسموزور.
0: واضح جدا. سي محمد رافع بسرور مهندس السوائل نحب نصيحة تولى للمستمعين اللي يسمعوا فينا الكل شنو نصيحتك اللي تقولها لهم في الماء؟
1: والله هو جعلنا من الماء كل شيء حي. دونك ما نصرفوش برشا ما نبذروش برشا في الماء. اللي حب يركب اوسموزان فيرس راهو الشراء سهل، اما من بعد لازم يعمل لونتروتيان نتاعو، يتفقد الفيتروات يبدلهم، مره في الشهرين مره في ثلاثه، يتفقد الممبران مره في العام يبدا يبدلها. معناها اللي يمشي لوسموزور راهو مش يشري ماكينه يحطها وتخدم على طول، اللي يشري لوسموزور لازم يتلهي بيه، يتفقد الفيتر في وقته، يتفقد الممبران في وقته، مش يقعد ديما متوفر على ماء خارق العاده. علما انه الماء اوسموزي راهو الماء اوسموزي حتى تو كي يركب اوسموزور حتى من الجوده نتاع القهوه كان يتحب القهوه تتريقل، حتى الكاليتي نتاع التاي كي يشرب التاي. علاش؟ خاطر انت تو التاي كي تغليه معناها كي تطيبه يغلي الماء، كي تعمل ماء في برشا كالكير شوفك معناها مع الوقت تبدا كل بيوضيه. الماء اوسموزي ما فيش كالكير، حتى الكاليتي نتاع الماء حتى الكاليتي نتاع الجو كي يعمل جو في الدار يطيب بيه.
0: محمد حتى أيه. كاليتي دو بو زاد كيف كيف ها سي با لا ميم
1: كاليتي
0: دو بو البشره نتاع
1: العبد. اي اي انت توا يقول لك مثلا القشره، يقول لك القشره في الشعر ساعات تجي راهو انت حتى كي تغسل يدك بالماء وسموزي تو تلاحظ تحسها حتى من الرغوه يراغي خير. حتى القشره يولي يراغي خير، حتى اللي يغسل يغسل شعره بالماء وسموزي هو وسموزي ماهوش معناها لي كاباسيتي نتاع لوسموزور دوميستيك سي اون كاباسيتي نتاع 60 70 لتر في النهار. اما انا حبيت نقول لك الجوده نتاع الماء حتى كي تغسل بها شعرك تغسل يدك حتى من الرغوه تولي تراغيخي، حتى من القشره من الراس تنحى، معناها الكاليتي خارق العاده نتاع الاوسموزور. اما اللي راكب اوسموزور يلزم يقرا حسابه ثم الصيانه، يبدل الفيتروات في وقتها، يبدل الممبران في وقتها، مش يركب اوسموزور ويخليه حتى الفيتر وهو حتى الفيتر معناه ماشي يعدي ويقول لك شبيه الماء ضعاف والكاليتي خيبت. ثم اللي كيما السياره، اللي باش ياخذ سياره يلزم يبدل الزيت في وقته والفيتر في وقته والبيدون في وقته. الاوسموزور اوسموستيك اللي باش يركب يلزم يستحفظ عليه ويقوم بالصيانه العاديه نتاعو.
0: شكرا لك على النصائح هذه كل وعلى لي دوني الكل. شكرا لك سي محمد رافع بسرور، مهندس مختص في السوائل. بيان سور عطانا فكره شافيه ووافيه، الحلول موجوده نجم تكون في كل دار، وبيان سور نبعدوا على المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها توا وندخلوا شويه في الانديبندونس، ولكن ان شاء الله بركه سوناد تخلينا الماء في ديارنا. يلا غنايه وانا رجعي.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي 89.4.
1: جوهرة Publicité. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة
0: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
3: رجعنا لأسئلتكم اللي بعتهمنا في اسئل الإكسبيرت. تسويتش نبدأ بالسؤال الأول اللي يتعلق بشراء عقار جديد من بعث عقاري. شنو معاليم التسجيل إذا كان نشري عقار جديد من بعث عقاري؟ يعني هنا الباحثين العقاريين نحكي جنرالمون على ديز أبارتمون وإلا دي أوت ريزيدانس، إذا كان نحكي ولا بار إكزامبل أن أنسومبل دو فيلا إكسيتيرا. دونك شنو معاليم التسجيل بالضبط؟ معاليم التسجيل مرتبطة بسوم شراء العقار. يعني إذا كان قيمة العقارية اللي باش تشريها دونك لابارتمون سوا ديزون أقل من 500,000 دينار، يزمك تدفع نسبة 1% من القيمة الإجمالية للعقار لدى الملكية العقارية، مع معلوم قار 30 دينار على كل صفحة من العقد. لهنا ناخذ مثال، إذا كان شريت أبارتمون ب 400,000 دينار، لهنا يزمك تخلص 1% يعني 4,000 دينار، وتزيدهم 30 دينار على كل ورقة. يعني إذا كان مثلا ورقتين دونك تولي 4060 دينار معلوم التسجيل بالنسبة لعقار أقل من 500,000 دينار. إذا كانت قيمة العقار بين 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار، تدفع نسبة 1% على القيمة الإجمالية لدى الملكية العقارية، تزيدها 2% إضافية على القيمة الإجمالية للعقار متاعك، وتزيدها 3% على الجزء اللي فوق 500,000 دينار. إذا كانت قيمة العقار تفوق 1,000,000 دينار، لهنا دفع نسبة 1% من القيمة الإجمالية لدى الملكية العقارية، تزيدهم 4% إضافية على القيمة الإجمالية هذيك، و 3% على الجزء اللي فوق 500,000 دينار. بالنسبة لعقد الكراء، برشا سألونا زادة على عقد الكراء. دونك شنو مراحل تسجيل عقد الكراء؟ سيغتو لهنا نلقاو دي ستوديون دونك اللي باش يكريو، نلقاو زادة كيف كيف برشا أولياء اللي حبوا يتهنوا زادة على ديار مستقرة دونك باش يبدلوا من الديار هذيك. دونك يحب العقد الكراء نتاعو يكون مسجل ومحين. أولا خلينا نتعرضوا لمراحل تسجيل عقد الكراء. أولا تعمر عقد كراء وتمضيها من قبل الطرفين لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية، وتنجم تقدم عقد الكراء هذايا لتعريف بالإمضاء لدى البلدية لتم مطالبة المالك بالاستظهار بشهادة الإبراء. دونك ما فهم ماش تسجيل عقد كراء إلا ما يتم الاستظهار بشهادة إبراء. من ثم تقديم عقد الكراء الممضى والمعرف به من قبل الطرفين وكل الوثائق المطلوبة أكيد عند القبضة المالية حيث يقع العقار. لهنا نشوف موقع العقار متاعنا ونمشي ونسجله في القبضة، ونخلص معاليم التسجيل ونستلم العقد المسجل في ظرف 24 ساعة. بيان سور مهم جدا أنه نسجل عقد الكراء متاعنا باش نضمن حقوقنا، ومهم جدا بيان سور لمالك العقار باش يضمن الحقوق امتاعو. السؤال الثالث يجينا من تونس اللي عايشين بالخارج وناويين يشريوا عقار في تونس. نحب نقول لهم فما وثيقة مهمة جدا، ولهنا جاني السؤال مهم جدا زادة كيف كيف في ميساج بريفي يحكيوا على فلوس دخلت لتونس ما نجموش يشريوا بها عقار، من ثم حاولوا باش يرجعوا الفلوس هذيك ما نجموش. دونك مشاكل كبيرة في الفلوس اللي تدخل من برا بالنسبة للمواطنين اللي يعيشوا بالخارج. دونك فما وثيقة مهمة برشا اللي هي تسمى الفيش دانفستيسمون. الفيش دانفستيسمون هي وثيقة تعمرها في البنك المركزي تثبت بها انك شريت العقار بفلوس جاية من الخارج، يعني بالدوفيز. الوثيقة هذه ياسر مهمة. علاش؟ على خاطر تحمي استثمارك قانونيا وتضمنك الحق باش ترجع فلوسك بالعملة الصعبة كيما دخلتها بالعملة الصعبة. تسهل لك الإجراءات في المستقبل كلكو سوا في بيع العقار وإلا في تحويل الفلوس بالعملة الصعبة، ولهنا ما تلقاش روحك واحل كيفاش باش ترجع فلوسك اللي جبتهم بالعملة الصعبة. سورتو فما ناس تدخل فلوس وتنسى بيان سور لا ديكلاراسيون تاع الفلوس هذيك. دونك راك إذا كان نسيت لا ديكلاراسيون ولا لا فيش دانفستيسمون ما تنجم تعمل حد شيء باغ لا سويت. دونك بالسهل على روحك تمشي البنك المركزي تلقى الوثيقة هذه تعمرها وهكا تضمن حقك وحق البيع باغ لا الشاري باغ لا سويت إذا كان تحب تبيع. عقد الوعد بالبيع هذا آخر سؤال زاد جانا بالنسبة لي قانونيا. دونك العقود هذه كيفاش تتم؟ دونك شنو أهم خصائص عقد الوعد بالبيع؟ عقد الوعد بالبيع هو عقد ابتدائي يلتزم فيه الواعد ببيع عقار للمشتري اللي هو الموعود له خلال مدة محددة مقابل تسبقة. دونك لازم تكون فما تسبقة في الحكاية من غير ما تنتقل الملكية نهائيا في هذه المرحلة. يعني هو بمثابة اتفاق بين الطرفين اللي حدد التزامات كل طرف في وقت محدد وواضح. خصائص عقد الوعد بالبيع أنه هو لا ينقل الملكية، يعني لا يعتبر عقد وعد بالبيع عقد نهائي ناقل للملكية، ولكن هو عقد ملزم عقد تام الشروط يلزم الطرفين بالبيعة هذيك في الأجل المحدد هذاك. دونك المحتويات متاع العقد بيان سور لهنا تمشيو بيان سور النوتير وإلا تمشيو المحامي هو اللي حرر العقود هذية. يجب أن يحدد العقد بكل دقة الثمن الإجمالي للعقار، وصف دقيق للعقار، قيمة التسبقة وطريقة الدفع اللي هي مهمة ومهمة جدا، والمدة المحددة لإبرام البيع النهائي. التسبقة هذه اللي هي العربون غالبا ما يتم دفعها ودفع مبلغ مالي كتسبقة عند توقيع العقد، تحدد بنوده في حال تراجع أحد الطرفين على إتمام الإجراءات. يعني في عقد الوعد بالبيع نحط زادة إذا كان تمت البيعة أسكو يرجع العربون وإلا لا، باش ما تصير ناش مشاكل بعد ونقعد وحلين. وهو أكيد ضرورة قانونية يفضل تسجيل العقد في القباضة لضمان الحقوق وواجبات الطرفين، وهكا يكونوا الناس الكل ضمين حقوقهم، وإن شاء الله ديما حقوقنا العقارية الكل مضمونة. يلا غناية وهنا رجعين مكملين في أخشي معك.

رجعنا لكم في أرشيماك تتسويت نحكي أستوس ديكو لهنا باش نخرج بكم شوية الاكستيريور شوية جردان نطلع بكم للتواتور متاعكم وبيان سور السطح اللي كنا ما نستغلوهوش ظهر لي توا وقيت فان ديتي اللي ما عملش دي ترافو في السطح متاعو دونك وقيت أول حاجة وأهم حاجة يعملوا أن انتروتيان دونك بيان سور يعملوا ليتونشيتي متاعو ومن بعد بيان سور يعمل حاجة مزيانة يعمل قاعدة حلوة وظهر لي السيف مازال مطول شوية والسخانة مازالت مطولة شوية دونك نستغلوا القاعدة متاع التيراس متاعنا متاع التواتور متاعنا كوم تيراس جاردان التيراس جاردان لهنا كلكوز اميناجمون يكونوا موجودين الغوفيتمون في القاعة ينجم يكون غري حتى ان غري دوزيام شوا ميسالش يعطي افي مزيان برشا فما زادا لو باركي زادا كيف كيف حلو زادا نجمو نخدمو كيما قلنا دونك غري على ما سرخام كل القدير وقدرو ينجم يعمل اون بارتي نجم تقعد فيها وتعمل فيها سالون مزيانه وقاعده حلوه تعمل كيما ليغالي يبداو دايرين فيها مشيه مزيانه تعمل فيها بيان سور قاعده حلوه نجمو نفطروا الغادي ولا تقعدوا قاعده باهيه دونك بيان سور وتحمي القاعده نتاعك زاده افيك بيرغولا علاش لي دونك البيرغولا هذه نجم تكون تتحل وتتسكر كيما نعرفوها في القاوي والا تو سامبلومون بيرغولا اون الومنيوم اللي تحمينا من الشمس ومن السخانه بيان سور لي بو اللي باش نحطوهم لي بو اللي فيهم دي بلانت نجم يكونوا دي بو طويل نجم يكونوا فيهم دي فورم مزيانين الفايده دي بلانت ناتوريل اللي فريمون يعطيو شارم مزيان بالنسبه للتيراس جاردان يا حبذا انا فوره صغيره دونك ان بلان دو صغير مزيان تنجم تعمل زاده كيف كيف غازون ارتيفيسييل اللي يبدل كومبليتمون المنظر نتاع التيراس سورتو اللي ما عندوش نقولوا احنا جاردان كبيره وعنده كان السطح نتاع الدار دونك لهنا ينجم يستغلوا افغ دو بي يقعد فيه وتبدا بحاجه مزيانه برشا بالونسوار زاده كيف كيف على شلي كدرجيحه المزيانه وفما حاجه مهمه جدا جدا جدا بالنسبه لتيراس جاردان دونك نجم تكون دي بانكيت كما قلنا القاعده

كيف حكينا شوية على البرغولا مهمة زادة برشا في الدار ولكن زادة لبغي السولي اللي نجمو نعملو بهم إن ديكوراسيون دو فساد حلوير دونك لي فساد متاعنا مع لي بيفيتري الكبار مع الشمس القوية في بلادنا والشمس المتواصلة والصيف السخون دونك لهنا ذهلي بشنو اللي نخمو في لبغي السولي أكثر من قبل لبغي السولي شنو ما اللي هي تبدأ دي لامال يبدأ اون أليمينيوم فما لي لامال أمبوا كيما البرسيانات متاعنا قبل اللي كانوا يحميوا الانتيغيوغ متاعنا يا حسرة ماذا بيا نرجع البرسيانات متاعنا قبل ولكن غوفيزيتي حاجة اللي تنجم تنقص علينا السخانة اللي دخلت لنا بالخص من البلار الكبير كيف كيف حاجة تنجم تنقص برشا واللي هي ولا تخي توندونس توا هي التيندا اي نعم التيندات ولكن دو فاسون غوفيزيتي او مودرن مزيانة تبدا تيندا سامبل تتحل وتتسكر نجم توصل حتى الأربعة مترو كي تتحل وتربح بيان سور انت حمايه للانتيغيوغ نتاعك من الشمس وتعطي منظر مزيان زاده بوركوا با سورتو كي يبدا عندي جاردان انتيغيوغ تيراس بيان سور زاده انتيغيوغ وحتى كيف كيف زاده حتى على الفساد نجم تعطي منظر احلو برشا دونك هذه كانت لاستيس نتاعنا بالنسبه لليوم ترجعوا تلقاو بيان سور الفيديوهات نتاع اليوم نتاعنا على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام حكينا على الماء الصالح للشراب كيفاش من ماء سبالة نجم نحطو أن أوسموزور حكينا على أنواع الأوسموزور اللي موجودين الفرق بين أوسموزور وبيان سور أدوسيسور وتلقاو كل اللي حاشتكم به أكيد على صفحتنا الرسمية على جوهرة اف ام شكرا لكم تبعتونا في أخشي ماغ نتقابلو كالعادة لحد الجاي من 9 إلى 10 stay tuned وبقية متابعة ممتازة لبقية برامج جوهرة اف ام أتخيل

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Publicité. الغنطرة سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هي.

0: بيبي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مع أورانج بوستي الغانتري باللوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري باللوفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية توزيع كميات تقدر ب 78,948 لتر من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمديات الجهة. أيضا شهد عدد من المناطق التي عاشت انقطاعات في الكهرباء واضطرابات في التزود بمياه الشرب توفير صهاريج مياه منذ يوم الجمعة، حيث قامت وحدات الجيش الوطني بتوزيع هذه الكميات وصهاريج مياه أيضا مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بيت بربة، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة تم توزيعها في العرقوب والشويقي والدخيلة والملاحة والأنصارين. نظمت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت يوما علميا حول الحالات الاستعجالية الصيفية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومدرسة علوم التمريض بجندوبة والمستشفى العسكري بتونس والإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت بتمويل من سفارة اليابان بتونس وبدعم من السلطة الجهوية وعدد من جمعيات المجتمع المدني. دوليا، توقع اليونان غدا الاثنين صفقة عسكرية مع كيان الاحتلال الصهيوني بقيمة 3.6 مليار دولار للتزود بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات بعد تفاوض على إتمام هذه الصفقة استمر 3 سنوات وفقا لما أفادت به صحيفة جيروزلام بوست اليوم. كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن تلقي السلطات العراقية 26 ألف بلاغ عن قضايا الفساد خلال الحملة التي تشنها البلاد لاستعادة أموال الدولة المنهوبة. العبودي أوضح أن بلاغات العراقيين أسهمت في إعادة 1,359,000,000,000 دينار عراقي لخزينة الدولة وفق آخر تحيين أجرته هيئة النزاهة العراقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: جوهر أف أم تندانس،
7: تندانس برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت ما تمان على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. تعرفوا كما كل نهار حد نحكيه على الأرقام، ورقم اليوم هو 65 مليار دولار. شنو الرقم هذا؟ نحكيه على رقم يهم شركة الأنتروبيك الأمريكية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي تتجه نحو تحقيق إيرادات سنوية باش تفوت 65 مليار دولار، وهذا استنادا إلى أدائها الحالي والزيادة باش تفوت 7 أضعاف مقارنة بمعدل إيراداتها في 25. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تبلغ قيمة أنتروبيك المطورة لنماذج كلود وفابل للذكاء الاصطناعي نحو 965 مليار دولار بعد ما قامت بجولة تمويلية في شهر مايو اللي تعدى، وهكا تولي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم وتتجاوز للمرة الأولى قيمة المنافسة الرئيسية بتاعها الأوبن أي آي، وتتجاوز معدل الإيرادات السنوي لأنتروبيك 9 مليار دولار في أواخر 2025. بعد في ماي 2026 فات 47 مليار دولار. نلقاو معدل الإيرادات السنوي للأوبن أي آي مؤخرا كان 40 مليار دولار فقط، وفقا لما أوردته البلومبرغ، مع الإشارة اللي كانوا زوز شركات ما يستخدموش نفس المنهجية في احتساب المؤشر هذا. وثائق كانت تطلعت عليها بلومبرغ قالت اللي كانوا أنتروبيك سجلت إيرادات أولية فاتت 11.5 مليار دولار خلال أحدث ربع مالي مكتمل، مقارنة ب 787 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025. خلاصة القول، الأنتروبيك باش يولي رقم يلزم الاعتماد عليه وفعل في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي بإيرادات سنوية باش تتجاوز 65 مليار دولار، واللي هو رقم اليوم. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريبون دي ماشا توس في لمن
6: ظهر افعال تندانس
10: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
11: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
10: اس ام اس على 85 990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا على صفحتنا الرسميه فيسبوك سينو جوهر اف ام لايف، كيف انستغرام تلقاو توت لاكتواليتي موجوده معنا. برافو ليكيب ديجيتال اللي قاعده الحقيقه تسعى ديما باش تحين لكم ديما لاكتواليتي وتلقاو ديما الخبر الصحيح والمعلومه الصحيحه زاده. خليني نقولها انا منال بنت خير في الاخراج التقني معايا توا، اهلا وسهلا ماني. كيف عبد الحميد بالعجوز عبدو بونجور في الاخراج الرقمي. سعاد معانا في استقبال تليفوناتكم، لو عندكم سؤالات تحبوا تعرفوا لي زاستوس، تحبوا تعرفوا حاجات تخص الاكل، نقول لكم زاده الدكتوره ايناس سليم شويه اخرى باش تكون معانا زاده باش تقول لك بدني ما يحرقش علاش، باش نفسروا هذا الميتابوليزم نتاعنا اللي ماهوش يتفاعل معانا وما يكونش عنده نسق سريع في انه يحرق. دونك هذا باش تعرفوه مع الدكتوره ايناس سليم المختصه في امراض السكري الغدد والتغذيه. سينو زاده كيف كي تلقاو الشيف حلمي قحبيش شويه اخرى، وباش نلقاو امال برجي باش تحكينا اليوم شويه كيفاش نجم نعمل حلو مزيان في داري. وانا ليلي باش نقول لكم انا ومنال باش نعملوا لكم غوسيت مزيانه تاع نهاير لحد اليوم اللي تبدا مرتاح. وبيان سور بدينا نكملوا في السيونس يونيك واللي باش نبداو ان شاء الله دوبل سيونس على قريب، ويا رب ان شاء الله تكون الحقيقه الطقس بارد شويه وتهبط وتنخفض درجات الحراره. رانا تعبنا بالحق وتعبنا برشا، ان شاء الله ربي معانا وربي يرحمنا كيما ديما رحمنا. انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم، موزيك جينا في موعدها كيما كل نهار احد من 10 ل 11. نمشيو موزيكا ورجعنا.

0: وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا ما فيها
1: موزيك جينا.
0: أحسن ما نبدأ حديثنا كلام كبارنا ما يتلوحش، وكلامنا زادة من التجربة والحياة. ناس قبل قالوا مسكين المتربي على الجوع، وقت الشدة يبان رخصه ويظهر الضلوع. يا مزين من برا وبالفصوص مغطي، إيش حالك من داخل وانت معري؟ حبال الكذب قد ما تطويل قصيرة، وقليلة الأصل تقعد دي محقيرة. كيف تخالط خالط لكبرية، كان ما وصلك منهم ميل توصلك الهيبة ودلي. قليل المعروف بالقش يعاير، ولد الخير يكسي الذهب وما يغاير. واللي تربى جيعان المعجنة ما تكفيه، أما شبعان مغيفة تزيه. الصاحب ساحب وما تعرف طبيعته، والمعدن الغالي يبان كان في وجيعته.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، ان شاء الله الناس الكل تكون بخير. اصبح الورد، اصبح الدنيا المزيانه، اصبح الموجات الايجابيه. كي نقابل ليكيب هكا العزيزه علي طلعت القافيه مزيانه. منال بنت خيل في الاخراج التقني، عبدو بالعجوزه في الاخراج الرقمي. خليني نقول لها سوسو سعاد العدويني، بونجور يا سوسو. دونك في استقبال تليفوناتكم على 36 300 الف، هكا كان نجمو نتكلموا مع بعضنا مباشره في استوديو. تسالوا الشيف حلمي، بيانتو العوده المدرسيه، بيانتو دوبل سيانس ده كيف كيف. عنا ماكله استانسنا بها وتعودنا بها، ممكن ياسر مقطوع ظهره كما يقولوا نستقبل الصباح ناخذ فطور بالكدا والعشيه مخر ناخذ منه فطور منه عشاء. دونك تغيير الوقت، اش نجمو نحضروا؟ اش قلت له انت منال تحب على الباتش كوكينج؟ احنا رانا توا في الانجليش، انا متاكده بنتها اللي قالتها لها، نعرف انا متاكده. انت منال حتى البنوته ما شاء الله راهو.
1: انا في الثقافه الفرنسيه نقولوا سيكل دو منو.
0: السيكل دو منو، سيكل
1: دو منو. دونك شوف احنا بالنسبه
0: لل صبحت عليك انا ولا لا؟ قلت صباح الخير. تفضل.
1: عايشي. بالنسبه لل ما توا تعرف توا العوده المدرسيه نرجعوا تدريجيا بشويه بشويه، زاد مش ديريكت، بشويه بشويه باش نستانسوا بالريتم، باش نستانسوا بالريتم تاع صباح وعشيه، سيرتو انه سخانه، مازالت سخانه، كتشوف مازالت الدنيا سخونه برشا. تبقينا سيكل دو منيو، احنا راهو ما عندناش، ماهيش كيما نقولوا احنا مكتب ولا فوايي ولا حاجه باش نعرفوا نهار الاثنين باش نطيب، نهار الثلاثه باش نطيب، ونقيد بالورقه والستيل وكذا، خاطر ماك تعرف بعد ساعات الصغير مثلا ما ياكلش كل حاجه هذيك، توكلها له وانت من غدوه، ولا تعمل ترانسفورماسيون تاع حاجه الغدوه اكسترا. تبقينا نحضروا احنا ميزون بلاس باهيه تكون فريشكه وتكون مزيانه وتكون على وتر وحسب الكميه اللي لازم تكون مع تكون موجوده. مثلا نقولوا احنا مثلا حاجه دسمه نقولوا احنا في الصباح ولا حاجه، وحاجه خفافي في العشيه، حاجه خفافي اش معناتها مثلا ناخذوا ديفيلي دو بواسون، ناخذوا حاجات سلايت، ناخذوا سلايت ولا حاجه في الليل هذوكم، ونخليو التوسكي مع تابات وتوسكي مروقات توسكي واحد ذاك في الصباح. وجينيرالمون احنا في العائلات الحقيقه راهو الفطور هو ذاك هو العشيه، راهو من ما هذاك هو معناتها في العائلات توا اكثريه العائلات نشوف فيهم كل معناتها المراه وقت اللي طيب فطور وعشاء مع بعض، معناتها مش طيب فطور تحط قدره نتاع فطور وحدها وبعد تجي الخمسه العشيه ولا سته العشيه مش طيب العشاء.
0: انا نمشي معك. واش عملنا في الانستغرام؟ واش عملنا في الفيسبوك؟ كي هبطونا يقول لك هذا نتاع نص النهار وهذا نتاع
1: لا
0: وحدها والليل وحده ولا شيء،
1: تقول هابطين من المريخ، تقول هابطين من الوحده.
0: منال انت كي تدخل الكوجينه تدخل عامله شعرك محلول ولابسه القمرايه ومحده هكاك ما تعد عبدو خليك ما تتعداش من الكوجينه جمله.
1: مش اغزر فرق كبير ما بين نشوف فيه في الانستغرام،
0: يلزم نقولوا على شيء هذاك، علاش مش مصعبوش الامور على الناس؟
1: بالضبط
0: نقولوا انستغرام بالخاطر يحبوا يشروكم باش تتفرجوا على حاجه مزيانه وحاجه اللي هي تقول ماذا بيا نعمل هكاك وتكون عندك ميزون بلاس. احنا كي حكينا معك شيف حلمي ديما تركز لنا على الميزون بلاس اكثر من التطيب هو بيدو،
1: خاطر اكثر مشتر الخدمه هي ميزون بلاس.
0: بالضبط،
1: اكثر مشتر هي اللي ترتحك، هي ترتحك في كل شيء، هي ترتحك انت وقت اللي تقص الخضره، فهمتني، تقص كميه نتاع خضره تخليها لنهار اثنين، تخليها لليوم والغدوه، فهمت، ديجا انت غدوه ربحتك القصان وكالتنظيف وكالتنظيف تاع الخضره هذيك كل هذيك تدخل في الميزون بلاس، تقعد لك لاسامبلاج، انك مش تخلط سلطه في بعضها، ولا مش تركب الفطور، مش تركب الفطور عندك كل شيء مقصوص، البصل مقصوص والثوم مقصوص ولا وغيره معناتها كل شيء مقصوص. دونك يسهل لك برشا حاجات الحقيقه،
0: يسهل لك الدنيا ويسهل لك انك تكون مرتبه ومنظمه في كوجينتك.
1: بالضبط، حتى مثلا مش ناخذوا مثلا حشيك الحم اللحم والحوت والى الدجاج والى حاجه بتلقاها مقصوص مقصوص على حسب اللي يحبوا نعرفوا. اذا كان باش تقصوه نقصوه ديفيلي مثلا نحطوا فرشه بابي سيلوفان فوق منها فيلي فرشه بابي سيلوفان فوق منها فيلي حتى كي نحطوا في الكونجيلاتور مثلا نحيو بالوحده بالوحده معناتها نحيو بالفيلي بالفيلي فهمتني ونطيبوا فهمتني نجموا نحطوهم فوق بعضهم سوبر بوزي فوق بعضهم
0: ما بينهم
1: ما بينتهم بابي سيلوفان
0: اي
1: فهمتني حاشي بزوز طروف حاشي بثلاثه طروف فهمتني نجب ثلاثه طروف ونخلي الاخرين ونخلي الاخرين فهمتني كونجلي فهمتني هذيك الميزون بلاس نقول لك الحاجه الباهيه في الميزون بلاس دونك ماذا بينا كل مره نشوفوا نحاولوا حاجه باش نسهلوا على رواحنا برك
0: تري بيان خليني نمشي معاك توا انا في الكيدز الحقيقه كيدز الموسيك جينا كيدز وقتاش باش نوليو ندربوا الصغيرات احنا وقتاش باش نعلموا صغيراتنا جمعيه فن الطهي للجميع تفتح بيبانها باش صغيراتكم يجيو يعديو اوقات حلوه مع الشيفين وتكون فيها بيان سور كل صغير كيما يحب هو يطيب كيما كيتزانيا البرا هذه مكان هذايا للصغيرات البرا يعيشوا في كيتزانيا كل شيء يعيشوا الشيف يعيشوا الفلاح
1: يمشي ياخذ الخضره نتاعو من
0: حتى من الحج عملوه له مصغر الكعبه مصغره باش يفهموا شو معناها الطواف يفهموا شو معناها السعي الدنيا كلها دونك كيما كيتزاني احنا نحاولوا مشكل في كل شيء نحاولوا في الاكل اللي يحب شيء حاجه يتعلمها صغيره او كنحيوا شويه تليفون من اليدين ويتلهوا في حاجه باهيه اليوم هما ويتعلموا زاد قواعد الصحه على خاطر باش تكون ثم نوتريسيونيست معنا باش تكون المدروسه الحكايه وهذه لصغيراتنا الحقيقه هذه بادره من عندكم من الجمعيه
1: إن شاء الله
0: الحقيقة محبذة برشا شايف يعطيك ألف صحة تعرف تحب الصغيرات برشا يلا غرام من الصغيرات
1: كاو مالي شنو
0: دوك هذه كانت لي زاستوس مع الشيف حلمي كيفاش نجمو نعيشوا دوبل سيونس توا وشونجمون هذا الكل ومع الوقت السخون اللي مازالكم ميم ومازلت قوي للرمان زادة في انتظار تلتحق بنا الشيف أمال اليوم وكيف الدكتورة إيناس سليم شوية أخرى يلا موزيكا وراجعين

0: هذا داليدا هذه في الجينيراسيون بتاعي انا، هذه وقت اللي كنا صغار مش شباب، ما زلت صغيره وقتها الحقيقه تاع ربي.
1: تو صغيره
0: هذاك علاش اللزجيكم مين باش تقول ما زلت صغيره
2: ديما شباب
0: غير الوقت مكبر. هيا مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير. هي ميزه الموزيك جينا انه جونا ديما يكون الحقيقه فيه برشا راحه وبرشا ضحك زيادة وبرشا رسالات حلوة تكون للمستمعين المستمعات واللي تبعوا فينا على صفحاتنا زيادة. كيف كيف أنا أقول لك قبيلة حكينا مع شيف حلمية قحبيش الحقيقة، قلنا كيفاش نجمو نرجعوا للعادة متاعنا توا في الدوبل سيونس ومع الوقت السخون ومازلت قوي للرومان في سبتمبر، كيفاش نجمو نعمل ميزون بلاس تاعنا مكلتنا نستحفظ عليها زيادة. لكن تقول لك هي شيف أمال تقول لك أنا زيادة جيتكم باش نقول لكم راك تنجم تعمل حلو متاعك في الدق مش كميات كبيرة بيانسور للبروفيسيونيل كميات الكبيرة، أم أنت عندك عشوية متاع 10 من الناس متاع 5 من الناس نجم تعمل طريفة حلو مزيانة وشابة كيفكم السلمة ومن يديات وسيلة مدياتك العزيزة. أي تفضل خليني أقول لك صباح النور.
2: صباح النور ليش نحوي لكم لباس.
0: الحمد لله
2: الحمد لله. والله هو فما برشا حاجات نجمو نعملوهم هكا مع كويس
0: تي قبل ما نمشيو للحاجات هاي انتوما كل واحد شنو المثل اللي عنده من امه من عزيزه من ناناتو المثل اللي تحبوه ديما ويقولوه لكم في الدار؟ لا راح الامثله اللي انا قلتهم، لا الامثله دوكم تاعي انا دوكم خاصين بي انا عملتهم. اعطينا انتوما شنو على شنو تربيت امال تسمع كلمه في الدار مثال ديما يتقال؟
2: والله هما برشا امثال ديما تقولهم صحاح معناها كل كي اما تو هربوا لي الكل.
0: وانت شايف هي هربوا عليها
1: وانت والله فما اسمع كلام اللي بكيك
0: هي مش
2: كلام اللي ضحك
1: ذيك
0: مهمة جدا
1: حق واحد وصنعت صنعت لي دي
0: توفى يوفى من الجديد
1: يوفى من الجديد توفى
0: صنعت لي دي
1: هذيك زاده فريمون زاده تقعد للوالد والولد كيما نقولوا فيها
0: اي اي ويقول لك لا تامن ولا تستامن ولا ترقد في دار الامان
1: اي
0: معناها ويقول لك ان قيه تهز وقيه ديما والله كلامهم صحيح
1: صحيح بالحق صحيح كلامهم كان فما برشا حاجات برشا حاجات
2: صحيحه
0: هو الامثله هذه هي الحكمه اللي خرجوا بها طيله الفيكو نتاعهم
2: قال لك خذ بنت الوصول وزمان يطول
0: خذ بنت الوصول
1: تعلم
0: يا بنت تعلم شيء. انت كان جيت مثال شنو تكون شايف
1: سرعة كما قلت لك
0: يفهم الجديد تقعد سرعة الجديد وانت كان جيت مثال شنو
2: يفهم الجديد تقعد
0: سرعة الجديد تبع تعطينا جديد تبع في الشايف هو رئيس الجمعية مالك ان حبيت
2: وصنعة الجديد اللي علمها لنا
0: اي اي
2: وانسي
0: اعمل الخير وارمي في البحر هي هذه من عند منال بنت خيل ماني اعمل الخير وارمي في البحر صحيت يقعد الكل ثواب لك انت خاطر الخير هو لوجه الله الكريم فقط لا غير وكلامك حلو منال اذا كانش تعديوا للحلو ديريكت مع اموله هاي اموله
2: هاي حلو ما والله يعني عندي زيد فما كروستيتي حلو برشا وسهل ما يطلبش برشا زيدة ناخذوا 100 غرام سكر فلورنتا اللي هو من ياغديس
0: حتى السكر العادي خايتي هو لا يزي غالي يستعملوا في البيب توا بالله يا ربي
2: هو هو هي 100 غرام ما تعمل
0: شيء هو معروف السكر نتاع المين ياغديس خاطره
2: سبيسيال مع 100 غرام فيك يا
0: اي
2: ونخلطهم مع بعضهم ما يلزمش قطره ماء ما يلزمش تكون جمله
0: اي
2: خاطر كان تخلوا الماء
1: يفسد
0: اي
2: ونعملو ونحطو في الفرن على 140 خليو ومن بعد كي راهو بدا يحمر نخرجو وتاكل بالشفاء
0: تري بيان وهذايا في وسطو شوكولا هكا ولا لا؟
2: لا لا في وسطو فرويسيك
0: فرويسيك هاو باش يكون في يدي بيان سور توا كي نرجعو
2: خاطر
0: محلوين تصاور برشا اللي قاعدين نشوفو فيهم تاعك ديفيلي شباب برشا
2: فرويسيك وسكر فلورنتا اللي هو سكر من ياغديس
0: من ياغديس
2: تري بيان ياسر بنين وياسر روعه
0: خلينا نقولوا راهي هي بديت عصامية أنت هكا ولا لا؟ عصامية يعني أخذت من العادات ومن بعد مشيت للتكنيك مع جمعية فن طهي الجميع برئاسة الشيف حلمي قحبيش، وليت تخدمنا في حاجات مزيانة برشا نشوفه توا. هذا اللي كانت تحكي عليه الشيف أمال الحقيقة حاجة مزيانة برشا. أنا تو قلت نزيد عليها حويجة من فوق مثلا،
2: لازم تحط شوية شوكولا تختيني شوكولا بلون، انت شنو تحب؟
0: خبيان. باش نرجعوا لك أمولة شوية أخرى، خلينا نمشيو الفاصل الإشهاري وراجعين ونلقاو معنا الدكتورة إيناس سليمة.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة.
4: صباح الخير، ربي يعيشكم، باش نبلغكم المنتج.
3: مع ميكروجوهرة فاش صوتك

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, للمغرومين باللعب en ligne. Ken Jou Gaming, Streaming, One Scrolling, مع Maxbox 5G, عندك Internet très haut débit, من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
0: Publicité. Tassement, Marlahat, Tachel Mahdesh, Musique Gina, Mahlem Ghilen, Mahlem Ghilen. Allez, je vais faire TV.
2: شوف أسمع وتمتع قلتها كي جات الدكتورة إيناس سليم الحقيقة قلتها بونجو
3: صباح النور
2: شحويلك دكتورة
3: الحمد لله صباح شحويلكم انتوما
2: الحمد لله برشا قالوا لي علاش تقول بونجو غير متاع دليل نعملوها جنرالمون متاع دليل الكلمة صباح الخير صباح الورد صباح الخير دكتورة
3: الحمد لله احنا للمكتب
2: ايش نحويلك
3: الحمد لله
2: هيا مرحبا بيك خليني نقول للدكتوره ايناس سليم انا لما اغيب عشان اتك
3: صحيح
2: ما اغيبش اوانتا
3: صحيح
2: دونك الدكتوره كي ما جاتش بحدنا كانت الحقيقه ما شاء الله ديما لي فورماسيون ديما ما شاء الله عليها تواكب ديما جديد في اختصاصها وفي اختصاص الجمعيات اللي أنت تنتمي لها زادة وجديد الكل والمحينة في كل الحقيقة خليني نحكي على اختصاصك مرض السكري الغدد والتغذية دونك ديما محينة في جديد متبع لواميس شنو ثم جديد كيما وخياتك الكل معناها زادة اللي عرفتني بيهم وخيانا وصحابنا دونك هذك علاش تكون كي تجي تجينا الحقيقة وتجي للتيم موزيك جينا وتجي الجوارة الدنيا وما فيها ذاك علاش حبيت نسمح عليك أعطيهم بونغو على الموضوع متاعنا متاع اليوم
3: الموضوع اليوم مش نحكيه على سؤال ديما نتسألوه علاش أنا قد ما نعمل إفور وقد ما نقص الماكلة وقد ما نعملهم الكل حاصيله شيء ما ننقصش ساعات حتى نزيد دونك شنو هي حكايتي هذي كوني أنا الميتابوليزم متاعي لون برشا يجي ويقول لك انا شيء راني ما نحرقش بدني ما يحرقش دونك سيت اتيكيت هذه اسكو صحيحه ولا مش صحيحه اسكو نجمو بدلوها ولا لا وهذا هو الموضوع
2: طيب هذا هو الموضوع اللي نستناوه بعد شويه ان شاء الله باش يكون مع الدكتوره ايناس سليم خليني نكمل معاك انا اموله شيف امال شيف حلمي شنو هو احسن سالي تو نجمو نعملوه وينجمو يهزو الصغير معاه كسوة للروضة كسوة للقراية سورتو اللي يقراو توت لا جورني شنو السالي اللي يكون مضمون وينجم يهزو معاه الصغير
4: حاجة مضمونة ويهز معاه ماذا بينا يهز معاه شوية نقولوا احنا خضره حتى نيه حتى نيه فهمتني تبدا مقصوصه تبدا مقصوصه شويه تروف فهمت لي وكذا ويهز معاه عاد ذاك كيف غله زاد كيف نجم يهزها معاه فما ديكروكيت زاد صغيرات زاد كيف ينجم يخدمهم المراه وتعملهم غادي نبعدوا على كل ما هو مثلا كالتواجر ونبعدوا على
2: الكتن
4: والعظم ولا هذا هو فهمتني نحاولوا باش نبعدوا عليهم اللي حاجه اللي تنجم تتعفن حاجه اللي تنجم خدمك تعرف سخانه تو فهمتي لي دونك
2: فوالا نجموش نعملوا كل البيتزا مارغريت هكا نسيت اسمها انا
4: مارغريت نجم تعمل بيتزا شنو هي
2: هي
4: صوص طوماط شايحه في وسط
2: الفوست ما تريش باش نقول لنا موزاريلا عربي زاد عربي
4: نجم عبارة على خبز هي معناتها عبارة على
2: ساندويتش
4: صغير فهمتي لي فيه خبز والا بانيني صغيرات
2: فهمتي لي
4: زاد كيف زاد نجم نعملوه
2: طيب عجبن حكيت حتى وطريف
4: فوالا اي بون برودوي لي تيم
3: دابين مش لمجه
2: بالحق دكتور
3: انا اللي اسمه فطور
2: انا توجت
3: دابين ندخل
2: يا مالي انا توجت جيت الماكله اكليت العصيده دكتوره
3: والله لا سنين سانسيرمون
2: بايك عندي باش تعرف قد ايه باش تعرف قد ايه خمم فيك دونك اموله دونك سالي ياسر شباب برشا اللي تعمل فيه الحقيقه مزيان ياسر دونك عندنا البنادج سورتو المسكر نحكيو بنادج بريك دانوني
5: سمسه
2: سالي حاجات اللي يخرجوا برشا توا
5: توندونس القارصه
2: اي هذوكم من لي ترومبلو
5: برشا حاجات خارجين توا توندونس كل ما تخرج طندونس احنا معهم احنا موجودين
2: وبيان سور تو مدام الكروفيت والشفغيت ما زالت الحقيقه ماهيش غاليه برشا في المتناول نجموا ناخذوا المعروف برشا هي المقرونه
4: اي
2: فيس هذيك خفلف بالشفغيت انا جيت باش نقول حاجه بركة في غسيلها خاطر برك الله نسيت كل تعرف تو طيب ان شاء الله عليهم محليهم في غسيل الكروفيت كي تبدا جديده حسب ما يظهر لي ويبدو لي يا شيخ
4: نعم نعم كذلك
2: بيان سور اولا نسيها ما شاء الله حتى شيء مش يبدا في بالكم راني ملي عرفت الشيف قعد لي قشور البصل يا اخي قال لي قشره البصل تحطها تحت الليمون كي باش تعملهم رميت له واحد شيء دونك الراس والذيل والكل كل نخليهم هذوك نشلوا مليح خاطر هذاك شنو نخرج منه البيسك اللي باش نعمله لكن النجم الكعيبة الكروفيت تقعد شابه كيكه ظهرها ونقولوا كرشها احنا تجبد من فوق كل تبدا بيان سور ماهيش المكنجله سي نورمال تجبد السلسول طول يجي معاك وتقعد من غير ما تشقها بكلها وتطلع بنينه برشا الحكمه فيش على خاطر احنا اول ما ناكلوا الكروفيت اذا كليناها من عند عبد ما يعرفش يغسلها باش نكرهوها باش نحسوا كل قزه تحت السقينه تحت السقينه
4: تحت
2: السقينه تحت السنينه
4: مخها تخمل في الدار
3: تخمل في القضية
2: هاك العجاج اللي عاش من علي ودوك هذيك يولي الصغير والا العبد يكرهها مع شكلها دونك هاو غسيلها راهو لازم غسيلها يكون بالكدا البيسك خليني نقول لك كيفاش نعمل انا شايف واموله كيف الدكتوره انس سليم البيسك ناخذوا نشلوا بيان سور بالكدا الراس ونشلوا الكل دونك نحطوا كعبتين سفناريه نحط شويه طماطم هنا يا شيف نحط الكركم شويه اسمه هو نتاعنا اللي نحطوه في الشوربه الاخضر
4: كلافس
2: كلافس نحط وبصل بيان سور ونحط صينيه ثوم كذا مع رند نرمي هذاش حد تو في مخي انا ونحط عليهم تري في الماء ويقعدوا يغليوا بالكدا بعد ما يغليوا نرحيهم بعد ما نرحيهم نصفيهم نخليه يبرد ونحطه في الكونجيلاتور كل مره نجبد نعمل السوب نتاعي اللي نحب عليه
4: تجبد ولا تحط شويه كريم فريش وكهوته
2: يعطيك الصح والا نغذي بهم المقرونه اللي باش نطيبها انا بالكروفيت فما الحبق توا ما بانو يجي هذاك مع البيوند اشي الاكثريه الحقيقه وشبت مع الكروفيت دونك هذوما نستحفظوا عليهم باهي شيف
4: تبارك الله
2: قاريه درسي هكا
4: هو سيء
2: جست نسيت الكلاب هكا هو ولا قزه تحت ساقي يلا باش نمشيو فاصل صغير ونرجع مع الدكتوره انس سليمان.

0: وسهلا ومرحبا بكم، موعدكم مع موزيك جينا كل نهار احد من 10 إلى 11.
1: دلل روحك دلل روحك دلل روحك
0: سيدي. توحشنا الدليل راه باللي دلونا باللي دلونا شيء دليلك راه هو وحده. يا دكتور إيريس إستي
2: حطينا الدلون هذاك عليه زاد الحمد لله.
0: بيان سور بيان سور بيان سور. دوك اليوم اختارت الدكتوره الحقيقه وهي اللي اختارت العنوان زاده بوغيت خونيت، قالت لك بدني ما يحرقش نعمل الريجيمات الكل وشي. كيفاش هذايا هالفينومين الميتابوليزم هذا اللي كيسح؟ تفضل دكتور.
2: هو اكثر حاجه حبيت نجبد عليها الموضوع هو الاتيكيت اللي العبد يحط على روحه. شيء بدني ما يحرقش، معناتها بلي نعمل زيد، دونك نوليو نلوجو في حاجات كبيره وساعات انفازيف على بدننا ولا حاجات ولا عمليات ولا الوغ البدن ما يستحقش في الوقت هذيك باش يوصل للدرجه هذيك، او كونترير باش نرجعوا للحاجات البازيك السامبل اللي هي افكتيفون باش نجم نصلح المشكل. ما خلينا نفسروا اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا على شنو هالميتابوليزم. معناتها واحد يقول عندي ميتابوليزم سريع ولا بطيء. ميتابوليزم هي مجموعه الطاقه اللي يستهلكها البدن وهو في روبو وهو قاعد. راهو البدن

0: ويبدوا يتعادوا تعمل لي مشكله الحكايه. حتجيني غالمون الراجل يعمل اقل افور وينقص الدوبل والمراه مسكينه جايبه ما عندها. ما هذه طبيعه الانسان ما فيش مشكل. اذاك علاش ديما تتعاند مع روحك مش مع انسان اخر حتى كان يكون قريب لك معناتها. دونك لو سيكس عنده دخل نسبه المسكله اللي في بدني عنده دخل وهذه باش نرجعوا لها. هذه حاجه مهمه برشا لمس مسكولير اللي في جسمي هي ان فيت البلاصه اللي الجسم يقوم بها بالعمليه الحرقان. باش تفهم قديش مهم لمس مسكولير ولهنا معناتها باش نرجع للغومارك اللي قديش نعمل ريجيمات وما نجمش ننقص على خاطر جينيرالمون كي تعمل دي ريجيم اليوم ريستريكتيف برشا يعني تنقص برشا وتحرم روحك وتاكل مره في النهار وتشرب كان الماء وتاكل كان تفاح وما نعرفش شنو فينالمون باش تخسر صحيح باش تخسر ميزان او باش تخسر برشا ماس مسكولير. خساره الماس مسكولير هذيك باش تعطلك باش تنجم تنقص. دونك انت ترجع لروحك وتقول انا عامله هذا الكل ومانيش قاعده ننقص الوغ كو انت البلاصه المهمه اللي نورمالمون كارك تنقص بها اللي هي الموطن نتاع الميتابوليزم اللي هو الماس مسكولير انت ديجا دقدقتها بالريجيم هذاك. دونك الهدف نتاع ريجيم باش يعاونك باش تكون عندك ديما ميتابوليزم عالي ويحرق يلزمك تحافظ على الماس مسكولير نتاعك. يدخل بطبيعه زاده فيها الحاله نتاع الهرمونات
1: بالضبط
0: اكيد معناتها هذيك علاش نسي في اوقات معينه في
1: خيمينو مينو
0: صحيح فك البيريد هذيك فما صعوبة ديما نقول فما صعوبة ما نقولش راهو مستحيل كونك توصل الهدف نتاعك. دونك هذوما دي فاكتور اللي هما ينجموا يخليو فما ديفيرونس من انسان الى اخر. فما بيان سور دي فاكتور جينيتيك فما عباد من اصلهم يحرقوا في ساعة تراهم تقول ياكل الدنيا الكل وديما
1: نبداو بخذينهم بخذينهم بسيكليت راهم حاسدينهم رانا
0: يا ان كوتي جينيتيك زاد يلزمنا نتقبلوه فهمت؟
1: وي
0: واحد يقول لك انا نشرب شربه الماء نسمن بها. دونك توا الهدف مش هذا، الهدف فهمنا اللي فما فرق ما بين عبد واخر. توا اسكو عندي طريقه باش انا نسرع الميتابوليزم تاعي؟ هذا السؤال. اسكو انا في بلاصه ما نقول انا لغالب ما نحرقش باش نقول تيان اعطيني شنيا الحاجات اللي نعملها باش تخليني نجم نولي نحرق. من الحاجات اللي تخليني نجم نحرق اول حاجه بالحق هذيا ما فيهاش نقاش هي الحركه. سي لاكتيفيتي ما عادش نجم راني نحرق سينو جو نبوش با. لهنا الميساج العبيد اللي تعمل في ريجيمات كبار ولا تستعمل في ادويه قويه باش هي تنقص في الميزان تتحركش راهو حرام ماشي الفلوس ماشي حرام. دونك نقول تتحرك مش بشرط هي راهو اكتيفيتي سبورتيف نحكيو على بوجي بوجي اللي هي اون انجلي انواتي يعني نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس يعني كيفاش انت تخلي البدن نتاعك ثيرموجينيز نتاعك ونسبه الحراره وكل ديبونس انرجيتيك تزيد غراس للاكتيفيتي نون سبورتيف اللي هي شنو هي الاكتيفيتي كوني نتحرك كوني نمشي كوني نقف ساعات في بلاصه ديما قاعد كوني نطلع الدروج هذوما كلهم سي دي اكتيفيتي مهمين اللي هي تخلي البدن يحرق خير. دونك لو ميساج هنا مش لازم حتى سبور كبير اما جو بوج نمشي لازمني كل يوم عندي نسبه صغيره كوميم تاع ماشي مش قاعد نهار كله وانا نعمل في الريجيم. باهي ثاني قلنا عليه بكري اللي هو لو موسكل راهو هدف نتاعي اشاك فوا نخمم باش نقص الميزان كيفاش نحافظ على الموسكل نتاعي هذاك هدف اولي نحافظ عليه بالطبيعه باش لي بروتيين نتاعي يكونوا صحاح معناتها لا كونتيتي نتاعهم وزيدا معناتها بالطبيعه مش وحدهم معاهم الماكله الاخرى ونتجنبك الافكار نتاع هاو قال لك القهوه تسرع الميتابوليزم هاو قال لك التي هاو ندير شنو صحيح الفلفل الاكحل يحاولوا ولكن بنسبه ضئيله وبوقت قصير. دونك باش نعمل اكثر على الاكتيفيتي على المسكل نتاعي على النوم نتاعي على الهيدغاتاسيون هذوما الكلهم حاجات مهمة.

0: هذيك ما لقيتش حل وقت نجم نتوجه للطبيب المختص في الهرمونات باش نثبت عندي شي مشكله ديغيغ تو سا.
1: شكرا لك دكتورة إيناس سليم فقرة دل روحك، شكرا على حضورك، مرحبا نورتنا برشا، شكرا شيف حلمي كحبيش، شكرا شيف أمال، ميرسي منال بنت خيل في إخراج تقني، إخراج رقمية عبد الحميد بالعجوزة، باش نخلي المكان أنا البسمة سعيدية ونقولها بسمة واسع بالك معنا اليوم وشكرا يلا.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: Publicité مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
2: جوهرة
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
6: إلى هذا الموجز الإخباري، تشهد ولاية طوسوس اليوم انطلاق مهرجان الشباب في دورته الثانية من 30 من أوت الجاري إلى 17 من أكتوبر المقبل، بمشاركة عديد الهياكل والمؤسسات العمومية والجمعيات، بهدف توعية الشباب بشأن التطرف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفق تصريح المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش لشيراز تزركي.
7: اليوم ننطلق في الاحتفالات بمهرجان الشباب بولاية سوسة اللي ينطلق كما قلت اليوم وإلى غاية 17 أكتوبر من هذه السنة. مهرجان الشباب باش يكون يعني يشمل العديد من المناطق في الجهة، باش يكون الأنشطة متعددة متنوعة. اليوم مع شركائنا الكل العديد ورشات التحسيسية التكوينية التوعوية، هي توعية الشباب من السلوكات المحفوف بالمخاطر، لأنه هذا المهرجان يتنزل بطبيعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب يفوق 2035، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. احنا قمنا بورشات لتحسيس الشباب من مخاطر الانحراف والسلوك والتطرف العنيف والسلوك المحفوف بالمخاطر، بالتالي قمنا بهذه الأنشطة هي لمحل مهرجان الشباب في مختلف ولاية الجمهورية بإشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب. دونك احنا خيرنا أن ننطلقوا آخر أوت وبداية سبتمبر وشهر أكتوبر بعد الانتهاء من أنشطة صيفية، لتمكين الشباب أكثر ما يمكن من فرص الانخراط في الأنشطة وأنشطة المؤسسات وأنشطة الجمعيات والمنظمات.
6: أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أمس عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومغرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مغرين، وذلك يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بداية من 10 ليلا وإلى غاية 4 صباحا. الوزارة أوضحت في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار إشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1. الوزارة دعت في هذا الصدد مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مغرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المنصف باي ثم محول باب عليوة فالطريق الوطنية رقم 1، أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم محول معهد المكفوفين فالطريق الوطنية رقم 1. دوليا، أعلنت روسيا اليوم الأحد أن قواتها بدأت التحضير لتنفيذ ضربات واسعة ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نفذت خلال الليلة الماضية ضربات جماعية على منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية. كشفت هيئة البث العامة في أيسلندا أن الناخبين في الاستفتاء بشأن استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي قد صوتوا لصالح البقاء خارج الكتلة الأوروبية،

0: حيث حصل خيار رفض الاستئناف المفاوضات على نحو 52% من أصوات الناخبين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 و31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء طلق سيدي ظاهر بسوسة.

تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فول وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة FMTV. جوهرة جيت سيت.

0: عسلمتكم ومرحبا بكم. حلقة جديدة مع ماما وحيدة وعمو سامي وعمو بشرة والمزور. عسلمة يا مزور.
1: عسلمة، شحوالكم أصدقائي الأطفال، توحشتكم برشا برشا برشا برشا برشا.
0: ومعانا في قيادة السفينة بمفردي هي معز الخياطي. بي احنا اليوم عنا ضيوف جدد ومحليهم محليهم مرة هدية مع أصدقائنا الصغار. جاء العم
1: مالا
0: هكاك هو سيدي. مرحبا بالعم زياد بوعزيزي. عسلامة.
2: عايشك عسلامة، مرحبا بكم الكل، فرحتونا كي استضيفتونا كما نقولوا بحذاكم.
1: شنو شعورك وانت عم؟
2: وانا عم فرحان، انا عم وخال
1: في نفس الوقت.
2: يعطيك الصحة وبو زادة
1: وبقل الأداءات قد عم وخال.
0: ما بعضهم يلموا. معانا زوز صغيرات محليهم يهبلوا. عنا مؤمن بوعزيزي. عسلامة يا مؤمن.
3: عسلام.
0: شنو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: لباسة؟
3: لباس.
0: اي الحمد لله. ومعانا منيار الجميلة. منيار بوعزيزي. عسلامة منيار.
4: سلمك.
0: شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
0: في بالك اللي انت مزينه؟ قالوا لك اللي انت مزينه. صح. قبل ما نمشي لاي مكان نمشي اولا لهذا النغم، وبعدها عنا الو ضيفه.

0: مباشرة إلى أول ركن في هذه الحلقة باش نقولوا ألو ضيف يا مزور. ضيفنا من ولاية في تونس في الجنوب، ولاية جميلة جدا ومعروفة برشا، وفيها تتبع الولاية هذه جزيرة الأحلام، جزيرة أوليس، وفيها برشا أماكن مزيانة وأخلاق أهلها عالين برشا برشا برشا الأخلاق متاحهم.
1: بديت
0: تعرفها وفيها سياحة كبيرة.
1: فيها هذا جرجيس،
0: فيها جرجيس،
1: وفيها بن قردان،
0: وفيها بن قردان،
1: وفيها جزيرة الأحلام جربة،
0: وفيها جزيرة الأحلام جربة،
1: وفيها ناس طيبين
0: برشا برشا برشا ويفرحوا بالضيف.
1: ما تطلع كان مدني
0: صحيت يا مزور. معانا احنا اليوم يا مزور السيد المندوب الجهوي للثقافة بولاية مدنين. مرحبا سيد المندوب.
2: مرحبا بك اختي رحيدة، مرحبا بالمزور معاك، مرحبا بك في ولاية مدنين. في ولاية مدنين الى جانب جربة وجرجيس وبن قردان تمتاز بميزة فريدة أنها تجمع التضاريس الموجودة ممكن في الجمهورية الكل، الساحل والجبل والصحراء. عندنا أيضا الصحراء، عندنا الجبال في الخداش، عندنا في سيدي مخلوف ومقام الصالح، فيها تجمع خليط جغرافي متنوع
0: ما شاء الله، وفما مناظر طبيعية جميلة جدا. تقول معناها كاينها استوديوهات متاع سينما في مدنين.
2: أكيد، وفيها برشا مواقع أثرية تسجلت في اليونسكو كما جربة، جزيرة جربة، فيها أيضا الحديقة الجيولوجية متظاهر في معتمدية ابن خداش تسجلت مؤخرا في اليونسكو، وعندنا زاد الطوايف غبنتن اللي تسجلوا في اليونسكو، فيها مجموعة من العناصر الفنية والتراثية اللي مسجلة في التراث العالمي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي عزها مدنين وربي خليها لنا لتونس الكل.
2: ربي عز تونس الكل وربي عز المرأة التونسية في عيدها الوطن.
0: ربي خليك سيد المندوب. لو كنت تحكينا عن النشاطات الثقافية خاصة اللي مختصة في الأطفال.
2: خاصة في الأطفال، وإحنا في برنامج يعنى بالأنشطة المخصصة للطفل، حاولنا فيه حتى في مهرجاناتنا الصيفية، خاصة نحن تو في المهرجانات الصيفية، كل المهرجانات الصيفية اللي كانت موجودة في ولاية مدنين قامت بفقرات مخصصة للطفل، إلى جانب مصيف الكتاب اللي تمثله المكتبة الجهوية بالتعاون مع المكتبات العمومية في كل ربوع ولاية مدنين. المهرجانات الصيفية كما انطلقنا بمهرجان الفروسية في بن قردان، كانت فيه عروض تنشيطية وعروض ترفيهية للأطفال، المسبح والفقاقيع، عرض المسبح والفقاقيع وتقديم المنشط الأطفال تيتح، هو من أفضل منشطي الأطفال الموجودين.
1: ضو اسمه ضو صديقي،
2: ضو تيتح يعطيك الصحة. أي في مهرجان الإسبانيش كانت لدى برشا أنشطة موجهة للطفل، خاصة هو المهرجان عنده خصوصية في هذه الدورة والدورة السابقة، كل الأنشطة كانت على شاطئ البحر قابل دار الثقافة، وبالتعاون مع تظاهرة سينينار اللي صارت في سواحل الجمهورية الكل. كانت عندنا زوج مداخلات في ولاية مدنين، واحدة في جرجيس وواحدة في شاطئ الياتي في جربة، فيها ألعاب وتنشيط للأطفال، سطحيات تنشيطية، في العشمية فيها عرض سينمائي للأطفال أيضا استمتعوا بها رواد الشواطئ، وكانت تجربة حلوة برشا.
1: في سيدياتي
2: يعطيك الصحة،
1: وفي جرجيس في صونيا واحد وصونيا اثنين
2: يعطيك الصحة، وفي شاطئ الجميل شاطئ حاس الجربي غادي اللي يسموه شاطئ المالديف تونس. وزاد عملنا في مهرجان السلام في شاطئ اللفلاف تظاهرة مشتركة بين دار الثقافة سيدي مخلوف ودار الشباب سيدي مخلوف، من عروض تنشيطية ومسرحية للأطفال غادي من 1 حتى 4 عود. في أيام الثقافية كنتين عملنا عم وفوفو تنشيطي للأطفال نهار 3 عود.
1: تمتعوا الأطفال معناتها في ولاية مدنين.
0: عندهم برشا نشاط الأطفال في ولاية مدنين.
2: في مهرجان الأيام الثقافية الصيفية في بن خداش عملنا أيضا عرض مسرحي عرائسي للأطفال.
1: جو كبير.
2: 3 عود أيضا.
1: بن خداش مزيانة برشا، راني مشيت لها مرة وفيها يظهر لي عالم انا اتذكر وانا راني صعيب باش نتذكر، فيها بقعه عاليه وكي تجي ماشي تولي توخر مارشارير حاجه حسين ما فهمتهاش.
2: يعطيك الصحه، هذاك في جبال عين العنبه في بني خداش هي تجربه فريده للعائله والاطفال، السياره توخر وحدها.
0: اي
2: ثم حق المغناطيسي موجود في جبال بني خداش، حط السياره. وحتى السيد وزير السياحه في زيارته الاخرى قال نحب نجربها
1: شخصيا، حبي هو يشوفها كيفاش.
2: اي
0: وجربها،
2: جربوها برشا زوار بني خداش.
0: اي
2: تحط السياره تحبسها وتشد فرامها والسياره توخر وحدها.
1: أي. واحد يحل حانوت من كان سيا غادي يصلح واحد بلوش.
0: سيد المندوب، احنا فرحانين برشا بكل هالنشاط للاطفال، طبعا معاهم نشاط للكهول، لكن احنا البرنامج يوعنا بالاطفال، لما انا متاكده انه ولايه مدنين عملت برشا نشاطات زاده للكهول برشا. اكيد
2: مازال مهرجان مدنين الثقافي الدولي
0: اي
2: باش ينطلق الليله ان شاء الله.
0: اي
2: وفيه اربع عروض مسرحيه للاطفال ايضا.
1: جو كبير
0: من الاطفال برشا. لازمهم يمشيوا للمهرجان ويتفرجوا في عروض الاطفال.
2: أكيد مرحبا بيهم. ديما العروض كما قلت لك مدام وحيدة، يقولوا الناس مختلف الفئات، وأكيد الطفل له جانب كبير في الأنشطة هذه.
0: به احنا سيد المندوب باش نطلبوا اذنك اللي احنا في الموسم القادم تاع ماما وحيده وعمو سامي وعمو بشره باش نكونوا في ولايه تونس على عين المكان، وباش نجيو نزوروا مدنين ونعديوا البرنامج مع الصغيرات من مدنين، ونجيو بحذاكم ضيافه في اي معتمديه من المعتمديات اللي تابعه لولايه مدنين ان شاء الله.
1: ايه ونعمل جو مع اصحابي غاديك.
2: مرحبا بيكم في كل وقت في ربوع ولاية مدنين، عندنا برشا في وسط العام لدى مهرجانات مختصة بمسرح الطفل. مرحبا بيكم في كل مهرجانات ولاية مدنين.
0: باي سيد المندوب، عنا احنا المزور ما يمشي الولاية إلا ما يكون فيها أكلة مميزة، شنية الأكلة المميزة اللي باش نحضروها المزور سيد المندوب باش معروفة؟
2: مدنين باش معروفة
0: الكل معناها معتمدية ومعتمديات باش معروف.
1: أشهر حاجة ناكلها هو في الحقيقة راه ناكل كل شيء أنا، ما أشهر حاجة.
2: كي تجي في الشتاء لبني خداش باش تاكل خبزة باللاذول.
1: يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا
2: باللاذول.
1: يا بابا ما بلنا.
0: هذه لازمنا نشوفوها يا مزور ونعرف الوصفة متاحة ونقولوها لأصدقائنا صغار.
1: أوكي باش يعرفوا الأكلة متاعنا الأصيلة التونسية.
0: صحيح.
2: في عملوها في بني خداش وفي كل معتمديات مدنين في الشتاء، هي نبتة اللاذول هذه أعطاها لنا ربي تخرج طبيعية بعد الأمطار.
0: أي
2: في الشتاء خاصة، ومذاقها تنتمي الفصيلة البصليات.
0: أي
2: أي
0: وبنينة معناها يقصوها يقصوها
2: بنينة وحارة.
0: أي
2: خاصة في الشتاء كي جدودنا كي يجيهم نوبات بتاع الزكام ولا حاجة.
0: أي
2: يستهلكوا منها بزايد، خطرها قوية وتنفع الجهاز التنفسي، تنفع برشا في مجابحة الأمراض هذه الشتوية.
0: ربي خليك على المعلومة سيد المندوب، هذه تنفعنا وهذه كي نمشي ويا مزور ومعانا عمو بشرة، زادة عمو بشرة اللي عمره 5 سنين باش نمشي وناكلوا ثلاثة. عمو بشرة قال لي أنا عمري ثلاثة سنين باش أحنا نمشي وناكلوا النبتة هذه ونحافظوا على صحتنا يا مزور في الشتاء القادم.
1: باه داكور نحضر روحي نهار نمرض من هنا نهبط المدنين ونمشي ناكل الخبزة هذه بالحشيشة هذه. اللاذول
0: شو اسمه عاود لي اسمه؟
2: يازول. في بعض الولايات يسموه يازول.
0: يازول
1: يازول
0: نعتقد انه هذا
2: لازول
0: لفظ بربري.
2: اي
0: لفظ بربري. نعم
2: أمازيغية.
0: ربي خليك سيد المندوب وإن شاء الله نلتقي قريبا، وشكرا على كل هذه المجهودات الموجهة للطفل وللكهول، وإن شاء الله أدام الله ليالي ولاية مدين كلها بالفرح، وإن شاء الله يا ربي كل أصدقائنا وأهلنا في مدين يكونوا بخير. شكرا ونلتقي.
1: إلى اللقاء.
2: نلتقي إلى اللقاء. شكرا جوهرة.

0: بعد النغم يا مزور نعود ونذكر الناس في كارتاج لاند الحمامات. ايش فيها كارتاج لاند يا مزور؟
1: كارتاج لاند فيها برشا اجواء ممتعه وراقيه وبرشا شيخات وعمان وبيسين والعاب مائيه والعاب كهربائيه والعاب
0: نتاع فكريه
1: فكريه والعاب تاع ماكليه. حاسينو برشا جو شيخات ونربحوا برشا كادوات كذا نستحفظوا على التذاكر نتاعنا اللي نجم يخرجونا بالقرعه ونربحوا جوائز.
0: ونقول لهم يا مزور اللي أصدقائنا الموجودين هنا مؤمن بوعزيزي ومنير بوعزيزي عندهم زوز تذاكر باش يمشي والكارتاج لاند الحمامات ويلعبوه يلعبوه في كارتاج لاند.
1: صح عليهم صح عليهم.
0: باي نمشي مباشرة إلى الركن الموالي. إيش تختار مع أصدقائنا الصغار؟
1: نختار كارتاج لاند.
2: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: نبدأ بمؤمن. مؤمن باش نسألك سؤال وانت تجاوبني عليه، متفاهمين؟ السؤال يقول انت تخير انك تعيش في مدينة فيها برشا حس وصوت كراهب وصوت ناس وحوانت ودنيا، وإلا تحب تعيش في قرية هادئة فيها برشا خضار وبرشا حيوانات جميلة تربيهم بحذا الدار. ايش تحب انت؟
3: قرية هادئة.
0: قرية هادئة وعليش؟
3: الخاطر نستمتع بالطبيعة خير من نسمع الحس متاع الكراهب.
0: اي وانت تحب الطبيعة؟
3: اي.
0: شنو تحب برشا في الطبيعة؟ البحر، الصحراء، الجبل، شنو تحب؟
3: الأشجار والحيوانات.
0: الأشجار ما يحب الجبل، يحب الغابة.
1: اي وانا نحب المأكولات الطبيعية تبع الطبيعة.
0: تحب المأكولات الطبيعية وتنجم تصور المناظر الطبيعية. تحب الرسم تصورهم انتي؟ تصورها؟
3: مش تصور الطبيعية.
0: تصور بالتليفون
1: ولا بالكاميرا؟
0: ولا بالكاميرا هكا ولا تحب تصور دي تحتفظ بها؟ ما سمعتكش يا مؤمن.
3: اي
0: اي صحيت صحيت. نمشيو المنيار. منيار حبيبتي تحب انت تعيش في مدينة فيها برشا حس وفيها برشا كراب وبرشا ضوء، وإلا تحب تعيش في قرية ما فيهاش برشا حس وفيها هدوء كامل؟
4: نعيش في قرية فيها هدوء كامل.
0: اي وعليش؟
4: باش ما نسمعش حس الكراهب.
0: اي
4: والبخار متاع الكراهب.
0: أي؟
4: والحس والضوء. نحب نبقى كين في الطبيعة.
0: وشو تحب في الطبيعة منيار؟
4: الأشجار والحيوانات.
0: أي تحب البحر ولا تحب الصحراء؟
4: البحر.
0: البحر تحب البحر منيار. وانت شنو تحب مزور؟
1: أنا نحب نعمل قيلولة.
0: الوي تحب تعمل قيلولة مزور منزل بكري.
1: أنا باش نمشي القرية هادئة.
0: اي
1: رايده.
0: اي
1: ونهز معايا مسجله سجل فيها شويه حس تاع كراهب وتزمير وكل نونس.
0: لا علاش تهز؟ انت هز عمك بشره بالاورج نتاعو وهو كل ما انت تقلق من الهدوء يعمل لك لحن قوي بالاورج نتاعو. شنو رايك؟ باهي نمشيو للسؤال الموالي. المؤمن توا مؤمن كي تعمل انت غلطه صغيره غلطه صغيره تحب عمو وإلا أبوك ينقدك قدام الناس ويقولك شبيك غلط، ولا تحب إنه يعيط لك البيت وحدك ويقولك أنت فاش غلط؟ شنو تفضل أنت؟
3: يقول لي وحدي.
0: علاش يقولك وحدك؟ تحشم قدام الناس ولا علاش؟
3: نحشم.
0: إيه وكي يقولك وحدك تصلح؟
3: نصلح غلطتي وما عادش نعودها.
0: صحيت صحيت. منيار أنت كي تعمل غلطة صغيرة بابا ولا عمو ولا خالو ولا ماما تحبها تقولك عليها قدام الناس ولا تحب تقولها لك وحدك؟
3: قولها لي وحدي.
0: وعليش تقولها لك وحدك؟
3: فقط نحشم.
0: تحشم قدام الناس؟ اي وكي تقولك هي على الغلطة انت ايش تعمل؟
3: نصلحها وما عادش نعودها جم.
0: صحيت يا منيار صحيت. نمشيو للاختيار الثالث. نمشيو المؤمن. مؤمن كي تكبر هكايا وتولي كبير ويغطيوك باش تخدم في بلاصه، والبلاصه دي اللي باش تخدم فيها انت تحبها برشا برشا برشا، اما باش يعطيوك شويه فلوس فيها، والا تحب تخدم في بلاصه انت ما تحبهاش بالكل ويعطيوك فيها برشا فلوس، شنو تحب؟
3: خدمه نحبها وناخذ فيها
0: عليه.
3: الخدمه اللي نحبها خير من اللي ما نحبهاش.
0: الخدمة اللي تحبها شنو تعمل فيها والخدمة اللي ما تحبهاش شنو تعمل فيها؟
4: الخدمة اللي ما نحبهاش نقلق.
0: اي
4: والخدمة اللي نحبها أي؟ نبدا فرحان بها
0: وتخدم
4: ومجهودي
0: أكثر. وتخدم اكثر
4: اكثر
0: هكا ولا؟
4: اي
0: صحيت يا مؤمن. منيار نفس الشيء، انت كي تكبر تحب تخدم في بلاصه تحبها وفي شويه فلوس، ولا تخدم في بلاصه ما تحبهاش وفيها برشا فلوس؟
4: بلاصه نحبها
0: اي
4: على خاطر
0: اي
4: باش في الخدمه اللي ما نحبهاش نبدا قلقه، في اما في الخدمه اللي نحبها
0: اي
4: نبقى فرحان.
0: صحيت صحيت. وانت يا عمو زياد تخدم في بلاصه تحبها وتاخو شويه فلوس، والا بلاصه ما تحبهاش وتاخو برشا فلوس؟
5: بلاصه ما نحبهاش وناخو برشا فلوس.
4: وفين تقلق غادي؟
1: انا نعرف شكون اللي يزي يخدم في بلاصه ما يحبهاش اللي يزي شويه فلوس.
0: عايشكم الصغار، باش نمشيو لنغم الموالي ومن بعد نكملوا مع ركن التحدي.

0: بعد هذا النغم نعاود نذكر مزور بكارتاج لاند. شنو فيها كارتاج لاند يا مزور؟
1: كارتاج لاند فيها برشا أجواء ممتعة وبرشا أجواء تشجعك على العطلة والشيخات.
0: أي
1: فيها ألعاب مختلفة الأنواع متاعها.
0: أي
1: ألعاب مائية إلكترونية ألعاب كل شيء حسيلو الشيخات الكل. وكارتاج لاند حمامات هذه راهي.
0: أي أي
1: والبطاقة متاع الدخول التذكرة هذيك.
0: أي
1: هذيك ما تطيشهاش خبيها في مكتوبك.
0: أي
1: على خاطر من بعد نجم بها هي تربح كدوات أخرين كي تجي مروح.
0: ونمشيو يا مزور مباشرة لركن التحدي.
1: اوكي
2: التحدي.
0: السؤال الاول يا مؤمن، اشكونوا الحيوان اللي عنده جوانح؟ عنده جوانح ويتفكر لوجو وما ينساهمش بالكل. حيوان راو مذكور في القصص القرآني.
1: حيوان عنده جوانح.
0: عنده جوانح.
1: خطير.
0: خطر يطير.
3: غراب.
0: الغراب صحيح.
1: مش طلعت
0: خاطر قلت له مذكور في القصص القرآني. ماك تعرف قصة قابيل وهابيل.
1: بالضبط بالضبط. جيت شو نقولها أنا وجيت شو نقولها.
0: أي ما غلبك الضحك.
1: لا خاطر الجوانح ذكرت الجوانح تاع الدجاج كيفاش يطيبوا ومطوحين وكل. يا أخي نسيت الحكاية.
0: الحكاية. السؤال للمنيار. منيار، يقولوا فما حيوان عنده نسبة ذكاء مرتفعة مرتفعة يقرب برشا الإنسان. أنت ماك تعرف الحيوان يتميز عليه الإنسان بالعقل وبالنطق إنه يتكلم. الحيوانات ما تتكلمش، تصدر أصوات لكنها ما تتكلمش وما عندهاش ذكاء ولا تعمل العقل، لكن فما حيوان عنده نسبة من الذكاء
1: قريبة برشا،
0: قريبة برشا للإنسان. أوه. وحتى في شكله يشبع شوية للإنسان. عنده زودين وزو ساقين ويمشي هكا. قولي.
3: القرد.
0: القرد، لكن فما نوع خاص اسمه الشمبان.
3: شمبانزي.
0: صحيح، شمبانزي.
1: نعرفه.
0: اي كيفاش
1: فرش فيه بالبعيد وعمل لي هكا بيدو عسلامة اخي انا غزرت له. ايه نعرفه. ايه
0: سلم عليك.
1: ايه قريب بعد ناكلوا حاجه مع بعضنا. قلت له باه ياكل الموز هو.
0: اي وانت تحب مزور تاكل الموز؟
1: لا هو فرح بيك. لا هو الموز خلي لي القشره الايام.
0: نرجع انا عند مؤمن. مؤمن، فما حيوان في البر مش في البحر، في البر هو الوحيد اللي وقت اللي يرقد يرقد هو واقف.
1: عنده جوانح؟
0: لا ما عندوش جوانح، أما يجري برشا
1: تو يطلع جوانح.
0: هو في الأساطير ركبوا له جوانح.
1: اي اي نحكي على ذاك.
0: اي يا سيدي
1: شو يعمل الحيوان هذا؟ قلت لي
0: الحيوان هذا معروف انه من قدم الزمان يعاون على نقل الإنسان، ومن قدم الزمان وقت الإنسان يقود حرب يستعمله. والحيوان هذا صديق للإنسان وعمره ما ينسى مولاه. والحيوانة دي من أجمل الحيوانات اللي موجودة على وجه الأرض.
3: الحصان
0: صحيح.
1: يرقد ويقف الحصان.
0: الحصان يرقد ويقف يا مزور.
1: يا سيدي.
0: أيوة شفت كيفاش ربي سبحانه. أي سيدي نرجع المنيار. منيار فما هو مش حيوان، هو حشرة. ما تعرف فما فرق بين الحشرات والحيوانات. الحشرات هي صغيرة صغيرة بالكل. فما نوع من الحشرات لا ينام ابدا.
1: بالكل.
0: اول حاجه يعرف هو ساعة معروف بالعمل، بحبه للعمل.
1: بالكد والجد.
0: والكد والجد. وديما يجري ويخزن في الماكله باش يلمدها للطقس الخايب.
1: مسكين يجري على الخبزه.
0: والحشره هذه يا مزور كي تبني تبني حاجة كيما المتاهة. تعرف المتاهة متاع القراصنة؟ وكي تبدأ فيها بيبين تدخل وتخرج تدخل.
1: معروفة مقاولات المتاهة. معروفة
0: مقاولات المتاهة. شنية الحشرة هذية يا منيار؟
3: النملة.
0: صحيت منيار صحيت.
1: شو الحكاية هذه؟ واحد يرقد واقف والأخرى ما ترقد. جملة
0: ما ترقد
1: واحد ماشي قيل معاكم في البلاد هذي.
0: اي ما خاطر انت تستهلك الاشياء خاطر سامي يجيب لك انت باش انت تاكل يا مزور. اما النمله تجيب الروحة
1: وما تقيم ترقدش
0: ما ترقدش بكل بكل
1: بكل بكل.
0: نرجع توا للسؤال الموالي ونرجع المؤمن. فما دوله مسلمه اما لغتها لغتها يعني اللي تعامل بها مش عربية، والدولة هذية معروفة بنبتة كبيرة ما تنتج برشا منها اللي هي الفستق، والدولة هذية من أكبر الدول في المساحة، وتلقى فيها مدن جميلة جدا جدا جدا، وفيها البحر وفيها جبل وفيها الثلج وفيها بحار من أجمل بحار العالم، ومعروفة بالجليز متاحة والنقش على الجليز متاحة، ومعروفة بالجمال، ومعروفة إنها كانت فيها أقدم حضارة في التاريخ اللي هي الحضارة الفارسية. المدينة هذه اسمها إيران، عرفتها ما؟
1: البلاد اسمها إيران.
0: أيوة اسمها إيران.
1: مش عندهم زرابي زادة؟
0: عندهم زرابي
1: والكافيار
0: أي وزرابي حرير. أنا سؤالي المؤمن، دولة البلاد هذه نعرفوها اسمها إيران، لكن العاصمة متاحة شنو اسمها؟
1: نعرفها منسيتها، استنى نذكر
0: العاصمة شنو اسمها. إذا ما عرفتش العاصمة تنجم تستنجد بعم زياد.
1: عاصمة إيران؟
0: عم زياد
3: اسطنبول.
0: لا اسطنبول في تركيا. تركيا يلا عم زياد.
1: عاصمة زيادة اسطنبول.
0: لا لا قولها في الميكرو عم زياد خاطر نقطة باش تحسب له.
2: طهران.
0: طهران والإجابة صحيحة. نمشي ويا مزور السؤال آخر باش نسأل على بلاد، هي باش نسأل على العاصمة متاحة أما باش نحكيه على البلاد
1: ناخذ فكرة عليه.
0: أي البلاد هذية هي بلاد زايدة فيها أكبر نسبة كبيرة من السكان مسلمة.
1: أي
0: باه. والبلاد هذية ما يتكلموش بالعربي زايدة، والبلاد هذي معروفة بنسبة سياحة كبيرة كبيرة كبيرة عندهم، ومعروفة بميزة انهم عندهم صناعات في النسيج يعني اللبسة رخيصة برشا، ويعملوا موديلات برشا الصغار والكبار الكل.
1: يا ما زهزنا من غادي
0: يا ما مش هي من غادي. وعندهم كنيسة معروفة في العالم، والكنيسة هذية مع دخول الإسلام تحولت المسجد، والكنيسة اسمها آيا صوفيا. باهي
1: مش كنيسة زرقاء هذه؟
0: أيوة وكبيرة كبيرة برشا، وكي تراها ترى من المآذن اللي زدت لها والصومعة اللي فيها تعرفها خاطر شكلها مميز جدا في التصاور. والبلاد هذية تجمع ما بين زوز قارات اللي هي القارة الأوروبية والقارة الإسيوية. وفي بالك باش نقول لك سر يا مزور، في البلاد هذية فما قرية اسمها تونس.
1: اي اي في علمي به.
0: اي وعندهم عادات تونسية زادة.
1: عندي ولد خالتي ايش غاد.
0: اي ما هو شارك في حرب الاندوشين.
1: اي وقعدوا غاديك.
0: وقعدوا غاديك وقعدت عندهم التوى اسمها تونس، وفيها العلم القريب على فكرة. الدولة دي اللي أنا نحكي عليها اللي اسمها هي شنو اسمها يا مزور؟
1: تركيا.
0: صحيت يا مزور اسمها تركيا.
1: أما رأوا العاصمة ما هيش اسطنبول.
0: ما هيش اسطنبول
1: برشا يغلطوا فيها.
0: بالضبط. توا احنا باش نسألوا منيار على العاصمة متاحة.
1: اي ترى
0: يلا منيار. ما هيش اسطنبول العاصمة متاحة.
1: ما كانش استنجد بعمك. اي
0: يلا
2: قول انا.
0: اي قول انت.
2: انقرة.
0: أنقرة صحيت صحيحة. نقطة المؤمن ونقطة المنيار، اهداهم عمهم زياد نقطة نقطة. نمشي وتوا للسؤال المهم. في تونس
1: مدينة تونسية تو.
0: مدينة تونسية
1: باه.
0: يا سيدي انا باش نوصفها لك يا مؤمن وانت تقولي اسم المدينة. فهمنا. المدينة هذية موجودة على البحر وقريبة لتونس العاصمة، تعتبر ضاحية، والضاحية هذية ضاحية شمالية معناها ما تمشيش برشا، تمشي حكاية 8 كيلومتر كاية من تونس شرح لي ببرقيبة تلقاها. المدينة هذية فيها برج توا في الصيف يخدم برشا
1: مهاجرين من الخارج كل يهبطوا غادي.
0: يهبطوا غادي كلهم يجيوا من غديك ويتعديوا في المنطقة هذه. المنطقة هذه فيها حصن سبنيوري قديم من القرن 17، والحصن هذية مبعد ولا حبس واسمه الكراكة وقت اللي ولا
1: مش يعملوا فيه مهرجانات
0: ويعملوا فيه توا مهرجانات، أما توا حاليا مغلق للترميم.
1: أما مقابله فما واحد يعمل كاسكروتات.
0: أي معروف معروف اللي مقابله يعمل كاسكروتات يا مزور معروف. وعمو بشرة يحب البلاصة هذية برشا برشا برشا
1: خاطر يسكن غادي
0: خاطر يسكن غادي. به عرفت المدينة ولا زيد نوصف لك؟
3: بيجا
0: لا لا
1: لا في تونس
0: العاصمة 8 كيلومتر برك، ويمشيوا الناس للبحر وياكلوا فيها البريك وفيها مهرجان للحوت. توا مزور يعرفها توا كل ما
3: بنزرت.
0: لا اقرب اقرب اقرب بنزرت.
1: في عقلك هاي المحاولة الثالثة والأخيرة ما كانش تشوفها عمك.
2: ماهيش ولاية، هي مدينة
0: صغيرة
2: ماهيش بعيدة على البحر،
0: مش بعيدة على الكرم، مش بعيدة على كارتاج.
3: حلق
0: الويد صحيت صحيت صحيت
1: صحيت جبت الحوت وطلعها
0: وطلعها بياسر. منيار السؤال الموالي توا باش نسالك على مدينه. المدينه هذه معروفه انه فيها برشا حضارات ومن اقدم الحضارات الموجوده في الكون. فيها حضاره اسمها الحضاره القبصيه، والبلاد هذه فيها برشا مناجم متاع فوسفات، والبلاد هذه فيها حضارة بربرية وفيها برشا رسوب بربرية ويعملوا المرقوم ويعملوا شنو آخر يعملوا ذكرني يا بشرة فك الغناية اللي شنو اسمه
1: بخنوق.
0: بخنوق اي اي اي عمو بشرة ما حبش يقول لي بخنوق بنت المحاميد. يعملوا البخنوق زادة بشكل كبير ومزيان برشا. البلاد هذه في الجنوب التونسي يا منيار، راي في الجنوب التونسي
1: الغربي
0: الغربي اي خاتم فيهاش بحر اما فيها برشا مناجم. والمناجم هذه فيها الفوسفات باي، وفيها فرقة مسرحية قديمة. الفرقة هذه المسرحية القديمة عملوا مسرحية اسمها عمار بزور. اي
1: وعندهم ملثوث بنين
0: وعندهم ملثوث بنين وعندهم زيدة حاجة أخرى يعملوها بالقرنيت الشيح.
1: وعندهم الفاكهه
0: تعرفها ساعه ولا ايش
1: تقول يا واللوز كل عندهم غاديك
0: يا تعرفها الميك اللي عملوها بالقرنيت الشيح ولا ايه يا مزو؟
1: نعرف وقت كانت بالمشيح القرنيت من بعد
0: البركوكش عمو بشرة البركوكش. اي طلعتش من يار المدينه ولايه هي تبدا بالج قصة. صحيت صحيت كملنا الأسئلة والتحدي مع أصدقائنا. نمشيوا للنغم الموالي وبعد مباشرة باش نمشيوا الركن. يلا نغني.

0: يلا نغني يلا نغني
1: مباشرة يا مزور إلى ركن يلا نغني مع مبشرة لعمره 3 سنين.
2: ايه
1: 3 سنين. يا سيدي نمشيو مباشرة مع مؤمن بوعزيزي. شنية الغنية يا مؤمن؟
3: على تونس.
1: على تونس. انت يا مبشرة دي ما تعرف الأسرار، تعرفها الغنية؟ أيوة. ميلا عمو بشرة مع مؤمن وغنية على تونس. يلا

0: برافو. نمشي وتو المنيار مع عمو بشرة. منيار شو بشتغني يا منيار؟
1: غنيت أنا إنسان اللي أحسس.
0: وانتي تعرف السر يا عمو بشرة؟ طبعا. يلا مع منيار وعمو بشرة.

0: ما عليها العنايه خاصتي قالت بلسان يتذوق الحلوى.
1: انت تحب الماكله دائما وابدا يا مزور. وتحيه لعم بشره الشعبوني اللي يعرف اسرار الغنيات الكل اللي مخبينها الصغار.
0: انا ما عندوش حلوى.
1: مرة جاي يجيب لك حلوى يا مزور.
0: باه اوكي.
1: مرة جاي يجيب لك حلوى بشرط. مرة جاي تغني انت يا مزور.
0: باه.
1: باه. قبل ما نمشي لنهاية الحلقة، عمو زياد باش يعدنا ما يقولش. ايش باش يقولوا الصغار؟ الماما ويتهم توا. باهي.
2: داكور دو تفهم.
1: اي وعد ما تقولش.
2: وعد ما تقولش.
1: يلا مؤمن عندك الميكرو وماما مش موجودة وقولها شنو تحب تقولها.
3: نقول لها اني استمتعت لنا.
1: اي وانتي انتي باش تقول لامك حاجه وما قلتها لهاش. قولي شنو تحب تقول لامك؟
2: غمض عينيك وخمم شنو تحب تقول لامك.
3: نحبها.
1: تحبها. وشنو تحب تقول لها؟
3: نحب نقول لها عايشك انك جبتيني لنا.
1: عايشك عايشك يا مؤمن.

0: اي وانت منيار؟
1: نشكر عمي سيديش برشا برشا على خاطر جابنا لهنا
2: وقرون وزادة باش يزيدنا شوية في المهبة بتاع العيد
0: ويزيدنا شوية في المهبة بتاع العيد. يا مزور احنا نعود نذكروا اصدقائنا الصغار اللي لازمهم يمشيوا الكارتاج لاند ويتمتعوا بكل الالعاب اللي غاديكا ويحافظوا على التذكر نتاعهم لانه فما امكانيه بالقرعه ينجموا يربحوا كادوات في كارتاج لاند
2: الحمامات. وشنو هذاك اللي قدامك؟
0: هذايا اللي قدامي زوز كتب باش نهديهم انا لاصدقائنا الصغار. هذايا من مونجينور ديستريبيسيون نتاع الكتب. اسم الكتاب حسن يونغا، وحسن يونغا موجود في المحرس في ولايه اصفاقس وتكتبت حوله الاسطوره. هذه راهي اسطوره يا مزور، مش تابعه التاريخ، لكن احنا مخرجنا من الحسن هذاك حكايه جميله
2: بتصرف
0: بتصرف، وباش نهديوهم لاطفالنا الصغار اللي موجودين معانا. يلا مؤمن هذا وهذايا منيار، وانت يا مزور ما خديت الكتاب نتاعك، ما تفكش الكتاب للصغيرات.
2: باه اوكي،
0: وصلنا لنهايه الحلقه مع ماما وحيده وعمو سامي ومزور وعمو بشره اللي عمره 3 سنوات، وتحياتنا الرئيس البحار معز الخياطي اللي قاعد يقود في السفينه وحده معاه زوز من سوسه. تخيل هو قياده من تونس وزوز من سوسه اللي هما ياسمين جديدي منير اسماعيل من سوسه في الفيديو. مع تحيات ماما وحيده، الى اللقاء، نتقابلوا في الحلقه الجايه
2: ان شاء الله.
0: إلى اللقاء
1: إن شاء الله.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالأوفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
5: جوهرة
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة هي الأولى إلى ليبيا، واليميني المتطرف بنغفير يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات، واستنكار لاعتدائه على كرامتهن. في تفاصيل أخبارنا، تواصل شركة تونس لطرقات السيارة تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طرقات السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال تركيز علامات إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. يأتي هذا التدخل وفق بلاغ نشرته الشركة في إطار تعزيز منظومة الإرشاد والتواصل مع مستعملي الطريق السيارة، بما يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب وتحسين ظروف التنقل والسلامة على الطرقات. كما يتواصل برنامج تجهيز الطريق السيارة بعلامات إرشادية ضوئية أخرى مماثلة، حيث سيتم تركيز علامات أخرى على مستوى النقطة الكيلومترية 129 في الاتجاهين بالتوازي مع تركيز وحدة وزن ديناميكية عصرية.

0: ويعزز منظومة المراقبة والإرشاد والسلامة على شبكة الطرقات السيارة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أمس عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بداية من 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. الوزارة أوضحت في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد واحد. وفي هذا الصدد دعت وزارة التجهيز مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المنصف باي ثم محول باب عليوة في الطريق الوطني رقم واحد، أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم محول معهد المكفوفين في الطريق الوطني رقم واحد. وأكدت الوزارة ضرورة توخي الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة بالمكان ضمانا لسلامة مستعملي الطريق وتيسيرا أيضا لحركة المرور خلال فترة الأشغال. من أخبار الجهات في هذه النشرة، ينتظر أن يدخل مشروع تهيئة الحديقة العمومية بالمنطقة البلدية فايض بن نور من ولاية سيدي بوزيد قريبا حيز الاستغلال، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع 99%، وهو مشروع يهدف إلى تحويل الحديقة إلى فضاء عائلي مفتوح ومنتزه ترفيهي للأطفال ومتنفس اجتماعي لفائدة مختلف الفئات العمرية في هذه البلدية التي تفتقر إلى مثل هذه الفضاءات، بما من شأنه تحسين جودة الحياة. دوليا، وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن خفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات مهددا بتطبيق الحد الأدنى في معاملتهن، حيث وصف نادي الأسير الفلسطيني هذا الاقتحام بأنه اعتداء على كرامتهن الإنسانية، كما أشار أيضا إلى أن مئات الشهادات الموثقة تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الصهيوني. مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية المحتلة إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين بعيدا عن الانشغال بما يسمونه إخفاقات 7 أكتوبر 2023 وفق صحيفة هارتس، في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس هذا اليوم الأحد لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والمشاركة بافتتاح السفارة السورية هناك. تأتي هذه الزيارة وهي الأولى للشيباني إلى طرابلس في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، إلى جانب بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وسط تعزيزات عسكرية ومخاوف من اتساع رقعة القتال قرب الحدود مع أثيوبيا، في حين قتل 7 أشخاص بولايتي شمال وجنوب كردفان. أعلنت كل من كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية اليوم الأحد تعديلا وزاريا في حكومتيهما يشمل تغيير وزيري الدفاع في البلدين، وذلك بعد فترة وجيزة من اختتام المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط

0: صناعة ماضي ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نهار وثمانية دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. تحياتنا لكم وما كنتوا تتابعوا فينا نهار لحد 30 أوت 2026. مرحبا بكافة المشاهدين وكافة المستمعين. سيأتي زمان نحكيوا فيهم على السيارات متاعكم، نحكيوا على الإشكاليات اللي تنجم تجي للسيارات متاعكم. هذا من توا حتى الماضي ساعتين المجال مفتوح بالنسبة لكم انتوما. آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية تدخلوا معنا في فقرة أمبان. 73 275 800 36 300 ألف، هذوما زوز أرقام الهاتف الموزع الصوتي إذا كان فما حاجة أخرى تحبوا تحكيوا فيها فيما يخص السيارات. دونك تتصلوا بنا على 29 100 100 29 100 100، هذا الموزع الصوتي، رقم الموزع الصوتي متاع جوهرة اف ام. في الساعة الأولانية كما تعرفوا بدينا بسلسلة من لي فيديو اللي نحاول نبسطوا فيهم لماكسيموم بوسيبل التعامل مع السيارات، نعرفوا ببعض المكونات متاع محركات السيارات. الأسبوع اللي تعدى عملنا تشيك متاع نهار لحد، ما نعرفش اسكو ثبتوا اليوم الصباح في كرهبكم قبل ما تخرجوا ولا لا، تبعتوا النصائح اللي كنا اعطيناهم الاسبوع اللي فات. انتو كان ان شاء الله نتمنى السلامه لجميع مستعملي الطريق. جمعه هذه باش نحكيوا على فلتر الهواء، لو فلتراير وين موجود، كيفاش نجموا نتفقدوا فلتر الهواء، بعض النصائح اللي تهم الفلتر اير بتبع مع عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. دونك كما كل أسبوع إن شاء الله الأسبوع القادم زاد كيف كيف تلقاو الفيديو في أول الساعتين متاعنا من أوتوموتو. في الساعة الثانية باش نحكيو مع السيد وائل عن جمعية تونس للسلامة المرورية اللي خرجت بلاغ إعلامي واللي الحقيقة هي صيحة فزع في ما يخص حوادث المرور منذ بداية سنة 2026. نعطيكم بعض الأرقام قبل ما نحلوهم بشوية بشوية مع وائل في أول الساعة الثانية متاعنا. أكثر من 3000 حادث مرور منذ بداية السنة، نلقاو أكثر من 880 قتيل جراء الحوادث المرور هذه، و 4000 جريح، أكثر من 4000 جريح في الحوادث هذه، رقم مفزع صراحة. أكثر من 3000 حادث مرور، وبتبع طريقة احتساب حوادث المرور تختلف من دولة إلى أخرى، من شخص إلى آخر. فما شكون اللي يقول لك أنسامبل شوك باراشوك كونتر باراشوك، لا فما مجاريح لا فما حتى شيء، ما نجمش نحسبه حادث. فما يقول لك لا هذاك نحسبه حادث، علاش؟ على خاطر صارت شوك ما بين دو فيكول، ولا ما بين أي زوز وسائل، ولا أكثر من زوز وسائل اللي هما مستعملين للطريق. الجرحى زادة كيف كيف طريقة الاحتساب نتاعهم كيفاش تكون، اسكو جرحى خفاف، اسكو جرحى معناها بليسي غراف والا لا، هذا الكل تو نحاولوا نشوفوه مع وائل. وزادة كيف كيف نحاولوا نشوفوا سيرتو اللي يهمنا اكثر هو الحلول الخاصة بالحوادث هذه، وكيفاش لا بريفونسيون تنجم تكون. فما بعض المقترحات اللي تقدمت بها جمعية تونس للسلامة المرورية، احنا زادة كيف كيف قدمنا ببعض المقترحات. إن شاء الله بالطبيعة المعنيين بالأمر والسلطة يهتموا بالمقترحات هذه، وعلش لا يراو بعض منها إذا كان مش الكل يراو النور قريبا، هذا الكل لحمايتنا أحنا مستعملي الطريق. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. حميدة كالعادة في الديجيتال، سامي الثويري العروس في الإخراج الإذاعي، وسعاد تستقبل تليفوناتكم. يوم الحصة الأخيرة بالطبيعة الجمعة الجاية كونجي، ولا أنت مش بتجي نهار السبت؟ قلت لي جي تخدم مشري تربح معايا نهار السبت. تعديو طول هكاك نخلطو قد قد. إن شاء الله كل شيء بالبركة سيد سامي، وإن شاء الله بالرفاهي والبنين. خويا ربي يهنيكم أنت وأروى، وإن شاء الله ربي يولف ما بيناتكم. رحب بسيد عميد الحصة سامي عبد الجليل، تحياتي.
2: أهلي
1: شيكي بن صالح خبير الفار، أهلا وسهلا.
3: أيوة نك
1: عندك برشا ماتشوات اليوم.
3: شيء كبير
1: شيء كبير. خليني نبدا معك شكيب بسؤال كان طرحه صديقنا حكيم. قال لك بدلت الموتور نتاع كهربتي والكهرباء ما زالت عند الميكانيسيان، قداش يلزمني نستنى باش نهز كهربتي؟
2: شو تحب نقول له حكيم؟
1: ما نعرفش شنو اللي يلزم كي بدلت الموتور نتاع الكهرباء، شنو اللي يلزمني نتفقد انا كبروفيسيونيل كميكانيسيان، شنو اللي يلزمني نستنى من الموتور هذا الجديد اللي حطيت؟ هو موتور جديد مي موتور اوكازيون بيان سور، شنو هما لي بوان دو كونترول اللي نثبتهم في الموتور؟
2: باهي قبل ما نحكيو على لي بوان هذوما خالد، اما ديما لازمنا نتفكروا فما حاجه مهمه هي اللي باش يخدم والظروف نتاع الخدمه. اللي باش يخدم فيها لازمها تكون متوفره ملائمه للخدمه.
1: باهي
2: باهي السخانه وقصام الضوء هاك تشوف معناتها مع المفقود وكل شيء باش ينقص لك شطر الرونتمون تاعك. هذا الحاجه
1: لا هذا كله متفاهمين فيه.
2: ليه؟ ما هو باش نحكيو على
1: ويعرفوا ده
3: كيف زي ما عمل قصنا الضوء فلي
2: غلبوا ربي
3: غلبوا ربي على الضوء تو اي حاجه باش تحكيها له يقول لك الضوء
2: ما تحكي قول ما
1: ديريكسيون ديريكسيون يابسه الضوء قص
2: تنجم تبدا تخدم غير ما تشرب
1: العشاء تفشل
3: من ومشي معك كملوا السؤال نتاعو تبقى بحكي
1: العجله تفشت الضوء مقصوص
3: الضوء مقصوص
1: باهي
2: دونك شو نعمل؟
1: وصلنا لا وصلنا خدمنا وصلنا ركبناه
3: ركبناه الموتور كب في بلاصه وكل شيء
1: شو ما الحاجات فوالا شو ما لازم نردوا بالنا عليهم باش الكهرباء ما تعاودش ترجع لي انا غدوه ولا بعد غدوه يرجع لي يقول لي والله فما كذا لا لا نحب نعطيه كهربته ونبدا متاكد 100% اللي كونه عمليه زرع الاعضاء خاطر هي عمليه زرع هذه
3: تنسمى هي هي خالد راهو في كي يشري الموتور مثلا عند انسان فما عباد نقول لك جارونتي شهرين عندك شهرين في يدك موتور يخدم هو ما فماش جارونتي اما
2: فماش شهرين ساعه سنين
3: فما لا لا
1: لا تمثيل حديث تمثيل حديث
2: تمثيل حديث مو خاطر عباد كي تسمع هكا يقول لك ما فماش
3: هو هو هو كيف يرى الموتور اللي تم تاع الموتور كيفاش يرى اللي تم تاع الموتور شوف يغزر لك السيركوي دو فما حاجات راهو كي يديك الموتور خادم برشا ولا مش برشا فما حاجات في الموتورات كي تجينا من برا
1: سامحني سامي هذيك تجاوزناها انا نحكي على سيي حطيت الموتور
3: مو انت يغزر لك كيما
1: شو مالي تشيك بوينت
3: كيما مش كيما تشري موتور خادم في تونس
1: كما خادم البرة صحيح
3: كما خادم البرة هيك ولا شيء كيف سي با لا ميم شوز
1: تفرق اي بيان سور
3: معناتها ديجا خادم البرة مثلا يقول لك راهو فما شكون يجيب لك يقول لك موتور ماشي 50000 57000 حتى الكيلومتراج بدا محطوط فوق منه بالكارتة نتاعو يجيبوا لك تحط تركب تعرف قداش ماشي
1: تحط الكارتة نتاعو
3: فوالا معناتها هذيك لهنا ركب لك موتور تسمى بريسك جديد مش كيما يركب لك موتور
1: ما تعرفش عليه
3: شحال ما تعرفش عليه شان تبدلت شان ما تبدلتش هو باش يحط لك كومارش مثلا نحط لك كومارش نهار من نهارين ثلاث ايام نجرب الموتور
1: صحيت هذا هو سؤال شنو اللي باش نجرب فيه شنو اللي يلزمني نركز عليه باش الموتور باش عمليه الزرع هذه نعاود نرجع لها زرعنا حاجه معناها كيما واحد زرع كلوا هذا زرعت له موتور الكهرباء شنو اللي نثبت
2: به خلينا نبداو بالساعه خالد قبل قبل تركيب الموتور العمليه تاع جبال الموتور الساعه وتثبيته لبرا اهم حاجه
1: ثبته لبرا انت قبل
2: بالطبيعه لازم كثبته برا فما كرا
1: خلاف اللي قالوا سامي معناها
2: فما موتورات نجم زاد تخطفهم لبرا فهمت
1: خاطر كيما عملنا كنا هذاك العام خطفناه على الطاوله
2: خاطر يولي اسهل خير من اللي باش تخسر معناتها نهار خدمه وانت تركب فيه فهمت
1: نهار كهو وتركيبه
2: اي نهار سادي بو انت والموتور نحكيو على موتور صغير فهمت موتور كبير ينجم ياخذ حتى اكثر نهار تركيب ونهار الاخر
1: يقولوا لنا فيه وقداش من ديريت وقداش من كابل وقداش من ما نعرفش
3: شنو كله مسكر كله باش تحطوا
1: انت باش تتبعهم باش تحطوا
3: فيه وراه فما حاجات تفتقهم باش تركب الموتور بعد ساعه تكفر من الموتور
1: صحيت
2: يخي فما حاجات بالطبيعه فما حاجات ما تركبش ساعات ما تقابلش فما حاجات مكسره
3: لي سيبور
2: مخصوصه فهمت
1: هذاك علاش انا قلت لك نورمالمون اكثر من نهار مي بون انت تعرف
2: يا اخو انا قلت لك يا اخو نهار كيما نجم يا اخو نهارين معناتها هذا هو الماكس نتاعو وهذا نحكيو ديما في موتور صغير
1: باهي
2: باهي العملية الثانية هي الساعة أول حاجة باش تثبتها الشين ديستريبيسيون هي من أهم الحوايج اللي باش تراها في الموتور اللي تان تاعها قبل ما تخطف الكهرباء خاطر تنجم يكون ساعات
1: باش نسألك قبل ولا بعد ما نخطف يا خيك جاوبت
2: خاطر ساعات تكون الزروس نتاعها مهلوكة تنجم في التخطيف تنقز لك فهمت ولا تنجم تكون هي ديجا منقزه ثبت هذاك وثبت الميس بوان تاع موتورك قبل كل شيء وتحط حاجه مهمه برشا اللي هو عندك سيركوي الماء لازم قبل ما تركب تلقاه نظيف بالارا
1: كيفاش تجربوا معناها
2: تصب في لا مش تجربوا اي هاك كي تنحي لو جيريت نتاع الماء تفهم شنو الموتور صحيح في كالكير سيركوي اصفر مخزز فهمت ولا ابيض
1: سامحني شاكيب هما لي موتور اللي نلقاهم موجودين كسوا في المملكه ولا في غيره ما هم يبداوا في وسط الماء الموتور ولا يبدا فارغ جمله من الماء؟
2: لا يبدا فارغ من الماء
3: يفرغ
2: هم يقصوا
1: والزيت كيف كيف يفرغوا الزيت ولا يخليوه؟
3: فما اللي يفرغ فما اللي يخلي
2: لا هما ريالمون تو كلهم يفرغوا
1: معناها تلقاه لا زيت لا ماء
2: ولات لبرا وبرشا مشاكل فيها فهمت دونك ولاو يفرغوه من اللي يجيبوه دونك يجي فارغ
1: فهمت
2: ذاك يفرغوا الزيت والماء زاد كيفاش تلقاه فارغ دونك باش تثبت
1: دونك قلت اول حاجه نثبت لي ديوريت نشوفوا شنو الحاله نتاعهم اصفر مريقل مش مريقل
2: باهي السيركوين تاع الماء اهم حاجه في الموتور اللي باش تراها انت من الداخل اللي هو نظيف فهمت وبالطبيعه باش تدور الموتور تشوف الكومبريسيون تاع موتورك طايحه ضعيفه قويه فهمت باللي تفهمها وما غادي تنطلق العمليات ولا تمشي تركب موتورك وتحطه في بلاصتو تصب له الماء نتاعو تصب له زيتو اما قبل كل شيء زاد تفك لازم تتفقد السيركوين تاع الشوفاج نتاعك تعمل له تنظيفه وراديتور الماء زاد كيف كيف زاد لازم تنظفها اذا كان مهريه وطايبه تبدلها
1: تحكي على كالشاهده هذيك الكبير
2: ايه راديتور فوالا هذوما الحاجات باش تفقد زاد لي سوبور موتور نتاعك
1: شوف لي سوبور سامي اسكو واحدين في بقعتهم ولا لا ستابل الموتور ولا لا
2: اي فما سوبور طايح ميت مكسر كذا نبدلوه هذوما اهم الحوايج ممكن اللي باش تفكسي بها موتورك وتحطه في بلاصته
1: حطيناه في بقعته تو شو نثبت
2: تو باش نتعداو باش نعملوا ساعه ما تنساش باش الفيدونج نتاع الموتور هذاك نتاعك الفيدونج تاع البواز زاد كيف كيف باش تعمل فيدونج الشين كان قديمه نبدلوها ردوها جديده بوجياتك كيف كيف
1: كي نحكيو على ليسونس بيان سور
2: بالطبيعه عندك لي بوجي وعندك فلتر ليسونس هذوما زاد تتفقدهم الفيتروات بالطبيعه كل ما هو تابع لونتروتيان باش تتفقد وتركح باش كي تخطف الكهرباء تلقاها
1: مرتاح
2: مرتاح خارق العاده باش تخدم لك موتور امبيكابل
1: باهي
2: لهنا باش نتعداو لمرحله اخرى بعد ما نحطوا الموتور نتاعنا ومارش باش نخلوه يخدم بالطبيعه هذا كان خدم معناتها مريقل ما فيش يحس كان في يحس باش نحيوه نبدلوه ما تنجمش تعرفوا فهمت
1: اذا كان في يحس نحي الموتور كومبليت
2: لا نحي معناتها باش تقعد تحل فيه وتصلح
3: باهي نحي الموتور رجعوا معناتها يا بيستون مضروب يا بيله مكسره
2: فما تنجم تكون بومبا يول زاد واقفه مش قاعده تطلع في الزيت فما برشا حاجات تنجم تعمل معناتها
3: راهو الكهرباء اللي نحوا منها الموتور لبرا ما تعليش عليها كان طومارش ما كانتش طومارش اكسيدونتي برا الموتور ما تضرش
2: شوف لهنا ريت في الحكايه هذيك سامي راهو اللي بيشيخ الموتور من برا فما فرق كبير في السوم ما بين باش تلقاه في كهربته ومارش يحطها لك ومارش تلقاه يخدم سوم واللي باش تاخذه في القاعة سوم اخر لا علاقة ببعضهم في البريرة كيما تنجم تاخذه ب 50 يورو غادي وتاخذه ب 500 يورو في الكرة
3: واضح
2: فهمت
3: 100 يورو الموتور راهو 100 يورو الموتور و50 يورو البواط
1: نسخة الارقام حقيقية
3: لا لا لا لا لا كاس كاس يقول لك 20 يورو لا بيس لا بيس entre 5 et 20 euros la pièce, les rétroviseurs, coursiers, etc. 100 euros moteur, 50 euros boîte. J'ai hâte, n'a pas le temps, le temps, j'ai eu le mécanicien, il a eu le temps, il a eu le temps, il a eu le temps, il a eu le matériel, il a eu le temps, il a eu le temps, il a eu le temps. Il a eu le cas pendant 8 heures ou 10 heures.
1: On barque.
3: On barque. جيت حاسبه بالقطعة وبالواحد بالموتور ناحية أربعة موتورات خمسة موتورات أمورك
1: وبعد قداش من قطعة الزيت هذه
3: خمسة هذه عشرة هذه عشرين مارش موجه مارش ولا حاجة فما كما قال لك شكيب
1: اللي ياخذوا
3: فما مارش فما تونسة لا تمشي الدور وياخذوا كرابة ومارش ويتفركوا الكرابة ذوك فهمت فهم في بلايص يفركوا لهم الكراب وكل شيء تكش قبل كنا نجيبوا البيبان وحدهم نجيبوا لي ديمارور وحدهم جيبوا لي زالترناتور وحدهم بل كانت كادرة تجيب الالترناتور كادرة تجيب فهمت هذاك راهو كان يعاون برشا راهو
1: توا لا توا يجيو الكل مع بعضهم
3: توا يجي موتور مسكر ما عادش عندك حق تجيب طوله
1: طوله بيبان لا وحيد لا
3: بل ريتروفيزورات منهم كادرة
1: معناها ريتروفيزورات توا يلزمني نمشي للكاس نتاع كرهبة توانسه معناها مش نتاع كرهب جايين من البر واضح. باهي سيد المخرج يقول لي عندنا بوبليسيتي ونرجعوا بعدها. يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda turbo gaming, le marroumine bel lab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, m'al Maxbox 5G, handek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech met fallet hatta l'achda. Mouch fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra. Handek Orange. Johara FM.
1: رسمو وصلنا 24 دقيقة. مرحبا من جديد. مازلنا نواصل نحكيو على تشيك بوينت في الموتور بعد ما نركبوا موتور جديد. قلنا خدمنا الموتور توا شكيب، شو نستناوه مثلا حتى المروحة تخدم؟ شو نستناوه بالضبط؟
2: طبيعة لازم يقعد
3: أول حاجة
2: لازم يقعد يخدم وتشوف له السخانه نتاعو كي باش توصل ل 90. المروحه تستنى باش تدور،
3: المروحه كان ما تخدمش حتى كان السخانه طايح ما تعطيهالوش.
2: اي
3: تعطيهالوش كهرباء الا ما
1: تخدم، الا ما تخدم المروحه
2: لازم تخدم.
3: برشا يجيو كيك بلا بدل لي الماء الراديتور فرد المره بدل، هيا عاد ماش بكري هاي يودي ولا لا تخوي الكهرباء الا ما تخدم المروحه. هز كهربتك وبروح ما خدمتش الا
1: إيه سينون بعد تعمل له جوان كلاس
3: خرجت مشات ونزل عليها شويه ما تعرفش علاش تنجم تعمل له الكهرباء.
2: صحيح
3: سيرتو الكهرباء اللي تحب بيرج الاخرى فما شويه هواء.
2: لا
3: سي ان تي ديتاي هو اما راهو تري امبورتون.
2: لازم تدور المروحه ويحل الترموستا وراهو باش ما تنساش سمي راهو باش تنقص الماء باش تنقص الكهرباء نصيت راه حتى يتر غير ربعه فهمت.
1: علاش؟
2: لان لازمك تزيدها خاطر كي يحل الترموستا باش ينقص فهمت.
1: وين يمشي؟
2: حل الترموستا يدخل في السيركوي
3: شي كبر السيركوي
2: فهمت. لهنا بعد لازمك تزيدها الماء نص سيترا
3: خدمة
2: فهمت.
3: تخدم الكهرباء نص ساعة وموا خدمة المروحة تنفسنا سعداء نوعا ما.
2: باهي
3: بدينا نفردوا هكا بدا واحد وحس الموتور بيان سور. أول حاجة كيما قال لك شكيب إذا فما موا
1: أي حس ولا شك ناحية راجل
3: لو ناحية راجل خاطر زايد.
1: وسيمتو وقتاش تخلصوا بربي اللي شريت من عنده الموتور؟ تخلصوا كي تاخذ الموتور ولا كي تركب الموتور؟
2: لا نخلصوا بعد جمعة. بعد جمعة نخلصو لو طون اللي جربناه في نهاير نجربوه نعرفوه شفاهم فماش بعد نعطيو الكليون يجرب على روحه. تبيع الفلوس تقعد عنا حتى لين يجرب هو وبعد نخلصو الراجل.
1: تخرج بها تعمل دورة للكهرباء تشوف تغصور الموتور شوية تشوف شنية اللي جاوب في الليرابار مثلا من الباساج من الدوزيام للتروزيام التروزيام كاتريام معناها تغصور الموتور وإلا لا؟
2: شوف هو التغسوير اللي تحكي اللي عليه انت فما تغسوير وتغسوير
1: معناها نوصلوا 3000 تور ولا اكثر من 3000 تور هو هذا شنو نحكي التغسوير معناها؟
2: يعني فاهمك هو الموتور يبدا راقد الحقيقه نخليوه يخدم شويه فهمت مع الاستعمال صغير في وسط البيت قبل ما نخرجوا به على السنتور فهمت. خاطر المشاكل تنجم تطلع في نهار كما تنجم تطلع من غدوك ما تنجمش تحكم عليها بالضبط وقتاش. هذاك علاش ديما نحاولوا نحن نسيسوا بشويه فهمت خاطر الموتور راقد الحقيقه خلوه يخدم وبعد نخرجوا نجربوا الكهرباء.
1: باهي فهمت معناها ماهوش منصوح حتى كي باش تعطيه انت كهربته ماهوش منصوح اللي كون يطلع له تروت مثلا من نهار الاولاني اللي اعطيته الكهرباء.
2: اي ما فماش علاش هاني قلت لك يزيد يدور شويه في وسط البلاد يتفقد الزيت نتاعو بالباهي باش ينقص.
1: قداش يعمل من كيلومتر حس تقريبا 500 ألف؟
2: باه قداش باش يعمل في ينجم يعمل عادي 500 ألف عم يقلقش ألف صعيب باش يعملها ما 500 متصور ينجم يعملها في
1: يعملها في يعمل 500 كيلومتر في وسط البلاد ومن بعد يقصد ربي.
2: مشكلة ما يسالش بالعكس كل ما يستحفظ كل ما يسيس كل ما يزيد يتبع من بعد يشد اثنين على روحه هكا باش نتاكدوا لي كل شيء معناتها ما فماش شويه زيت ما فماش شويه ماء كل شيء معناتها خدم ريجل في بلاصته خاطر راهو يقعد اوكازيون فهمت لو يقعد اوكازيون معناتها تنجم تتكلم لك باراويلا تنجم تتكلم لك جوان كاش سوباب اي حاجه تنجم فهمت وبرقاد وتعرف رقاد يجي بالسكل البلاستيك
1: صحيح
2: ما تعرفش عليه ديما خلينا قراب نجربوا في البلاد بعد نشدوا ثنيه ونجربوا ونشوفوا شنو فما
1: واضح باهي الجارانتي اللي حكى عليه سامي اسكو موجود ماهوش موجود كيفاش نتعاملوا معاه
2: شوف الجارانتي هو اللي باش يكون الانترميديير هو معناتها الميكانيسيان اللي باش يجيب فهمت هذا هو الجارانتي معناتها هو اللي باش يجيب على عينه باش يثبت ويجرب ومن بعد يعطيه يجرب هذاك هو الجارانتي الوحيد اللي عنده معناتها فهمت وعنده فاتورته بالطبيعه اللي خذا بها خاطر هو زاد حتى هو اللي يبيع ما ينجمش يعرف الموتور وشنو فيه كيف كيف باش ياخذه كيما خذيته انت باش يقلب نفس كيما قلبت انت يقلب هو باش نظيف فهمت هذاك هو اكثر مكاك ما فماش حاجه اخرى باش ينجم يزيد يعملها فهمت
1: فما امكانيه نتاع كيفاش قلت لي
2: ولا كان ما نجحش الموتور رجع له طول باش يبيعوا قطايع معناتها فهمت
1: يولي يفركوا ويبيع كل قطعه واحده
2: باهي
1: فما امكانيه اللي كونه الموتور الجديد يضرب قطايع قدم مثلا اذا كان حطيت موتورك هو بلاش بواط وخليت البواطه القديمه نتاع الكهرباء فما امكانيه لكون الموتور هذاك اللي حطيناه ما يتلائمش انا قلت يضرب من غلطه الواحده ما يتلائمش معناها مع البواطه هذيك ولا مع كالكولاتور ولا مع غيره فما دي زادابتاسيون نجمو نعملوه لهنا نحكي على الكهرباء دكا
2: لا لا ما فماش حاجه معينه باش تخدم خالد فماش انت تحكي موتور وحده والبواطه وحده ولا مع بعضهم تحكي
1: لا لا موتور اوكازيون والبواطه هي البواطه دوريجين اللي كانت موجوده في الكهرباء يعرفوا بعضهم ما يعرفوش بعضهم كالكولاتور مثلا جبت موتور من غير الكالكولاتور اسكو يلزمني نعمل ادابتاسيون تاع الكالكولاتور على الموتور اللي ركبته جديد والا لا
2: شوف البواطه على روحها والموتور على روحه دونك الموتور هو لازم يكون الخدمه كل صايره في الموتور دونك البواطه ما تبدلتش خاطر البواطه بتبيعها كمش بدل البواطه اللي يكون لي بواطات فيهم دي كالكولاتور في وسط البواطه فهمت
1: صحيح
2: دونك لازم البروغراماسيون فما خدمه باش تخدم في وسط البواطه هذا كوتي بواط اما موتور موتور عندك اهم حاجه ممكن هي لي زانجكتور اللي لازمهم يكونوا نفس ريفيرونس كيما اللي ولا دي ريفيرونس رومبلاسي خاطر تنجم تحط انجكتورات اخرين ينجموا ما يمشوش مع الكالكولاتور هذاك وفما دي ادابتاسيون معناتها تتعمل في كور بابيون في حاجات في دي بي متر فلتر هو فما حاجات فما شويه خدمه لازم
3: تخدم بعد ما تختفي الكهرباء
2: فما شويه خدمه لازم تخدم على الحقيقه مش كل شيء تنجم ترجع ما تجريش الكهرباء
3: تراجع الموتور يراجع
2: هذا في جديد راهو في جديد اما في القديم لا معناتها ما عندكش مشكل في القديم تركب وتنظف
1: خويا القديم وحده نحي هذيك وحط هذيك وفك عليها
3: حاجه عندي عندك 4 شوفو وقيت موتور 6 شوفو باش تركبو
1: اي
3: لازم تركبو
1: علاش؟
3: خاطر عندك كالكولاتور لازم يتبدل
1: هذا في جديد تحكي
3: اي في جديد اي
1: في القديم لا تعد
3: يركب كل على بعضه يمشي
2: القديم يحط كيما
3: تبدا كان 4 سيلاندر ولا في 8
1: ولا الدبابه
2: لا اما ديما راهو ديما ناكدوا على حاجه هي ديما ريفيرونسيت نتاع القطايع مهمه برشا فما موتورات في موديل فما موتورات انسيان فما حاجات ما تركبش على بعضها راه فهمت ما تقبلش دونك لازم يا ترجع القديم فهمت وتخلي كان القلب الميكانيك اللي حاجتك به ولا كان لا ريفيرونس مقابلين بعضهم يركبوا تركب ما فماش
3: مشكل قال نفس الموتور راك في برشا كراه
1: اي
3: نفس الموتور
1: كيما سامبول والكليو سيرو ميم
3: موتور سيرتو كي الموتور 1.5 اتش دي 1.5 تاع رونو راكب في النيسان راكب معناتها نجم نفس الموتور
1: هو بيدو تنحيه من كهرباء
3: هذه تحطه في كهرباء اخرى تركبه في
1: رونو ولا
3: فهمت
2: اي ما يركبلكش الاكسسوار ما يركبلكش النجم يركب لك
3: البلوك تنحي الاكسسوار القديم تركبه
2: اي تلقى شبيهه يشبه لبعضه
3: فرد منظر
2: اما مش هو بيدو اللي يركب لك على الكليو بار اكزومبل هو بيدو اللي يركب لك على الكاشكاي ولا على الميغان ولا فهمت ما يركبوش
1: حسب خبرتكم الاولاد انهم الموتورات اللي قليل وين نلقاوه فورد مثلا
2: فورد تنجم ناقصه شويه ما
1: معناها موجود صعوبه باش تلقى الموتور اللي انت تلوج عليه
2: والله هو مش فماش صعوبه ما هاني قلت لك يجيبوا يجيبوا الحاجه اللي تبقى
1: دو موتور دوكازيون قاعدين يجيبوا في جميع انواع الموتورات اللي موجوده في تونس حتى الصينيه منها والكوريه منها والاسيويه منها
2: الصينيه ناقصه شوي ناقصه برشا
3: الصينيه حتى الكيا والهونداي
1: معناها توسكي ازياتيك ناقص
3: باش تاخذ المضروب في تونس اكسيدونتال
1: معناها يولي هنا في تونس يولي معناها اللي جاي ديجا وتباع بريمير فونت في تونس
3: معناتها حتى في الفيراي في تونس ولا كراب جدد معناتها سيري تلقاها ما عندهاش حتى 5-6 شهور كرهت ضربت إباف تمشي إباف قدامي كل مضروب والتيلاني اللي لابس بيه الموتور يقول له شو ما تمس فيه شو ما تمسش فيه وتتباع بيس بور بيس
1: باهي يظهر لي اكثر الموتورات المتوفره هي نتاع السامبا ولا
2: رونو بيجو سيتروين هما موجودين
1: من حتى اكثر واحد علاش لا خاطر تاكسيات دونك يبدلوا برشا
2: موجوده
1: دونك يجيبوا لهم سي لا دوموند كي كري لوفر لهنا
2: حتى الالماني موجود بزيد فولكسفاجن واحد كل موجود
1: بولويتا
2: اي كل موجود فولكسفاجن بانواعها الكل موجوده موتورات
3: قداش عندنا من كهرباء تاعنا
2: باهي موجوده السلعه الرخيصه موجوده هاني قلت لك ديما الصيني وبعد تحمله الياباني هو اللي ناقص شويه
1: باهي خليني نسالك سؤال محرج شوي قداش تتكلف العمليه هذه من الى
2: نتاع شنو هي؟
1: تبديل موتور من الى ماندوفر نحكي مش موتور الموتور هذاك بيع وشري انت والفورنيسور اللي باش يبيع لك الموتور فما شكون يقول لك زوز وسبعة الاخر يقول لك زوز وثمانية الاخر يقول لك 300 الاخر يقول لك زوز ونص دونك تبيع وتشري انت وياه طريقة الخلاص هذا كيف اللي يقول له اصبر عليه شهر من زمان تو نخلصك هذاك زاد كيف بالثواب وماهوش باش يصبر عليه غراتويتمون فما شكون يقول له لا هاو الفلوس حاضرين تو اسبيس قدامك دونك يطيح لي 50 دينار طيح لي 70 دينار فما شكون يقول لك لا نعمل لك دياغنوستيك غراتوي من بعد ما يخلصني في طون انا نحكي على الماندوفر عند لي ميكانيسيان بصفه عامه من الى
2: والله هو بصفه عامه ما نجمش نتكلم باسم خاطر كل واحد كيفاش يخدم الحقيقه
1: جوستومون حسب علمك من 500,000 حتى يكشي 3 ملايين من ما نعرفش
3: اكيد كل كهرباء كيفاش
1: كهرباء علاش قلنا من الى
3: فما كهرباء راك تفتق قدامي نتاع كهرباء كامله نتاع نهارين خدمه في وسطهم
2: تفتق القدامي وتفتق زاد البرسوم اللوطة تنعم فما
3: كهرباء باش تبدلها كهرباء باش تبدلها الديسكومبريج نتاعها راك تهبط موتور من بلاصتو وتهبيط وش نعم انت مش اللي انت كهربتك مثلا في نص النهار يبدلك ديسكومبريج وتمشي على روحك
1: ايوه
2: فما حتى اكثر فما اللي تاخذ حتى اكثر من 3 ايام
3: ديسك راه هو نحكي
2: الرانجروفر باش توصل تنحي الكابينه وترجع وتبدل الموتور زادك شنو؟ ما تخليش السيلوطه
3: حد يسكاتر سكاتر
1: خدمه
2: كبيره برشا
3: لا لان كان جيني رانجروفر نقول له يا خويا برا هذيك استحاله
1: شوف شوف فوق اخر اختاني
3: لا عاش من عرب القدر
1: تحب لك قريب باش تهزها هذيك
2: لا فما هاني قلت لك تتبدل خدمه تنجم تكون من
1: مينيموم 500 مثلا
2: من 350 الحقيقه 350
1: صار فما اقل من 500
2: اي من 350 وانت ماشي
1: باهي واضح معناها المينيموم 350 هذا بري
3: تاع مينيموم حتى المليون
1: 350 اكاو يزر لي لها اكثر
2: لا فما اكثر
1: اكثر سامي اكثر من مليون فما شكون سمعت اللي بدلوا له الموتور بزوز ملايين
3: تبديل يدعم
1: يدعم لا
3: فما خدمه اخرى معاها
1: يدعم لا والموتور خذاه بسبعة
3: يتلقى فما خدمه اخرى تعملت
1: معناها كمان مش
3: نتصور
1: كهرباء لوكس
3: اي ما نتصور فما خدمه اخرى تعملت معاها زاد
1: واضح
3: فما ادابتاسيون دو الكترونيك فما فكش هذاك بفوب وراه
1: انت كيما حللنا لي زوبسيون تاع مثلا نحكيو على المرسيدس كي تجي تاخذها من برا فما دي زوبسيون اللي تلقاهم ديزاكتيفي باش تمشي تحل لي زوبسيون كل اوبسيون بثوابها
3: فوالا
1: فما اللي ياخذ باكيج كامل معناها يقول له حل لي زوبسيون الكل يقول له زوز ملايين حلي هذه حلي هذه حلي هذه يقول له مليون
3: تركيب
1: هذه 200 دينار هذه ب 400
3: كما قال لك شكيب بكري كما قال لك شكيب بكري ركب الواحد لقى ما يقراوش بعضهم لازم
1: بروجراماسيون
3: بروجرام جديد نتاعها هو بيدو يشري بالفلوس
1: اي
3: هذا هذيك تزيد
1: الاخرى شوف فما حاجه اللي سامحوني في الكلمه محقوره شويه هي خلاص لو سافوار فير نتاع الميكانيسيان والا نتاع السيد اللي باش يخدم لك الالكترونيك والا اللي باش يعمل لك بروغراماسيون ولا غيره تي شنو عملت انت تي حطيتها على الاورديناتور ونزلت على اربعه فلس سي بون قلت لها يا هاك نتاعك طلب 100,000 هاو نعطيك الاورديناتور خويا وهاي القطعه وبرا تصرف وغراتوي ميسال شاو لوجيسيل غراتوي من عندي برا تصرف
3: يا هو لوجيسيل شاري بلاش
1: لا نعطيك
3: لا لا
1: برا تراه استخدم
3: لازمهم يعرفوا لوجيسيل بلاش
1: ماهوش
3: بلاش الخدام اللي يخدم له على اللوجيسيل هذاك تشوف شكي بيشد التراب الكل في مخه
1: ما ينجمش
3: وباه
1: ما لوش فما ايكيب
3: هي عامل ايكيب كامل وعامل واحد سبيسياليتي في
1: الالكترونيك
3: وشدد له الواحد هذيك ديجا سالير مش كما سالير
1: لا وتفرق في الفيرسيون 3.1 للفيرسيون 3.2 يلزم تعرف انا اللي تحط له ماكش باش تجي انت تجرب تنجم تحرق كالكولاتور تنجم تحرق كارتا
3: وقتها يولي ريسبونسابل و
1: بيان سور اي
3: كل شيء عليه
1: اما كي باش تخلصوا لا ما ولدي اعطيوا الناس حقوقهم يهديكم يصلح رايكم خلصوا العباد لا افراط ولا تفريط مش يجي في دياغنوستيك باش يطلب عليه 3 ملايين باش يعمل دياغنوستيك ومش زاده كيف دياغنوستيك يطلب عليه 50 دينار نقول له هاك 5000 ما كي انت كامورتي انت الواه اي ما نعيشش انا ما ناكلش انت مثالش كي تمشي لعرفك تقول له زيدني في الشهريه وانا كي باش نخلص عليك لا ما نخلصش انا لا افراط ولا تفريط
3: تكون ديجا يبداو يلوجوا في الرخيص دياغنوستيك عام 3 4 مرات
1: صحيت وثلاثه في ال 20 دينار يجيوك ب 60 دينار الوغ كو انت كنت باش تعمل دياغنوستيك ب 50 دينار وكان ينجم يلقى لك البان من الاول بالكل باهي شو الموسيقى بعد نمشيو نشوفوا الفلتراير مع السيد سامي عبد الجليل شنو نجمو نعملوا في الفلتراير شنو اللي نتفقدوا في الفلتراير تفضلوا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في أوتوموتو ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. الربريك هذه اسمها كونساي براتيك. كل أسبوع نحاولوا نحكي لكم على حاجة اللي تنجموا تعملوها أنتوما، اون فيريفيكاسيون اللي تنجموا تقوموا بها أنتوما في دياركم بالنسبة للسيارات نتاعكم. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على لونتروتيان تاع الكهرباء دون مانيير جينيرال، كي نخرجوا الصباح نهار لحد الصباح قبل ما نخرجوا بلوتو نمشيو نتفقدوا لي بوان دو كونترول اللي شفناهم معاك سامي الجمعة اللي فاتت. قلنا نحكيوا الجمعة هذه على الفلتراير، لكن قبل اذا كان انتوما عندكم حاجات تحبوا تشوفوها اون طون ريال قدامكم، معناها الموتور يبدا محلول قدامكم، يبدا الكهرباء موجوده قدامكم، دونك نجموا تقترحوا علينا على دو باج نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام ولا جوهرة اف ام لايف،
1: باش تاخذوا فكره
0: مثلا تحبوا تعرفوا الفانوجير شنية، تحبوا تعرفوا اي قطعه في الكهرباء شنية، كيفاش يتم التعامل معها. بشويه بشويه نحاولوا نشوفوا، مانيش باش نعملوا ريفيزيون موتور كامله باش نصوروها لكم، خاطر تستغرق برشا وقت. احنا نحاولوا ديما في الفقره هذه تكون ان كونساي براتيك اللي فيسع فيسع نجم تكبتي المعلومه، والفيديو تلقاه موجود عندك اذا كان استحقيت اي حاجه نجم ترجع له بعد. مازلنا في ضيف سيد عميد الحصه سيد سامي عبد الجليل، مرحبا من جديد. دونك اليوم نمشيو نشوفوا الفلتراير. قبل كل شيء ساعه دور الفلتراير في الكهرباء شو يعمل؟
1: كما دور تقول انت الواري في البدن، سي بشي بالهواء، بشي الموتور يمشي بالهواء، لازم الهواء لازم هو نظيف. ما احنا عندنا برشا خبره وبرشا وصخ، الوغ دو بريفيرونس الفلتر حاجه بريمونديال لازم يتبدل كل فيدونج.
0: ثم فرق في فلتر الهواء مازوت وفلتر هواء اسانس؟
1: كيف
0: نفس الدور، نفس الدور العمل نتاعو، ينظف الهواء باش يدخل في السيركوي دادميسيون
1: باش يدخل الموتور.
0: كهرباء بالتيربو وكهرباء بلاش تيربو، ثم فرق في الفلتراير ولا ما فهمش فرق؟
1: فلتراير سي فلتراير لازمو موجود، لازمو
0: ما فما حتى فرق، خاطر نعرفوا التيربو يعاود يرجع الهواء مره اخرى للسيركوي،
1: يرجع للسيركوي لادميسيون من الكوليكتور، ماشي يرجعو على الفلتر،
0: ما يرجعوش
1: على الفلتر، يتجبد له لاني الهواء اللي يتجبد له لاني يتعدى على الفلتر.
0: واضح. دونك الكهرباء اللي فيها التيربو يثور لي يلزم الفلتر نتاعها ديما يكون عنده عنايه اكثر من الكهرباء الاخرى.
1: فوالا ديما
0: خاطر الهواء يعاود لي ريانجيكتي اونكور اون فوا في السيركوي عن طريق الكوليكتور دادميسيون.
1: دو بريفيرونس يكون ديجا تلقى ديما نتاع التيربو تلقى حتى من الزيوت مسخ بالزيت،
0: اي خاطر عاود يرجع عليه الزيت
1: يقعد برشا.
0: باهي. دونك عندنا الزهر احنا على خاطر الكهرباء هذه الفلتراير نتاعها من اسهل الكراهب اللي لقيتهم، ما عندك حتى بولونه باش نحيها، عندك حتى اوتي باش تستعمل، لا ستة بولونات. دونك لازمك تورنوفيس وستة مرات تحل وستة مرات تسكر.
1: يعني حل ستة وسكر ثلاثة يزيك انت، علاش؟
0: خليها كيكا تربط.
1: ايوه خليها
0: الدنيا سخونة.
1: هاي سيدي. ما تحبش برشا حلان انت.
0: يا ولدي لا نحب الحلان ولا التسكير انا. دونك نمشيو نبدلوا نشوفوا الفلتر وين موجود وشنو
1: هي نوريكم كيفاش ريفيرونس كذا كذا كي راه هو بيدو معناتها حتى الفيدونج نتاعو مازال ما وصلش ويرى الفلتر نتاعو مسخ ينجم راهو.
0: اي حق هذه عمليه مهمه جدا.
1: يرد بالك اللي مارك يشد يمشي الكوسك يعرفوا ضربه هواء راهو.
0: هاتوا نفسروها من بعد علاش. نشوفوا الفلتر بيدو.
1: الفلتر مسخ ريتو مسخ بالكدا ما تسالش راهو بتجيك موش غالي برشا، تجيك في 15 دينار قولاني 16 دينار تبدل الفلتر نتاعك راهو باهي لكهربتك.
0: رودي حتى الكهرباء سورتو في ليسونس راهي تتنفس.
1: تتنفس ايه.
0: تحس الكهرباء مخنوقه مغمومه، تبدل لها فلتر الهواء تولي الكهرباء تلانسي وتولي الكهرباء نيرفوز ترجع كيما كانت اسون ايتا دوريجين. باهي دونك نشوفوا الفلتر نتاعنا.
1: نخرجوا الفلتر.
0: باهي لهنا الفلتر نتاعنا كيما قلت قبيله عندنا الزهر اللي كونه ساهل برشا موجود هون وراء هذه. دونك جوست فيها على اليمين وعلى اليسار هكا جنبات دي لونغيت يتنحاو بعد يخرج الفلتر. باهي الفلتر نوريوه للمشاهدين على الكاميرا.
1: هذا فلتر ما عندوش برشا ملي تبدل، عنده جمعتين ملي تبدل. هاي وريك معناتها التراس اللي وسخ اللي في الهواء اللي يدخل للكهرباء.
0: كاينه فيه شويه زيت سامي.
1: اي عادي جدا. معناتها اوصل فلتر ما عندوش برشا ملي تبدل، هذا جمعتين. معناتها الكهرباء هذه
0: قداش ماشي؟
1: ماشي قداش؟ 2000
0: 2000 كيلومتر.
1: با بلوس، ديجا وسخ بارتو اوصل. هذه الكهرباء معناتها تسيركولي في وسط البلاد. اوصل كي اللي تراسك حله فوق راهو راهو ذاك حتى كاريمون يسد. معناتها انت تاول فيلتر كيما هكا مازال في وسطه 50% و 50% ديجا بدات تتسكر. شوف
0: وزيد عليه الزيوت اللي في وسطه
1: فوالا زيد من الخبر.
0: الكيوسك ايش يعمل سامي؟ يجي لهنا ويبدا يفشفشك ياخذك التوب نتاع البريسيون
1: الهواء وتخرج غبره
0: ويبدا يضرب في الهواء هكا ويزيد يضرب من هنا ويقول لك هاي سي بون
1: لي ميكرو فيبرك لي زونتاس واللي ما عادش يعديوا الهواء العكس تولي الكهرباء ما عادش تنجم تتنفس.
0: هي اهم حاجه هذوما يلزمهم يقعدوا
1: هذا هو الهواء. هو الهواء يا خالد يتعدى ما بين هذوما الزوز معناتها هو الهواء يدخل من هنا ويخرج من هنا على نظافه وصل. معناتها هي هذه الشومبر هذه مسكره
0: هو كي يضربها بالهواء ينقبها
1: فوالا ابار ينقبها يزيد يلونتاس. هي هما سي دي ميكرو فيبر معناتها ينقب شويتين على الاخر
0: صحيح
1: كانوا يزيد يسكرهم بالغبره بالهواء يقولوا ما عادش عادي
0: ينقبهم ينقبهم ينقبهم
1: ولا ينقبهم
0: وقتها يولي ادميسيون ليبر
1: وقتها يولي مسرح
0: الهواء الهواء يخرج لهنا. الفلتر نتاعنا ماركه تونسيه من الماركات اللي موجودين متوفرين في
1: معروفة
0: وميد ان تونيزيا ماركه باهيه راهو بالحق معناها مش نعملوا لها في
1: حتى ديار مصارفين بهم
0: تلقى حتى بريمير مونت في الكراب ينجم يبدلوهم يحطوهم. هذه الريفيرونس نتاعو سامي
1: بي 319
0: معناها نمشي انا للبيع نتاع البيسوتو ونقول له اعطيني فلتر بي 319
1: بي 319
0: هذا في المسفات ينجم يكون فما في موديل اخر في نوعيه اخرى ماركه اخرى ماكش تلقى البي 319 البي 319 ما تلقاها كان فيه
1: مو البي 319 تنجم في ماركه اخرى تلقى ريفيرونس اخرى
0: يقابلوا بعض
1: اي اما كيف كيف هما بيدهم. والبي هي الفلترا في البي نتاع لي فلترا اير الزاد نتاع لي فلترا ويل عنده كل وحده والوحده نتاعها الزاد نتاع الفلترا ايسونس حتى لي فلترا ايسونس يتبدلوا راهم معناتها نقولوا احنا فلترا ايسونس زاد
0: سامح احنا تو الفلتر سامحني الفلتر نتاعنا هذايا مازال لاباس عليه مازال يشد روحه شويه شو نجموا نعملوا له؟ نجموا نعملوا له هكا مثلا نصفوه شويه وكهو
1: بيدك تعملوا تنظفوا بيدك شويه وكاوت نحيلو كل سخ اما راهو معناتها هذه حاجه تنجم
0: بروفيزوار
1: بروفيزوار برا معناتها هو دو بريفيرونس هذا نقولوا احنا عنده لافاج نوع من يتبدل شهر نقولوا احنا الكهرباء دي كوميرسيال تخدم برشا تمشي معناتها كل شهرين ونص لافاج شهور يعمل فيدونش
0: معاها الفلتر
1: معاها فلتر اير
0: كود اوبليغاتوار
1: اوبليغاتوار اوبليغاتوار هذه معناتها مولاي يقول لي نبدل المره الجايه لا حتى يلزمو يتبدل الفلتر اير هذا تا كهرباء كوميرسيال وتخدم في وسط البلاد وتمشي في وسط البلاد كوت كوت لازم كل فيدونج يتبدل. الفيدونج نتاعو يعملوا في 3 شهور 4 شهور سي سون بروبليم. الفيدونج يعملوا في 6 شهور ولا في عام راهو الفلتر ماذا بيه كل 6 شهور تبدلوا زاد. ما نكملش بيه حتى لين يوفر في
0: الفيدونج. سيرتو اذا كان كيما الزهر اللي عندنا اليوم في الكهرباء هذه ساهل برشا تبديل.
1: ساهل تبديله سيرتو ساهل تبديله. حتى مو ساهل تبديله تمشي للكيوسك انت باش تعمل لافاج. رد بالك يعملك لافاج يحلك الفيتر ويعملك ضرب هواء يقول لك انا نظفت لك الفيتر مغرومين بها الحكايه هذيك ويعملوا فيها برشا. ولهذا يا خويا هو باش يعمل لك امشي انت اجبد الفيتر وادخل للكيوسك قول له اعطيني فيتر اخر جديد وقول له هو يرحم والديك ركب لي هذا تو سامبلومون
0: رجعوا البقط والفلتر باش نشوفوا كيفاش هذه عندنا زهر كما قلنا فما كراب اخرين اللي كانوا الفلتر نتاعهم موجود في بلاصه اصعب من هذه باهي ما دمنا نحكيو على الفلتر فما هذه شنو هي هذه اللي بعدها
1: هذيك نتاع الزيت الهيدروليك
0: زيت الفران
1: زيت الهيدروليك هيدروليك ديريكسيون هيدروليك
0: زيت لاسيستي هذاك اللي نقولوا روحنا زيت لاسيستي هذه مش لازم نتفقدوها ولا نتفقدوها
1: ما نجموش نتفقدوها. هي كي تحس انت فما حس في الوحده اول حاجه حس في كي تدور على الاخر اللي تعمل تخصقيزها قويه وكي ينقص الزيت والا تلقى دتراس نتاع زيت احمر في الكراج نتاعك وقتها لازمنا نتفقدوها فما ديريت تنقب فما باراويلا تولي تضيع في الزيت في الكليماير فما اي حاجه سي ان اوتر اونترتيان هذا كي تعمل
0: ماهوش وقته هذا
1: لا لا حصه اخرى
0: هذا في حصه اخرى باهي تيك صح سامي احنا هكا نخلطوا نهايه الروبريك نتاعنا كونسي براتيك ان شاء الله بالطبيعه الافاده حصلت. نعاود نذكر مره اخرى اذا كان عندكم حاجه تحبوا نحكيوا عليها في وسط الكراهب نتاعكم تحبوا نصوروا لكم كيفاش تتم العمليه مرحبا مرحبا بكم. تنجموا تخليوا لنا الاقتراحات نتاعكم على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مازالوا برشا مواضيع اخرى نجموا نحكيوا عليهم كيما الفيدونج. نجموا نشوفوا اون فيدونج اون طون ريال. بالطبيعه باش نختصروا في الوقت على خاطر فما وقت نتاع تقطير نتاع زيت يلزموا يقعد تهبط الزيت كومبليتمون من الكهرباء. نتفقدوا انه نوريكم زاد كيفاش نبدلوا الفلتر نتاع الزيت. لازمنا نختاروا كهرباء لهنا اللي الفلتر نتاع الزيت يكون اكسيسيبل على خاطر ساعات باش توصل الفلتر نتاع الزيت عذاب كبير. نشوفهم كيفاش يبداو الميكانيسيان ربي يعينهم وربي معاهم يبدا متخبي تحت الكهرباء ويديه بصعوبه باش يوصل لها حتى ولو الكهرباء مهزوز على بون. زاد كيف تبدا الامور صعيبه كي يبدا الفلتر مخبي. وساعات لي زوتي زاد سامي عندهم دور كبير.
1: عندهم دور.
0: ساعات تلقى كلوتي باسبارتو هذاك اللي يكبس وحده.
1: المشكل مش غادي. المشكل بدا عندك لوتي. المشكل كيفاش تركب الفلتر المره الاولى. كان كبسوه برشا هذاك انوتي مش نتاعو.
0: صحيح.
1: راهو نوصل نحيوه بالحق يقول لك عينينا تولي من تالي راهو نكسروه ونبداو نتبعوا فيه باش يوصل يتنحى مطرقه وزنزير باش يوصل يتنحى.
0: صحيح.
1: الوغ اللي تبدا عنده لوتي استعمل لوتي نتاعك وراهو فلتر نتاع زيت ما يتكبسش افون. راهو يوصل وكهو.
0: سبع عنده
1: باليد يتكبس راهو.
0: والا بكلي ديناموميتريك.
1: اي
0: كلي الى من استطاع اليها السبيل.
1: في الفلتر ما تنجمش خاطر يبدا بعصات في بلاصه الداخل ما امبوسيبل
0: بالكلي تبدا يبدا طويل.
1: الوغ تكبسوا بيدك توصلوا على الاخر سي بون.
0: دونك قلنا فما الفيدونج زاد كيف ان شاء الله تنعملوا حلقه خاصه بالفيدونج. فما الباتانات زاد كيف اللي سهله نجموا نشوفوها كالحس اللي نسمعوه.
1: ناخذوا فكره على تبديلهم.
0: فوالا
1: مش تبديلهم كيفاش يتبدلوا مي ناخذوا فكره كيفاش لي سيني نتاع مثلا وصلت عند عجل وتنحيت العجله نتاعك نجم تعرف الباتان نتاعك طابت ولا عندي تشوف بعينك.
0: ولا
1: ما تستناش حد اللي يقولوا لك
0: كيف الديسك تنجم تشوف فيه حرف ولا ما فيهش حرف.
1: هذوما
0: تنشوفوهم بوركو با علاش لا ما نوريهمش كيفاش يتبدل.
1: لا نوريهم احنا قلقناش.
0: سهله الاوبيراسيون تاع
1: التبديل. سهله على الاخر تبديلها يلزم شويه ويل دو كود كما يقولوها وشويه معرفه صغيره وشويه حتى اسمه هو جوجل ينجم نوريك.
0: صحيح احنا موجودين مش ماشي لجوجل.
1: احنا تو اللي يجونا يقولون الله يقبل من جبالك شفت الاي اي وقال لي اعمل هكا وهكا. فازي الاي اي يصلح لك.
0: قول له صلح لك الاي اي ولا يجي تنسلفك الماتريال ونكري لك الماتريال ودبر راسك. باهي تحية لكم الكل. تحية لعبد الحميد بالعجوزة بالطبيعة اللي كان مرافقنا في الفقرة هذية. دونك نعاود نذكر إذا كان عندكم اقتراحات الباج جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا بالناس الكل. موسيقى وراجعين ديما في أوتوبوتو على راديو جوهر على جوهر.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. تم خلال يومي 28 و29 من أوت الحالية ضخ أكثر من 1,400,000 لتر من المياه المعدنية بمختلف جهات ولاية سوسة، وفق ما أكده والي الجهة سفيان التنفوري، مضيفا في تصريح لشراز تزركي خلال متابعته اليوم لعملية تزويد المحلات التجارية بالمياه المعدنية المعلبة أنه تم خلال الفترة الأخيرة حجز أكثر من 80,000 لتر من المياه المعدنية. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يوضح أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، مبينا تعليقا على خبر نفوق عدد مهم من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانونية قصد منحهم تعويضات، مؤكدا شرف الدين أنه لم يتم التوصل بما يفيد نشاط المداجن المتضررة لمعاضدتهم في التمتع بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة. وأقال المتحدث في ذات السياق إن نشاط تربية الدواجن يخضع لرخص قانونية وشهادة تأهيل تمكن صاحبها من مزاولة النشاط والانتفاع بالامتيازات التي سنتها الدولة. دوليا، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم ارتفاع حاصلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شهيدا فلسطينيا بعد تسجيل 5 شهداء خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و14 مصابا. الرئيس اللبناني جوزيف عوني يجدد تأكيد التزام لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش على كافة الأراضي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وضمان السيادة اللبنانية الكاملة. ختاماً، تركيا تشهد غداً انعقاد أول اجتماع للجنة الدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك، وسيناقش الاجتماع 3 قضايا رئيسية على غرار الأمن الدولي وتعزيز القدرات الدفاعية وتوطيد التعاون الدفاعي بما يشمل الانتاج والتطوير المشترك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار
1: www.jawharfm.net.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو، pour bien démarrer.

0: ماضي ساعة و22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو، كما قلت في أول البرنامج باش نحكيو على حوادث المرور منذ بداية سنة 2026. أرقام الحق مفزعة، أكثر من 3000 حادث مرور منذ بداية السنة اللي نجر عليهم 880 قتيل وأكثر من 4000 جريح. هذاك علاش خذينا معنا السيد بلال لونيفي من جمعية تونس للسلامة المرورية، اللي هي قاعدة تتبع في الحوادث. دونك أهم حاجة اللي نحب نحكي فيها هي طرق الوقاية من هالحوادث هذوما، على خاطر الوقاية خير من العلاج. لهنا تصح العبارة سامي وشكيب، ما نقعدوش نستناو حتى لين تصير الحوادث باش نقولوا أي كيفاش. دونك فما يلزم حاجة رقابة مسبقة، يلزم طرق توقي مسبقة باش نجمو نعرفو كيفاش نجمو نتحكمو وننقصو ونقلصو في عدد الحوادث هذه. راو كنقولو 880 قتيل، راو 880 شخص خسرناهم، خسرتهم تونس، خسرتهم عائلاتهم، صغيراتهم، أوليائهم، المجتمع بصفة عامة خسر هال 880 شخص، ربي يرحمهم بالطبيعة. أكثر من 4000 جريح، الله أعلم شنية حالتهم توا من أول العام لتوا. اسكو كما قلت من الأول، اسكو سي دي بليسي غراف ولا دي بليسي ليجي؟ هذا الكل نحبوا نفهموه مع بلال. بلال مرحبا بيك وشكرا على قبولك الدعوة، مشكورين جدا في جمعية تونس للسلامة المرورية لمتابعة المواضيع هذه. مرحبا بلال.
1: تحية ليك خالد، تحية للناس اللي معك الكل في الاستوديو، تحية لجميع مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا على موجات جوهرة فيه.
0: بلال خلينا نبدأ بالبداية، جمعية تونس للسلامة المرورية نعرفوا بها، وقتاش تأسست الجمعية هذه، الهدف منها شنو؟
1: جمعية تونس للسلامة المرورية تأسست في أكتوبر 2018 اليوم عندها 24 مكتب جهوي في 24 مكتب ولاية. عندها كذلك تقريبا 160 مكتب محلي منتشرين في كامل ولا في أغلبية معتمديات الجمهورية. الجمعية عندها مجلس علمي تخدم وتنشط على العديد من المحاور، أهمها المحور العلمي، محور التثقيف والتوعية، محور الإحصائيات، وكذلك محور التربية المرورية، إلى جانب من أهم المحاور اللي تشتغل عليهم الجمعية هو الشباب والسلامة المرورية، خاصة أنه إحصائيات حوادث المرور تبين أنه 50% من قتل حوادث المرور في السنوات الأخيرة هم من فئة الشباب.
0: حول ولا قوة إلا بالله، معناها شباب مازالوا في مقتبل العمر نخسروهم، وهما زادا كيف كيف يخسروا حياتهم من جراء عديد من الأسباب اللي موجودين في الإشكالية هذه. نقرأ شوية من البلاغ اللي هبطوه الأسبوع هذا. الحصيلة هي خطيرة مؤلمة، حوادث المرور ما زالت تتمثل واحدة من أبرز المخاطر اللي تهدد سلامة المواطنين. حماية الأرواح على الطرقات هي مسؤولية مشتركة ولازمها قرارات عاجلة وإصلاحات. خلينا نحلوا شوية قبل ما ندخلوا للإصلاحات والقرارات العاجلة، كيفية احتساب عدد الحوادث وعدد الجرحى القتلى، الله يرحمهم، واضحة طريقة الاحتساب نتاعهم، لكن هل نجم نعتبره مثلا ان شوك بار شوك كونتر بار شوك، مثلا لم يسفر عن اي ديغا كسوا ماتريال والا معناها فيزيك حادث والا لا؟ كيفاش ترى جمعية تونس للسلامة المرورية هل العملية هذه اسكن نحتسبوها حادث والا لا؟
1: شوف خالد، احنا قانونيا نحكي على المستوى التشريعي والقانوني، ما عندناش قانون يعرف تعريف صريح وواضح لحادث المرور او لجريح حادث المرور. عكس القتيل حادث المرور هو اللي توفي في الحادث أو بعد الحادث أو خلال 30 يوم من الحادث، ويكون الوفاة طبعا ناتج على سبب مباشر من الحادث. احنا في تونس عندنا الاحصائيات تنقسم على شيئين فيما يخص مناطق العمران، هما عند شرطة المرور، وفيما يخص خارج مناطق العمران عند حرس المرور، ويقع تجميع الاحصائيات هذية في المرصد الوطني لسلامة المرور باش يخرج لنا الاحصائيات اللي نحكيوا عليها. عن احصائيات اخرى نجم نقاوها عند شركات التامين والجامعه التونسيه لشركات التامين،
0: عند الافتزاء
1: اللي وقت الافتزاء، وقت اللي نمشيو للافتزاء نشوفوا مثلا احنا المرصد يحكي لنا على تقريبا 3000 حادث، وقت نمشيو توا للافتزاء نقاو منذ بدايه السنه سجلنا اكثر من 20000 حادث. المرصد يسجل الحوادث اللي فيها اضرار بدني، ولكن هذايا خلال السنوات الأخيرة، قبل كان يسجل جميع تقريبا جميع الحوادث، ولكن هذاك اللي يبين ربما انخفاض عدد حوادث المرور مقارنة بارتفاع قتلى وجرحى حوادث المرور، واللي هو كنجون شوفوها بطريقة علمية وعقلانية ماهوش معقول. ما ينجمش يكون عندك انخفاض في عدد حوادث المرور في حين ارتفاع قتلى حوادث المرور بأكثر من 10%. هذا يبين الخلل في المنظومة متاعنا، وهذا راه حكينا عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت حتى منظمة الصحة العالمية خلال تقريرها اللي تعمله كل 5 سنوات حول حالة السلامة على الطرقات في كل دولة، ثم تقرير إقليمي ثم تقرير عالمي، بينت أنه فما اختلاف كبير بين الأحصائيات الرسمية والأحصائيات الواقعية. احنا منظمة الصحة العالمية تقولنا انه سنويا عندنا اكثر من 1700 قتيل، هذا حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. وفي حقيقة الامر ما نجموش نأكدوا ولا ننفيوا الرقم هذايا، نظرا انه ما عنيش المعيار الاساسي ومانيش متفقين ومفهميش الهيكل اللي يخرج تعريفات واضحة ومعايير ومقاييس واضحة من أجل اعتمادها في إحصائيات حوادث المرور. والإحصائيات راهو علم، ماهوش مجرد أنه واحد يرشم العدد متاع القتلى والعدد الحوادث وإلا يغير التعريف ولا المفاهيم حسب الأهواء متاعه ولا حسب ما يخدم ربما الخطة الترويجية ولا الاتصالية متاعه. ولكن الثابت أنه أقل شيء منذ بداية السنة إلى الآن عندنا 880 قتل. الرقم في حد ذاته مفزع. رقم يفجع صحيح. رقم يعني احنا منذ بداية العطلة آمنة الجمعية أطلقت الحملة متاحة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، لأنه اللي قاعدين عايشينه 880 قتيل هو إرهاب طرقات بأتم معنى الكلمة، ما عندوش توصيف آخر. يعني حصيلة ثقيلة تناهز الأوبئة، تناهز كورونا، تناهز يعني حصيلة ياسر كبير. للأسف الشديد رغم الأرقام المفجعة هذه مانيش قاعدين نشوفه في تحرك يعني رسمي من أجل الحد من إرهاب الطرقات هذه.
0: شنو نقصد بلال كان نمشيو للأسباب باش نجموا نعرفوا كيفاش نعالجوهم. مثلا السرعة، استعمال الهاتف الجوال، تشتيت الانتباه، حالة الطرقات، عناش أسباب اللي كانت وراء الحوادث هذه الكل.
1: شوف هو خالد رسميا يعني نحكيه أنه عدم الانتباه والسهو والسرعة هما من أكثر الأسباب اللي تسبب في حوادث المرور وضحايا. وهذا يروا ما أكدته الدراسة اللي عملتها الجمعية سنة 2021 حول السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاط، بينت أنه العنصر البشري هو المتسبب بدرجة كبيرة في حوادث المرور وفي ضحاياها. باش نعطيك رقم يعني تقريباً السرعة منذ بداية السنة إلى الآن تثبت في 684 حادث وانتج عليهم 330 قتيل. عنصر السرعة فقط. السهو وعدم الانتباه في 879 حادث وانتج عليهم 151 قتيل و973 جريح. يعني هذوما أكثر الأرقام اللي ولا الأسباب اللي خليت الحصيلة مرتفعة هذه. يقول قائل لطالما نعرف تقريبا الأحصائيات ونعرف أهم الأسباب فالتشخيص واضح والحلول كذلك واضحة، لأنه احنا مانيش نعيشه في معزل على العالم، نشوفه في الدول المجاورة والتجارب المقاربة كيفاش استطاعت انها تسيطر على الارهاب المروري هذا اللي قاعدين نعيشوها في طرقات. هذيك عليه جمعية تونس للسلامة المرورية منذ 2019 نادت بضرورة اقرار المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالات. تظهر جملة صعيبة شوي ولكن سهلة برش، هو الاعتماد على الكاميرا ولرادار من الجيل الثالث والرابع لإثبات جرائم الجوالين. ما عادش نعتمد على الأجهزة الأمنية المرورية فقط باش يحرر لك مخالفة وإلا يثبت جريمة الجوالين. هو نعتمد على التكنولوجيات الحديثة هكا لكاميرا لأنستالي بارتو من أجل مخالفة كل من يتعمد عدم استعمال حزام الأمان، استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، عدم احترام إشارات المرور وتجاوز كذلك السرعة المحددة. إذا نمشيوا في الإطار هذية حسب الدراسة اللي قمنا بها قادرين أنه نقصوا في حدود 40% من مخالفات وضحايا حوادث المرور.
0: 40%؟
1: كذلك أي إلى حدود 30 بين 40% بين 35 و40%. إلى جانب ثم عنصر مهم جدا خالد اللي هو الدراجات النارية. تعرفوا أنه تقريبا تقريبا الدراجات النارية تتسبب في ثلث قتل حوادث المرور، وهذا رقم كبير برش. يعني الضحايا متاحة حوالي 30% من قتل حوادث المرور في تونس هم من سواق وراكبي الدراجات النارية. وهذا يبين
0: علاش على خاطر ما يلبسوش الخوذة، على خاطر ما يلبسوش ليكيبمون دو سيكوريتي نتاعهم، وحاجة أخرى على خاطر العديد منهم مش الناس الكل أما العديد منهم يسوقوا بتهور. معناها يجي دوبل عليك على اليمين ومن بعد ما يلقاش كيفاش باش يتعدى على اليمين يرجع لك على اليسار، من بعد يقف قدامك، من بعد يخرج في الرومبوان ما يحترمش لا أولوية لا حتى شيء، يجيك حتى اون كونتر سونس. بلال معناها تصور انت عندك دو فوا يهزوا منا دو فوا يجيبوا منا تلقاه هو جايك في المقابل، واللي هو هذا غير معقول. معناها حتى انسان سليم عقليا ما يعملهاش.
1: صحيح خالد، وقت اللي نقولوا انه الدراجات النارية منذ بداية السنة تثبت في 1540 حادث انتج عليها 391 قتيل، يعني تقريبا 44% من قتل حوادث المرور هم من سواق وراكبي الدراجات النارية. وقت اللي نعطيك اكثر ما اللي قلته انت وانت وصفت الموضوع انه سواق الدراجات النارية ما يحترموش قواعد المرور، ما يحترموش اشارات المرور، ما يحترموش الضوء، ما يحترموش الاولوية، الى جانب انهم ما يلتزموش بارتداء الخوذة اللي هي تنقص تقريبا في حدود 60% من خطورة في صورة انه يصير حادث لا قدر الله. الدراجات النارية متاعنا بدون هوية خالص، احنا من الدول القلائل في العالم انه الدراجات النارية ما عنديش متركين الا ما رحم ربي. وقت اللي اقترحنا زوج مشاريع قوانين، هو القانون الاول المتعلق بالمراقبة الآلية والذكية، والقانون الثاني اللي هو تغيير الإطار التشريعي المتعلق بالدراجات النارية، انه نفرض على جميع الدراجات النارية انه تكون عندها سيري يعني رقم
0: سمحني
1: منزلي.
0: وائل معناه بحكم البرنامج وبحكم حديثي مع بعض من موردي القطاع الغيار القطاع هذو تاع الدراجات النارية اللي قاعدين يجيبوا فيهم الصين ويركبوا فيهم لهنا، يظهر لي إذا كان مانيش غلط يظهر لي كل دراجة نارية تخرج بالكارت غريز نتاعها.
1: لا مش الكل، مش الكل، مش الكل، احنا مانيش نحكيو على كارت غريز، لأنه هو وقت اللي دراجة نارية ترتكب مخالفة وتمر مش تشدها بالكارت غريز، انت لازم يكون عندك سيري نوميرو سيري.
0: ايه علاش احنا الكارت غريز هذيك ما يعملش بلاك مينيرولوجيك؟
1: لأنه في القانون ما يجبروش، هذيك علاش احنا ندينا بتغيير
0: فما فراغ في القانون، معناه يقول لك في حالة كونترول العون الأمني ثبت من الكارت غريز يلقاها موجودة، أما البلاك مينيرولوجيك ماهيش موجودة يقولوا تفضل واصل، ما عندوش حتى مخالفة.
1: هو هذايا كان شدوا عون الأمن،
0: نحكيو في صورة ما معناه
1: في هذيك، علاش قلنا لازمنا نخرجوا من الطريقة الكلاسيكية متاع المراقبة وإنفاذ القانون.
0: معناه القانون ما فيهش اللي كانوا يلزم الموتو يحط البلاك مينيرولوجيك؟
1: لا لا لا لا ما يفرضش القانون.
0: وهذا شنو يلزم باش يتبدل بلال؟
1: هذا اللي يلزم تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجال الطرقات اللي يروا القوانين هذه تفهمنا عليها من 2019، ورانا مصحين على محاضر جلسات والناس كل مصحة وحتى لي كاشين تاعها.
0: وهذه على اللجنة على أي مستوى؟ على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى مجلس النواب؟
1: لا لا لا، على مستوى وزارة النقل. ونجم نقول لك أنه اللجنة هذه ما اجتمعتش منذ أكثر من 5 سنوات، وهذيك علاش احنا في البلاغ نتاعنا ادعينا الى تفعيل اللجنه الوطنيه لمراجعه مجال الطرقات اللي تشارك فيها جميع الاجهزه من وزاره الداخليه، وزاره نقل، وزاره تجهيز البيئه، المجتمع المدني، شركات التامين، كل الهياكل الممثله في اللجنه هذه وتبدي في رايها من اجل، وصارت فيها نقاشات ونقاشات عميقه ومحاضر جلسات موجودة. ولكن تقريبا منذ 2021 اللجنة هذه لم تفعل، و دفع بها انها تكون مقبورة وتكون غير مفعل، وقت اللي هي لجنة قانونية محدثة بأمر وزاري.
0: اسكو نوابنا نواب الشعب اسكو ينجموا يتقدموا بمبادرة كسسوا على مستوى مجلس الأقاليم والجهات وإلا على مستوى مجلس نواب الشعب؟ اسكو نوابنا ينجموا يتقدموا بمبادرة لتفعيل هذه اللجنة وإلا سامحوني في العبارة لإحداث قانون يتم صياغته عن طريق مجلس نواب الشعب؟
1: طبعا سؤال حلو برشا خالد. نحب نقول لك انه نوابنا عندهم مشروع قانون متاع المراقبه المتعلق بالمراقبه الاليه والذكيه اللي صادق عليه في مجلس النواب تقريبا في يوم 21 مارس 2024 حسب ما نتذكر، ووقع يعني ارساله لمجلس النواب وعنده اكثر من سنتين توا في الرفوف يستنى في مجلس النواب. يعني النواب بتاعنا ما نحبوش تعبوهم برشا، مش لازم يعملوا مبادرة تشريعية
0: موجودة معنا جيست يطلبوا مكتب المجلس باش يعمل جلسة عامة للفوت متاع القانون هذا.
1: بالضبط يصدقونا على القانون هذاك اللي قادر كما حكيت لك انه نقصه تقريبا في 40% من حوادث ومن الجرائم المرورية.
0: بلال بالنسبة للمراقبة، سمحني على المقاطعة، بالنسبة للمراقبة عن طريق الكاميرا، نعرفوا اللي كونوا برشا من التوانسة ما نبدلوش بطاقات التعريف متاعنا. أنا كنت قبل ساكن وعايش في صفاقس، دونك طلعت بطاقة التعريف متاعي طلعتها في صفاقس، من بعد حولت وليت نسكن في تونس ما بدلتش بطاقة التعريف نتاعي، ومن بعد حولت وليت نسكن في الكاف مثلا ما بدلتش بطاقة التعريف نتاعي. طريقة الاتصال بيا في صورة ما أنا خالفت القانون في رادار، في سونس انتردي، في العودة على الأعقاب، في ممنوعة السير على طريق غير قانونية، اللي هو كيفاش باش توصل لي الاختية هذه؟ بعض من الحاجات اللي مثلا في فرنسا، اذا كان ناخذ اون بيتيت كومباريزون على فرنسا، هي في حد ذاتها كي تبدل محل السكنه نتاعك وما تبدلش بطاقه التعريف نتاعك راهي تعتبر مخالفه. احنا لهنا في تونس فما شكون بطاقه تعريفه من عام 94 من اللي كان اتيديون والا من اللي كان تلميذ، وتو تلقاه في الريتريت لا بدلها بطاقة التعريف على خاطر ما استحقلهاش، على خاطر ما مشاش طلع باسبور، على خاطر ما عمل حتى شيء، وتلقى فيها الادريسة نتاع دربوه اللي هي ديجا تباعت، وهو تلقاه حول ثلاثة أربعة مرات. دونك وين باش تجيني الأختية؟ كيفاش باش نعرف اللي أنا مخطي توت أون ساشون اللي كان بعد 15 يوم؟
1: هو خالد خلينا نقول لك حاجة، كل إنسان باش يمشي يستخرج كارت جريس بطاقة الرمادية عند الوكالة الفنية للنقل البري، يخلي رقم التليفون نتاعه، أي مخالفة تصير لأنه هو كاعتماد المراقبة الآلية والذكية باش يولي يتم على مستوى العربة، ما عادش الشخص.
0: يعني انا ما بدلتش الكارت جريز نتاعي، عندي كهرباء عمرها 10 سنين، باقي ماشي مع كهربتي، ما بدلتش
1: الكارت جريز. لا تروا حتى اكثر من 10 سنين تاخذ في ارقام التليفونات، ماهوش سبب اساسي هذايا لعدم ادراج المراقبه الاليه والذكيه، لانه بعد الادراج النجم نحلو، وهو موجوده الامكانيه انه نسجله توا على الموقع بتاع وزاره الماليه، تسجل رقم تليفونك ورقم بطاقه تعريف وجميع مخالفاتك في صوره ما ارتكابك لمخالفه مروريه تجيك بالوقت بالاس ام اس، ويعرف صاحب المخالفه انه وقع المخالفة نتاعه مقدار الخطية
0: وقديش عنده بلالة.
1: موجودة نعم موجودة سوا على موقع موجودة وتستغل ومفعلة طبعا ومفعلة انك تدخل الموقع بتاع وزارة المالية وتسجل البيانات بتاعك ورقم بطاقة تعريفك ورقم الهاتف، وفي صورة ما انه يصير مخالفه طبعا يجيك اس ام اس يعلمك بالمخالفه ويعلمك باخر اجل الدفع، وفي صوره ما اذا ما دفعتش في الاجل هذيك راهي تضعف المخالفه هذيك.
0: خليني نشوف راي الاولاد بحذايا دو بروفيسيونيل دو لا ميكانيك سامي وشكيب، في بالكم بها الحكايه اللي قال عليها بلال، تنجم تسجل النمر نتاعك على موقع وزاره الماليه سامي؟
2: لا.
0: شكيب في بالك بها ولا لا قبل
3: اما حسب ما نعرف اللي الدراجات الناريه يخرجوا بالكارت جريز 125 يخرجوا بالكارت جريز، الكارت جريز باسم البايع اللي بايعها
0: اي الشركه اللي هي بايع،
3: اللي الشاري ما يمشيش يبدلها في السيرفيس ديمي، يقعد يمشي بها هكاك كما قال، واي دراجه مكتوب عندها دراجه ناريه عند البلاك نتاعها قانونيه.
0: ما هذيك اللي نلقاو فيها دل نون دراجه ناريه،
3: تبدا بالكارت جريز فيها دراجه ناريه، معناتها الكارت جريز نتاعها دراجه ناريه
0: ونمرو.
3: فيها نمرو برشا كيما قال ما يركبوش النمرو ذاك، وكي توقفوا معناتها الوقف حتى البوليس يمدوا الكارت جريز ما يمدلوش
0: على خاطر بلال قال هذاك ماهيش مخالفه في القانون، ما يعاقبش القانون اللي كونه ماكش مركب كموتور.
3: ما عندي كارت جريز
0: علاش ما تركبهاش؟
3: إيه؟ سنة كارت جريز فماش ملاني تو نمشي بالكهرباء بالكارت جريز وما فيهاش بلاك، اش يعمل لي؟
0: تقف حتى البلاك مخالفه للمواصفات يوقفك يقول لك لا هذه كاركتر
3: صغير الفورزه ورا راك الواحد شنو راك بعد كاتب
0: اش خير طليان
3: بلاك والله ذيك نقرا في واحده باللي نجيب نصورها نعمل عليها تعليق معناتها الكياس غابه وانت لازمك تكون فيب نتاعها ولا شنو هو معناتها كاتب فقره كامله
0: حول ولا قوه الا بالله في... ريتو الواجهه ذا
3: لا ريتها في فيسبا
0: لا انا ريتها في ريتها في الواج ريتها في الواج كتبها من تالي
3: لا والله هذه لازم نعمل عليه برنامج
0: الش يكتبوا والاخرى دونت تاتش ماي كار وعصا يضرب
3: فرد واحد
0: باهي بلال نكملوا مع الحلول خويا معاك
1: نكملوا على الحلول هو فقط توضيح صغير لخونا شكيب انه حسب مجله الطرقات فيما يخص البطاقه الرماديه هو صحيح في القانون يقول لك اجباريه الحصول على البطاقه الرماديه للدراجات الناريه المتوسطه الحجم او الكبيره ما بين 50 و 125 فما فوق، الدراجات الصغيره بما في ذلك الفورزا ما يفرضش عليهم القانون باش تكون عندهم بطاقه رماديه. وهذايا الخلل اللي موجود في الـ في الـ في الـ
0: بلال الفورزا يظهر لي 110
3: 110 سنتيمتر كوب راهي الفورزا باش تبدا في بالك.
1: ما عنديش فكره بالحق يعني على الواحد بتاعها
3: اللي ما غير كارت جريز هي 49
0: 49 صحيت
1: اللي هو حسب القانون الاخريني فقط اللي هو يفرض توا على اجباريه رخصه السياقه
3: بلال 80 سنتيمتر كوب حتى ل 125 تبدا من 80 و 125 بالكارت جريز، ال 50 سنتيمتر كوب تقص فينيت ما غير كارت جريز
1: بالضبط
3: ولا.
1: وهذوما هما الصنف، لأنه أغلبية الحوادث ولا القتلى هما ما همش من صنف الدراجات النارية الكبرى، هما من صنف الدراجات النارية الصغيرة.
3: صغيرة هي هما هما هما شباب يبدأ يسوق حادث
1: دون التزام بخوضة، دون الالتزام بخوضة. هذيك علاش احنا نقولوا إذا يقع إدراج المراقبة، قانون المراقبة الآلية والذكي، وإقرار إنه كل دراجة يكون عندها رقم منجمي، وقتها باش نقضيو على الظاهرة هذية، لأنه كل سائق دراجة ماشي نجم يخرج بدراجة دون رقم منجمي، لأنه إذا خرج بها دون رقم منجمي باش يقع الحجز متاحة، وإذا خرج بها وعندها رقم المنجمي متاحة مجبر باش يلتزم بال بال بال بال بالخوضة. وهذايا اللي خلينا النجم نسيطروا على الظاهرة هذه، لأنه تعرفوا أنه حسب حتى الوكالة الفنية للنقل البري تقريبا اللي مسجلين أقل من 100,000 دراج بما فيهم الدراجات الكبيرة والدراجات الأمور القانونية، في حين أنه الدراسات تقول أنه في تونس عنا أكثر من 2.5 دراجة نارية.
0: صحيح.
1: يعني اللي مسجلين أقل حتى من 10% من البارك متاعنا كومبليتمون. هذا في ما يخص الدراجة النارية. فيما يخص التسجيل بربي نحب نرجع نجمو ندخلو على الموقع متاع www.amondefinance.gov.ie نقاو الانسكريبسيون سيرفيس دو نوتيفيكاسيون بار اس ام اس، واحد يدخل المعطيات متاعو متاع البطاقة التعريف
0: أو
1: بالنسبة للشركة الماتريكيل فيسكال، ويدخل رقم التليفون اللي ديما يخدمه له، وأي مخالفة بالنسبة للسيد هذاك عن طريق البطاقة التعريف أو عن طريق الرادار يقع الإرسال الأسميس في لحظتها وفي حينها بإعلامه بالمخالفة وبالمقدار
0: الخطيئة.
1: هذه فرصة طيبة باش ننبهوا الناس اللي يسمعوا فينا وباش يفعلوا الخدمة هذه وتخدم على كل المشاهدين الثلاثة.
0: سورتو الشركات اللي تلقى عنده بارك نتاع سيارات ويبدا ما يعرفش، ومن بعد تلقاه عنده خطايا نتاع رادار ولا مخالفات مرورية مش مستخلصة.
1: وهذه يخدموا بها خاصة شركات الكراء سيارات اللي هم
0: لوكاسيون
1: الناس فوالا، باش يعرفوا اللي أجر السيارة هل خالف له ولا، لأنه ما يساعدوش أجر سيارة ومن بعد يلقى مخالفات بالملايين، فمفعلين الخدمة هذه من أجل المحافظة على المصالح نتاعها. فما رقم آخر كمان نحب نحكي عليه اللي هو مهم جدا. تعرفوا حوادث الكلفة المالية المباشرة لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1,850 مليون دينار سنويا، رقم يفجع، يعني نحكي بلغتنا دارجة 1,850 مليار هي الكلفة الاقتصادية المباشرة لحوادث المرور، مش الغير مباشرة، لأنه غير مباشرة تدخل فيها أيام العمل الضائعة وتدخل فيها العملة الصعبة وتدخل فيها العديد من العوامل الأخرى، يعني كلفة اقتصادية باهظة جدا. هذيك علاش نقولوا أنه تغيير الإطار التشريعي المتعلق بالمتمثل خاصة في مجال الطرقات، وراو المجلة عنا تقريبا 25 سنة أو 26 سنة سي فات الوقت بتاعها، ما عادش تتماشى مع اللي موجود، ما عادش تتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، مع نوعية حتى السيارات اللي موجودة الآن، مع التطور الديموغرافي في تونس، مع التطور الاجتماعي، لازم مراجعة عميقة وجذرية. المهم في هذه تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجال الطرقات ويعطيها الأولوية في مجلس النواب من أجل تحديث القوانين اللي احنا مازلت عنا مخالفات رأي قيمتها بستة دنانين ستة آلاف
0: كما شو مثلا ستة آلاف
1: يعني والله ما نذكرش بالضبط، مع أن مخالفات مازلت في مجال الطرقات يقع تخطيطك بستة آلاف التاكيغراف، وما أدرك من التاكيغراف قاعدين نشوفه في كوارث خاصة في مستوى طرقات السيارة وحوادث كبيرة فيما يخص الشاحنات. تعرف أنه القانون يفرض أنه يكون موجود أباري اسمها تاكيغراف اللي هي تعطيك معدل الراحة والسياقة بالنسبة للشاحنات الكبيرة وبالنسبة للحافلات. تعرف القانون وقت اللي يقاك مخالف عون الأمن ما عندكش ما التزمتش بساعات الراحة بالنسبة للسائق يعطيك مخالفة قيمتها 60 دينار. وقت اللي ما يقاش تاكي جراف كومبليتمون في الشاحنة ولا في الحافة يعطيك مخالفة ب 20 دينار، يعني مفارقة
0: غريبة. عدوان جراف وندفع 20 دينار وانا مرتاح.
1: هذيك علاش نقول لك قانوننا ما عادش مواكب للعصر، ما عادش مواكب للتطورات التكنولوجية، لازم مراجعة شاملة وكبيرة للقوانين ونعطيه أهمية للعناصر المتسببة في حوادث المرور حسب أهميتها في اللي ظاهرة في الأحصائيات وظاهرة في الدراسات العلمية.
0: واضح جدا بلال، يعطيك الصحة على المعطيات هذه اللي قدمتهم، وأنا نقترح عليك شراكة مع برنامج أوتوموتو إن فما الجديد بالطبيعة. تدخل معنا تو مومون، وديما نحاولوا الهدف متاعنا هو حماية كافة مستعملي الطريق. شكرا لك بلال.
1: شكرا، يعطيكم الصحة.
0: شاي طيب أخوي.
1: شاي طيب.
0: من الحوادث مثلا اللي صارت الأسبوع اللي تعدى يظهر لي ولا الأسبوع اللي قبله، البارح سمعت الأستاذ ناصر شهلول لهنا في جوهرة يحكي عليها ويحكي على الريسبونسابيليتي سيفيل. فما دابة حيوان يجر في كاليس في كالاش هاج هرب على السيطرة متاع السائق متاع الكالاش في المهدية سامية في المهدية، والنتيجة قتيل.
3: وجيت فيه ربي صبره.
0: لا لا، فما حسب الأستاذ ناصر شهلول بتبيع فما حكاية أسيرونس وفما قضية وفما كذا.
3: ما قال أسيرونس كلهم كل.
0: والله ما نعرف يا سامي، ما ندخلوش في تفاصيل ما نعرفهمش.
3: لا موضوع كنا فيه مرة ما عندهمش أسيرونس هذيك اللي يلموا في الدبابس.
0: لا لا لا، مش يلم في الدبابس، كاليس توريستيك.
3: توريستيك
0: كلاش
3: أبوكم بالأسيرونس. كي تقول لي كلاش حاجة خالك.
0: لا مش واحدة معناها ويكركر فيها. لا
3: أما
0: لا.
3: أما نحكيو على زادة نهار الخميس اللي فاتت في كل سالوا الكاتكس كذلك موبيلات هو صاحبه دخلوا في التران
0: هما دخلوا في التران. هو صحيح هذيك العبارة الصحيحة، ترى ما يظلم حد، ترى يمشي على سكته كل شيء كان يدير.
3: عيه زوزوكم تايشين في السبيتار خاطر دخلوا في
0: ربي يلطف بهم وكهو هذا شنجمون
3: يقول لي يعني يلزمها ماتريكول، يلزم الماتريكول باش من بعد يران شدود. هي مش ماتريكول، هي ما فيها حتى
0: سيني الماركة ما تعرفهاش شنو
3: هي ولا وش يعملوا يفركوها الفسبة تروف على خاطر يقول لك هذيك مسروقة.
0: اي
3: باش ما يعرفوش ما ليها يبدو يحوسوا بيها وما يكلموا حد. انت راهو باش تعمل هيك لازم تقول لك البرازيل تو سامبلومون.
2: هي ما ناسين حاجه كبيره تعرف
0: اللي هي سيم في الميكرو من
2: 4000 جريح. اي 4000 جريح يخذوكم ماهوش يخرجوا منهم موتا من بعد.
0: هو قال لك نقعدوا ننتظروا 30 يوم ونشوفوا اذا كان الوفاة كانت جراء حادث المرور والا لا بور اتر كونتابيليزي كم قتلة. واذا كان بعد 30 يوم ما فماش وفاة حتى كانت توفى الجريح هذاك لا يعتبر الموت نتاعو تابع الحادث المرور. هذا حسب لي ستاندار اللي موجودين معناها فيه وعلي.
2: ايوا عليا ما زاد ما تنساش باش يقعد عايش هانديكابي.
0: اي هذاك اللي يحكي على الكل
2: فهذه مشكله كبيره برشا.
3: معناتها لطف العباد الكل معناتها تتمنى له الموت خير ما يقعد عايش معاق.
2: لطف الحال نتاعو
3: طايش في فوق فرش.
0: شباب ما عادش عندنا برشا وقت، جوست عندي سؤال من عند خونا سمير شاكير يقول لك هل تعويض الماء ديميناليزي بماء المكيف للراديتور نتاع الكهرباء ممكن مع زياده لونتيجيل والا لا؟
2: ممكن
0: لونتيجيل وين نزيدوا فيها؟
3: اللي هو لا جي 13 ولا جي 12 يقصد هو في لهنا يقصد راه
0: مش لونتيجيل.
3: لا يقصد في الجي 12 جي 13 ولا فما حدا شي عندك تشري جي 12 تشري بدابوز هي ترونس وتاخذ بدون ديمينيراليزي
0: واحد
3: وتخلطوا. صحيح راه كلامه صحيح معناتك ياخذ ماء كليماتيزي كيف حتى الماء كليماتيزي
2: نتاع الكهرباء فوالا.
3: حتى الماء الكليماتيزور باش تزيد شويه تزيد ماء كليماتيزور خير ما تزيد ماء سباله ولا ماء
0: معدني. تو الماء معدني تعتبر جريمه كان تحطه في الكهرباء. ما نلقاوش ما نجربوا انت تعد فيه في الكهرباء ما يقابلش بعده. باهي شباب يعطيكم الصحة، احنا كنخلطوا نهاية البرنامج. العروس ملتقانا في وسط الجمعة ان شاء الله، ان شاء الله بدوا بتمام. حميدة يعطيك الصحة أخويا، ربي فضلك. سعاد زادة كيف كيف. سامي وشكيب ملتقانا يوم الأحد القادم في موعد جديد من أوتوموتو. ما تنساوش نجموا تخليوا لنا مواضيع إذا كانت تحبوا نحكي لكم عليها في فقرة كونساي براتيك على الموزع الصوتي متاعنا 29 100 100 29 100 100. إذا كانت تحبوا نحكي لكم على بعض المواضيع في فقرة كونساي براتيك، ماضي ساعة 57 دقيقة نفسح المجال لزملانا لبقية برامجنا على راديو جوهرة على جوهرة تي في. باي باي.

0: 76 24 3000 29 100 100 والا 76 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مازي ساعتين ودقيقتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية باخبار العاب البحر الابيض المتوسط.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة تيفي.
2: اليوم الستة متاع العشية الموعد مع نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي يلعب أمام المنتخب الجزائري. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الرياضية. من المنتظر أنه أنيس بوجلبيم يعول على نفس العناشر بس يشتغل كان على حمزة العبيدي ويدخل ريان شعبان. ذكر حمزة العبيدي كان خذاه بطاقة حمراء في المباراة الفرطة أمام المنتخب الإيطالي. منذ قليل انطلقت مواجهات منتخب السيدات المواجهة الخامسة في مرحلة المجموعات أمام المنتخب الجزائري. نذكر المنتخب التونسي للسيدات كان انتصر في 4 مقابلات على منتخب كوسوفو إيطاليا المنتخب اليوناني. وأيضا منتخب كوسوفو إيطاليا اليوناني يلعب توا مع المنتخب الجزائري. على مستوى حصيلة الميداليات إلى حد الآن 15 ميدالية، 2 ميداليات ذهبية، 3 فضية و 9 ميداليات برونزي.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة تيفي.
2: بعد شوية الموعد مع انطلاقة الدفعة الثانية، تحديدا للساعة 4:30 الموعد مع الدفعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الثانية. ونعطيكم البرنامج لكل الترجي. يواجه شبيبة العمران في ملعب الشيد لزويتن سيف الورداني كحكم ساحة، وفي الفار إلدر ماليرو. مباراة بتكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى. نادي حملان في مواجهة نادي البنزرتي. أمير العيادي في كحكم ساحة، وفي غرفة الفار برونو ستيفز. مباراة بتكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 7 في ملعب بوجيمة على الكميتي. الأولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردان. فرج عبداللاوي كحكم ساحة، وأيمن نصري في غرفة الفار، وأيضا

0: المباراة هذه باش تكون مسجلة. والنجم الرياضي الساحلي في استاد سوسة الأولمبي يستقبل النجم الرياضي بالمتلوي. خليل الجري كحكم ساحة، وسامة بن سحاق في غرفة الفار. مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم اليوم النافذة الرابعة للمؤهلة لمونديال قطر 2027 بمواجهة منتخب جنوب السودان. نذكر المنتخب التونسي كان انتصر في المواجهة الأولى على منتخب الكابو فيردي، ونهزم في المواجهة الثانية أمام المنتخب الكاميروني. ليونيل ميسي واصل تحطيم الأرقام القياسية مع فريق الانتر ميامي. البارح سجل سوبر هاتريك، المساهمة التهديفية رقم 11 لليو ميسي بعد المونديال، والمساهمة التهديفية رقم 1348 في مسيرته الكروية، والسوبر هاتريك رقم 10 في تاريخه. اليوم الموعد مع أبرز المواجهات الأوروبية، إبستيش تاون في البريمير ليج الأربع ونص يلعب مع مانشستر يونايتد. في الليغا ريال مدريد الأربع يواجه مالاغا، ستة ونص ديبورتيفو لاكورونيا يلعب مع فالنسيا، وثمانية غربعة في فرنسا موناكو يواجه مارسيليا. على مستوى الدوري الإيطالي نابولي يلعب مع كومو، انتر ميلان يواجه كالياري، ولاتزيو يلعب مع جنوة. هذا كل ما عندنا في ثاني نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: اف ام على كلون هي موسيقى. تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: ساعتين وسبع دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول, موعد لحد. اهلا وسهلا بالناس الكل ديما لحد في الويكاند يكون جو سبيسيال. رحبوا بكم في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن. باراسول بالفقرات الكل بالمواعيد اللي تعرفوها معنا اكيد, الميتيو دي بلاج, السمر ستار, كوكتيل صيفي والبونيمور في ساعتنا الثانيه. تحيات ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي دويري اهلا وسهلا في الاخراج, مرحبا سامي. محمد حميقي نبداو معاه, سمعوني.

نرجع من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر افهم. لقيت هذايا نعطيكم التوقعات الجوية في الشواطئ التونسية. ميتيو دي بلاج. درجات الحرارة في الشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، نبدأها بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة 39 درجة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر، سخانس، المهدية والرجيش 30 درجة، الشباء 31 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، تبرقة 33 درجة، راسنجلة، سيدي سالم والرمال 30 درجة، سيدي علي المكي 31 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس، رواد، قمرة، المرسى، سيدي بوسعيد وقرطاج 33 درجة، برج السدرية وسليمان 37 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية وحمام الغزاز وقليبيا 30 درجة، سخونة في قربة 39 درجة، الحمامات 35 درجة. وبالنسبة لشواطئ خليج جابس، سخونة برشا الحقيقة، الشفار وجابس وجربة وجرجيس 41 درجة. نرجعوا للموسيقى السنة وشوية أخرى جريئة مع تو ليت سينوزا لنانسي الزعبلاوي، باش نسمعها في

نرجع من جديد ديما في باراسول، مازلنا معكم حتى للأربعة. نرجع مع بلاغ من المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم، ليأكد فيه على تواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال والوسط، وباش تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. المعهد الوطني للرصد الجوي وضح أن الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة في سليانة، في الكيف، في القصرين، وتتراوح الكميات بين 20 إلى 40 ملم، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كم/ساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر زاد يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر غدوة الاثنين 31 أوت، زاد ملائم لظهور سحب رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط. نرجع مع الموسيقى، شو مشتاق لي وائل الكفوري، استنوا موجز اخبار ما ثلاثه، احنا نرجع لكم في الساعه الثانيه، موعدكم مع البوليمور زاده.

0: 85 900
1: SMS على 85 900.
0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار.

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاخباري. ولي سوسة سفيان التنفوري وفيد اليوم خلال متابعته لعملية تزويد المحلات التجارية بالمياه المعدنية المعلبة بأنه تم خلال يومي 28 و29 من أوت الحالي ضخ أكثر من 1,400,000 لتر من المياه المعدنية بمختلف جهات ولاية سوسة وفق ما صرح به لشراز التزكية.
2: في إطار متابعة تزويد الأسواق بالمياه المعدنية، نحب نأكد اللي كافة أجهزة الدولة، الهيكل الرقابية في تنسيق يومي مع الإدارة الجهوية للتجارة. نحب نعود نأكد اللي الفترة هذه صعبة، إن شاء الله باش تكون فترة ظرفية، ولكن الدولة كانت متواجدة بقوة خاصة مراقبة مسالك التوزيع على مستوى ولاية سوسة. تقريبا تم التصدي إلى بعض الممارسات التجارية اللي تشوبها بعض غياب الشفافية والمعاملات النزيهة. في حدود تقريبا حجزنا في حوالي أكثر من 80,000 لتر النهارين الأخرانيين بين يومي 28 و29 أوت. تقريبا تم ضخ أكثر من 1,400,000 لتر من أحجام مختلفة. يوم 28 في حدود 860,000 لتر، وأمس كان تقريبا تم ضخ الأسواق في حدود 650,000 لتر في مختلف المعتمديات والعمادات. لم نركز فقط على المساحات التجارية الكبرى، كذلك نقاط بيع المياه في مختلف الأحياء. نحب نأكد للمواطن اللي إن شاء الله الفترة هذه تتعدى بكل سلام، ولكن نفس الشيء ما تكونش فما أكل لهفة زايدة. الماء إن شاء الله يكون متوفر تقريبا بتنسيق يومي كذلك مع كافة المزاودين. نعرفوا الكميات اللي قاعدة تدخل ولاية سوسة ونراقبوا في المسالك التوزيع متاحة. ونحب زادة تحية كبيرة للأسلاك الأمنية اللي قاعدين يتبعوا ويراقبوا في مختلف مسالك التوزيع، وكذلك في تنسيق يومي مع الإدارة الجهوية للتجارة.
1: ولاية جندوبة تمت اليوم السيطرة على 8 حرائق متزامنة كانت اندلعت مساء أمس دون تسجيل خسائر بشرية. واندلعت هذه الحرائق بكل من غابات عين درهم وفرنانة وجندوبة الشمالية وأغار دماء وبنمشير وتتنيران وعلى مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. وكان الحريق الأكبر بدوار البلاعدية وادي غريب من معتمدية فرنانة، وتمت السيطرة عليه كليا صباح اليوم دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، فيما تضرر منزلان وثلاث مستودعات على ملك عدد من المواطنين وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام تركي تؤكد أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، مشددة على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. مضيفة تركيا أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطة مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. دولياً المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يجدد في رسالة مكتوبة اليوم دعوته للمسؤولين والشعب الإيراني إلى تنحية الخلافات جانباً والتوحد في مواجهة الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما حث الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج على الوحدة في مواجهة ما وصفه بأنه العدو الحقيقي، وقال إن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم. ختاماً، انقلاب قارب ركاب على متنه نحو 270 شخصاً قبلة سواحل شمال قبرص اليوم، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وفق ما أفادت به وسائل أعلام قبرصية تركية. ولم تتضح حتى الآن حصيلة الضحايا أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، فيما تستمر عمليات الإنقاذ.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فهم. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هذا الكل وقيتكم مع النصائح الصيفية. بونيمور الويكاند سبيسيال برشا وقت اللي يكون معنا الدكتور أنس بالشيخ مختص في التنويم الإيحائي مؤثر زادة البرمجة اللغوية العصبية في العلاج السريع أستاذ جامعي. سعداء جدا باستقباله اليوم باش نحكيه على العودة المدرسية كيفاش نحضروا رواحنا كيفاش نحضروا رواحنا زادة حتى العودة الجامعية سينو زادة كيفاش نجموا نشحوا عامنا إسنا. أهلا وسهلا دكتور أنس مرحبا.
1: مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعات والمستمعين توجور دون لابون يمور وكيفاش مش نعدي وين رونتري سكولير دون لابون يمور.
0: فوالا كيفاش
1: كل حاجة عندها متطلباتها دونك لا بريباراسيون كيفاش باش ننظموا رواحنا دونك هي المرحلة هذه توا سورتو اكتوالمون مازال عندنا جمعتين ولا اكثر شوية من الغونتري سكولير فما شكون حتى اللي اقل احنا دونك هي راهي فترة نتاع انتقالية بين العطلة وبين القراية دونك يلزمنا على ثلاثة محاور باش نتلاهوا بهم. الاولاني اللي مش تعدى ومانيش مش نحلو هي الامور الماديه اذن نحضروا رواحنا خاطر عندنا دي فورنيتور مش يتشرى ودبش وهي لمنات وهذه نقول كل قدير وقدره ما نحطوش البريسيون على رواحنا. من بعد فما التحضير البدني وفما التحضير النفساني. نبداو في البدني اول حاجه واللي هي تتسمى فريمون من العماد نتاع لا باز نتاع التحضير هي نرجعوا للنوم العادي النوم استنسنا في الصلاة نرقد وقت اللي نحبه نقوم وقت اللي نحبه توا وقيت باش نبدأ نرجع بشوية بشوية للوقت اللي مش نرقد فيه واني نقرأ وهذا كما قلت انت دخول الجامعي والمدرسي وكل شيء فما نقاط اللي مش نلقاوها جبدناها وقت اللي قلنا كي طوف العطلة وش نعملو احنا توا باش مشيو سبيسيالمون للزيتيديان والتلامذة دونك نقدم وقت النوم متاعي نبدا نقرر فيه بشوية بشوية ويزمنا نعرف وانا ويزم الصغير يرقد قبل نصف الليل نحكي من الكبار للصغار لكن ما نحكيش الصغار يزمنا نعرف وانه ثمانية سوايع نوم واجبي معناها فما عائلات الثمانية فما شكون التسعة ونحكي لزيتيديان الكل ما يزموش يفوت لحداش نصف الليل ساعة نوم قبل نصف الليل ما تتعوضش بساعتين بعد نصف الليل هذا حكينا فيه وما غير نرجعه دونك ونشدوا في الوقت هذاك نبدا نقرب شويه بشويه باش كي نرجع نقرا نلقى روحي ال 10 ولا 9 ولا 8 كي ندخل فرشي عيني مش تاخذ وعندنا كانت تفكر عملنا دي زيكزيرسيس كيفاش نسترجع ان سوفينير اغريابل للصلاه نتاعي ناخذ لو بوزيتيف منها باش نحطوا اون مارش ويعاوني حتى باش نرقد يلزمنا نعرفوا ما حاجة بجاه ربي كيما يقولوا لي بورتابل ولي تابلات والكل يلزمني ساعة قبل ما نرقد يلزمني نحط ستوب علاش؟ على خاطر فما كل لوميير بلو اللي تقلق لوميير بلو المخ يراها كاينه نهار دونك مش يمنع الهرمونات نتاع النوم ان يجي دونك يلزمنا قبل بالسويعة نبعدوا على ليزيكرون والماكله كيف كيف زاد مش نتعشى ودوك حتى وقت العشاء باش نسبقوا يلزمنا على الاقل ساعتين بعد ما تعشينا باش نرقدوا ما كانش السيستم ديجستيف الجهاز الهضمي ياخذ في الطاقه وما هوش باش يخليني نرقد دوك كيف كيف زاد مربوطه بالوقت الماكله ونحترم اك السوايع اللي قلت عليهم تاع 8 سوايع نوم والحاجه الثانيه نبدا ندرب المخ نتاعي على التعلم اش معناه احنا فما شكون ما قراش يتود فما شكون اللي كتاب ولا كراسه ما حلهاش بودون لي فاكونس الكل انيش مش نعمل تو من اللي متذية مثلا ناخذ ربع ساعه نص ساعه نقرا كتاب نعمل كلكو اكزرسيس مثلا تاع مات نشوف نعمل طلع على البروغرام اللي تاع العام اللي تعدى ولا نعمل دي جو كي فون ستيمولي لا لوجيك وكل الحكايات الكل دونك سي تري امبورطون باش نرجع مخي لك اللوجيسيال نتاع التعلم عندنا الامور الماديه قلنا الكرتاب شرينا الكرتاب لو لي فورنيتور والحوايج وهذا الكل كيف كيف زاد يدخل في البريباراسيون للغونتري سكولير وهذه بربي ما نطلب الوالدين يشاركوا اولادهم في الحكايه مش انا نمشي نشري له الحوايج وحدي نمشي ناخذ ليستا ونشري له كتب وحدي لا نهزوا معايا باش ندخلوا فك المعمع ندخلوا جو لو في رونتري دون لو بان راك بسيكولوجيكمون راك قاعد تحضر راني نشري لك في الكتب وفي الكرارس اللي مش تقرا بهم العام الجاي دونك نفسانيا الصغير يبدا قاعد يتعدى ذاك الفتره الانتقاليه لا ترانزيسيون تو مش ندخلوا للقرايه دونك الصغير دونك مش نهيئه نفسانيه. فما شكون يبدا فرحان راجع يقرا، فما شكون اللي هو يبدا عنده شويه كلونكسيتي وخايف وكيفاش. دونك احنا كاولياء نجم نقولوا اي تودي مش ترجع تقرا، كيس كي تو في بليزير، شنو اللي يعجبك؟ والله تو نرجع ونشوف اصحابي و و و وشنو اللي مقلقك؟ خاطر فما حوايج نجموا احنا نطمنوهم من قبل ما يرجعوا يقراوا من الحكايه هذه، ونلوجوا فماش اشياء مخفيه. وين تو كي ناخذوا ثيرابي تو مالوغوزمون يجوني برشا اولياء يجيبوا صغارهم في مارس وابريل وماي قبل الامتحان، لا لا اللي حاجته يفيق بمشكله راهي تو الثيرابي تعاونهم اكثر، خاطر باش تخليهم يبداوا العام على راحتهم. كيف غدوه كان تحبوا احنا نواصلوا كيفاش نحضر الامتحانات هذا غدوه نجم نواصلوا في المره الجايه نجم نواصلوا فيه الموضوع هذا، كومون بريباري لي زيكزامان، كومون ترافايي كيفاش نخدم في وسط العام باش نكون ديما اجور وتبدا الذاكره نتاعي مريقله وما نتغصرش وقت الامتحانات.
0: باهي
1: ونجم جي كاريمون الصغير يقولوا اي شنو اللي نجم يسهل لك انت توا لونتري سكولير وتعدى تعدى كيما تحبها انت وكيما تبدا شيخ. هذوما راهم الاجوبه هذه ماهوش عند الوالدين، احنا الوالدين نعملوا دي زيفور ما نعرفوش شنو اللي صاير في المخ نتاع الصغير ولا شنو اللي صاير ولا فيش يحس شنو هما الاحاسيس اللي يحس فيهم. دونك احنا مش نكونوا اون سيبور لهنا باش يتعمد علينا كيفك العرسه ونعطيوه اللازم. باهي دونك لازمنا نسمعوا اكل ليزيموسيون تاع صغيرنا باش يبدا يحس روحه مرتاح. وباقي نحكي على الاولياء نزيد نقول لهم ردوا بالكم الستريس اللي تحطوه على صغاركم. اي سنه باش تجيب لي 17 اي ردوا بالك السنه عندك الاستاذ الفلاني صعيب يا ولدي بشويه صلي على النبي بشويه خليه يدخل واحنا ندخل معاه وبالكلمه الحلوه راك انت راك قادر وراك تنجم وتنجم تتحسن وتفكر عم ناول كي كنت ضعيف اول العام في المات وكيفاش جبت روحك من بعد. دونك احنا مش ناخذوا لي زيكسبيريونس الايجابيه وهما مش نحطوه قدامه باش يحس روحه حاضر وقادر انه يزيد يتطور ويزيد يقدم.
0: فوالا
1: ونقولوا له راك مستحق حاجه اني على ذمتك. ونلوجوا على الحلول مع بعضنا ونشوفوا شنو واني انا بوك على ذمتك. وش نعملوا؟ وش نحطوا دي زوبجيكتيف كيما يقولوا غياليست. توا ولدك جايب لك مثلا 12 معدل السنه، انت تجي تقول السنه يجب تجيب لي 17، لا بشويه. نقولوا التريميستا الاولى 14 مثلا، التريميستا الثانيه 15، التريميستا في الاخر العام 16، هكاك نبداو نوصلوه بالتدريجي. وزاد انت ماك شاهي باش نشري لك هاك الحاجه، اخويا جيب لي 14 وناخذها لك. دونك لازم تحفز الصغير.
0: موتيفاسيون.
1: لا موتيفاسيون، يعطيك الصحة.
0: أي.
1: دونك والصغير يقول اني يرجع للعام تاع مناول اني شنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش. اني شفت كيف قريت هكا جبت احسن موين. دونك هو دونك الصغير دونك الاولياء احنا اون سو باز ليزيكسبيريونس تاع النجاح نتاعو قبل، وهو بيدو يرجع يعمل لين غوتروسبكتيف، يرجع للسنين اللي قراها اللي فاتت شنو الشيء اللي عمله اللي خلاه يتطور ويخليه يقدم ويخليه يعطي مردود احسن. دونك ما احسنش من احنا نكونوا لي ميور موديل لارواحنا. وش نزاد نعلمه ونثبت من تو من التحضير للاوتونومي الاكتفاء الذاتي. هاي كيفاش باش تحضر كرتابتك، باش تحضر الحوايج اللي تهزها غدوه، تحضر الكور نتاعك كذا كذا. فما برشا اولياء هما اللي يغزر الجدول الاوقات وهو اللي يحط له الكتب. لا يعيشكم، راهو صغير ولدنا نعلموا فيه ويلزموا اشاك نيفو في كل عمر يتعلم اشياء اللي هو مش يواصل بها من بعد. خليه مسؤوليته هو. ما يقولكش امي نسيت الكراسه نتاعي ما حطيتهاليش، لا قولوا انت نسيت. فهمتوني؟ دونك نخليه الاكتفاء الذاتي نتاعو يعمله هو لومبلوا دي تون نتاعو هكا الشيء الكل هو اللي يبدا يركح فيه وحده. نهارة الغونتخي باش نقوموا عاديين، احنا توا كل شيء حضرناه من الذي الاوراق مريقلين، اللبسه موجوده، فما برشا مدارس يعملوا سكون ابيل اون بخي غونتخي، يدخل نهار الاول يعرف روحه مش باش يقرا، جيش مش يشوف اصحابه مش يشوف، ولكن احنا نورمالمون اغلبهم توا الادوات نتاعك حاضره، مغلفين، الكتب موجوده، امورك مريقله، دونك ذاك نحضروه لنهار الغونتخي. ونهار الغونتخي راه ماهيش لا فان، ماهوش النهايه نتاع الكونجي نتاع الصناعه، لا هو بدايه نتاع مرحله اخرى. اللي مشتوفة بالصلاعة دونك نخليه شفت الصلاعة اللي مشيت نحطه هالو قدامه من بعد. انت تعدي عام مزيان عندك تجيك الصلاعة جاية ومش تتفرهد، ما عادش نقعد في الماضي. دونك الصناعه اللي تعديت باش ناخذ منها شنو من الحوايج الايجابيه. كانت تفكروش وقت قلنا اذا كان عملنا اون اكتيفيتي سبورتيف مثلا مشينا للبيسين وولدي عجبه البيسين يا اخوي ما فيها باس نقيدوا في البيسين العام الجاي، عملنا اكتيفيتي سبورتيف عجبته هذيك نجم نوصل عليها في لي ويكاند في كذا. دونك احنا ناخذوا ماك الايجابي ونجم نواصلوا به، لكن الاحاسيس الايجابيه اللي ربحناها في الكونشيز هذا نجم نستعملوها وقت نرجعوا للقرايه. دونك وكيف دخلنا صايب بدينا نقراو ما نعملوش هكا سور شارج تو سويت من نهار الاول ايش عملت هيا كيفاش اي درا شنو لا نبداو نمشيو مرجلين ونقعدوا الاولياء نطلب منهم ينتبهوا فماش اشارات كيما بتاعك النرفزه النوم ماهوش باهي نجم يكون في قسم صحابه حوله ماهو متقلق دونك يلزمنا نغزروا له ونثبتوا. قلنا اش قلنا كان تفكروا ما نجمش نعرف الاخر كيفاش يخمم ما نعرفوش اش يحس اما نلاحظ عليه حاجه على البادي لانجوج على البدن نتاعو دونك نشوفوا اسكو ولدي كالعاده اسكو ولدي نفكر اني عندي ان كوبل وقت الصغير نعرف تبارك الله عليه ما يسكتش في الكلاب جاتني امه لحظه حكيت لي قالت لي راهو وليت ونحطه في الكهرباء مش نهزه للروضه يسكت ثنيه كامله ساكت اه معناها ان شانجمون دو كومبورتمون
0: فما
1: يا سيدي ايوا كيف نهار قال قلت لها تحب تجيبه جيبه قالت لي لا تو تو فما حاجه نجيبه لك من بعد وقت جابته جاء لامه قالها ما ماهوش باهي كيف الصغار يضربونا على وجوهنا ما قالش حتى كف خاطر في عائلتهم يعرفوش معناها الكفوف هو طلع للمروضه نتاعهم ولا شنو تضرب دونك لازم نشوفوا نكونوا منتبهين للاشارات ومهما كان العمر حتى ولدك كي تدخلوا للكراش ولا كي تدخلوا للروضه اسكو فما لو كومبورتمون تاعو حاجه تبدلت خاطر اذا كانت تبدلت حاجه فما سبب وراها دونك احنا نطلبوا من الوالدين باش يقعدوا يردوا بالهم وينتبهوا لهالشيء هذيا ولا رونتري سكولير بالنسبه لي انا سي اون اوبورتونيتي هيا توا فرصه باش نقدم ونوري اش قادر نعمل ونزيد كل عام باش نقدم باش يقربني لك الاوبجيكتيف نتاعي وراح نخدموا كيما قلنا اذا كان الاوبجيكتيف مثلا ا لون تيرم باش نولي طبيب سي تري سامبل الاوبجيكتيف اللي قبله ناخذ الباك والاوبجيكتيف اللي قبله مثلا باش ناخذ سيزيام باش ناخذ نافيام كل صغير نحطوا له ان سوز اوبجيكتيف ما نمشيلوش نهرب به لبعيد لا خليه اي سيدي انت المرحله الاولى انت يا خويا سي تري سامبل من تور من سوسه طالع لتونس باش تعمل اسكال في الحمامات دونك يلزمني دابور نخلط الحمامات بعد يلزمني نخلط القرومباليا وبعد القرومباليا نخلط الحمام نلف بعد حمام نلف نخلط لتونس وقتها نقول هو الاوبجيكتيف فينال بتاعي هو اما انا كي باش نخرج باش نبدا نخمم بالمرحله دونك الصغيرات نخليهم يمشيو بالمرحله اي سيدي نجم نكون البرومي تريمستر شنو هي الموين دوزيام تريمستر العام مش نجي نقول واه اسمع لي سنه نحبك 17 العام كامل لا بشويه الصغير ما عندوش هكا البروجيكسيون بتاع المستقبليه هذيك اللي مشي اعطيه بالنهار بالنهار اعطيه بالجمعه بالجمعه بالشهر بالشهر هكاك ينجم يتبعنا دونك هذا هو دونك يلزمنا نتلهاو دونك بالصغير بريباراسيون دو كور واولها حاجه هي الماكله والنوم هذه الحاجه الاولى المخ نتاعنا كيفاش باش نحضروه باش نرجعوا له شويه مثلا شويه مطالعه يعمل دي زيكزيرسيس يحفظ محفوظات يحفظ قران دونك يلزمنا اكل لي نورون هذاكم الخلايا العصبيه اللي ما خدموش في الصلاعه هذاكم نبداو نرجعوهم كيما روباج معناها نرجعوهم يخدموا
0: شويه بشويه هذا هو يعطيك صحة دكتور أنس ميرسي بوكو زادا توجور ان بليزير وان شاء الله باش نتلاقاو في الموعد الجاي باش نزيدو نقدمو في الموضوع هذا تحية ليك نرجعو مع الموسيقى تو سويت انكسي

نرجعوا من جديد بعد نداء الشرارة والسطورة الما 43 دقيقة تتسويت باش نمشيو مع الميكس الصيفي. 1, 2, 3 Summer Mix ميكسي pour vous. يلا ميكس اليوم ميكس لحد 30 أوت سبيسيال برشا نرجعوا به للزاني 90.

هكا نوصلوا معكم 53 دقيقة ونكملوا موعدنا لليوم. غدوة نعودوا نتلاقاو معكم في موعد آخر من باراسول ديما على الدنيا وما فيها جوار اف ام. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، مروان سعد في التليفونات. سونيك، ات فيلز سو جود. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا في فيلم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. جمعية تونس لسلامة المرورية تعتبر في بلاغ لها أن حصيلة حوادث المرور خطيرة ومؤلمة، فقد تم منذ بداية سنة 26 و2000 تسجيل أكثر من 3000 حادث مرور أسفر عن 880 قتيلا وأكثر من 4000 جريح، مؤكدة أن حوادث المرور ما تزال تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وتستوجب تحركا عاجلا وجادا من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، داعية إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية بما يسمح بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المخالفات وردع السلوكيات الخطرة، خاصة السرعة المفرطة وعدم احترام الإشارات وقواعد المرور، وذلك من خلال منظومة رقبية حديثة وفعالة تساهم في الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح، مشددة الجمعية في بلاغها على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات وتسريع أعمالها من أجل مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والواقع الجديد للطرقات ووسائل النقل، ويضمن مزيدا من النجاعة في الوقاية من الحوادث وردع المخالفات الخطيرة. دولياً، الأطراف الليبية المشاركة في لجنة 4+4 توقع اتفاقها النهائي في طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تراهن عليها المبعوثة الدولية هانا تيتي لتحريك المسار السياسي والانتخابي بعد سنوات من التعثر والانقسام بين المؤسسات. الدولية للصليب الأحمر تفيد بأن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها، وبعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات، لافتة إلى أن قدرات الطب الشرعي في غزة لا تزال محدودة ولا توجد منشآت لفحص الحمض النووي، مشيرة أيضا إلى أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشارها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. وفاة 6 أشخاص اليوم في حصيلة أولية أثر انقلاب قارب قبالة سواحل شمال قبرص كان يقل 267 شخصا، بينما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها للوصول إلى بقية الركاب. ختاما، في واقعة طبية استثنائية شهد مستشفى بمحافظة سوهاج جنوب مصر ولادة توأمين بعد وصول والدتهما إلى المستشفى متوفاة، وأظهر الفحص الطبي على جثمان الأم استمرار وجود نبض ضعيف لدى الجنينين، مما دفع الفريق المعالج لاتخاذ قرار عاجل باستخراجهما في محاولة لإنقاذ حياتهما، واستجاب التوأم لإجراءات الإنعاش ثم نقلا إلى حضانة المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية والعلاج والمتابعة الدقيقة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: النادي الساحلي في وسط المثاني يسجل الهدف الثاني.
1: الأربعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في راديو سبور من توا حتى للثمانية، أربع ساعات كاملة باش نرافقوكم تيلة الأربع ساعات هذم بالمقابلات بتاع بطولة رابطة المحترفة الأولى الدفعة الثانية بالموزيكا، وأيضا في السخانة هذه أكيد نونسوكم شوية بالموزيكا ومع المقابلات مع النتائج الفورية في كل الملاعب. سعداء باش يكون معنا سي سمير الجويلي في التحليل الفني. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع المستمعين ومستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا.
1: انتظار بعد شوية التحق بنا سي توفيق زعبوب أيضا في التحليل الفني باش يكون حاضر معنا. عندنا أربع مقابلات اليوم بعد دفعة البارح وبعد مقابلات البارح، دونك دفعة جديدة اليوم في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي. مقابلات نذكر كلها تنطلق انتظار الأربعة ونص متاع العشية. بعد شوية نعمل طلع على رضا كرويدة في أولمبي سوسة. في ملعب الشاد لزويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، مقابلة باش يكون حاضر فيها مراسلنا رضا الخليفي. زوز مقابلات أخرى اللي هي نادي حمام لمف في تيران حمام لمف تستقبل النادي الرياضي البنزرتي، والأولمبي الباجي يلعب ضد الاتحاد الرياضي ببنجردين. هذا بعد نتائج البارح وبعد الحصيلة متاع البارح اللي كانت 7 أهداف في 4 مقابلات، منهم فوز مهم بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري أمام الملعب التونسي بنتيجة 2-2. أيضا بقيت النتائج 0-0 بين تقدم ساقيت الدير والمستقبل الرياضي بالمرسى في استاد الشتيوي. الترجي الرياضي الجرجيسي خسر قدام النادي الرياضي الصفاقسي 2-1 في ملعب الطيب المهيري، والنادي الافريقي في ملعب حماد العقربي بيرادس فاز على امل حمام سوسة بنتيجة 0-0. كلمة سي سمير قبل ما نعمل طلع بعد شوية على الملاعب وناخذ الاجواء في مختلف الملاعب، كلمة على مقابلة اليوم.
2: اكيد نبداو بمباراة نجم الساحلي ونجم المتلوي. اكيد نجم الساحلي بعد وجه المشرف والمؤشرات الايجابية اللي وراها لنا في مباراة الترجي التونسي، وكانت مباراة يعني من اعلى طراز، شفنا النجم الساحلي وقف الباهي تكتيكيا منظم، رغبة في لدى اللاعبين، عزيمة، فما إرادة، فما تشكيلة جديدة، فما لاعبين جدد تقلم بسرعة في أجواء النجم الساحلي. النجم المتلوي أكيد بعد هزيمته على أرضية ميدان والأسبوع الفارط مع قدام نادي إفريقي، اليوم مثلا كيف يتحول سوسة ماهوش معناها رامي المنديل مش يحاول يرقع الصغرة متاعه أو العثرة متاعه اللي عملها في المتلوي. اليوم مش كم مباراة نصورها مفتوحة. النجم الساحلي أكيد يزمو يأكد الوجه المشرف اللي وراه بيه، لأن نعرف أنه مع تتالي الجولات من جولة لأخرى نسق متاع الفرق يبدأ يتصاعد. نتصور أنه مش نكون نلقاو النجم الساحلي اليوم في نسق وفي ريتم وفي حضور أكثر من مباراة الترجي التونسي، مش يكون أكثر إصرار على الانتصار. نتصور شكون مباراة يعني مفتوحة على الوجهتين، لكن يعني النجم الساحلي مطالب اليوم باش يأكد كما قلت سمعته وانتصاره قدام جماهير، والحق يقال الجماهير نتاعه تستنى فيه اليوم بكل حرارة بعد الوقفة أو الوقفة الكبيرة وقفها جمهور النجم الساحلي مع فريقه. اليوم يزمو النجم الساحلي يرد الجميل لهذا الجمهور العريق العظيم. دونك نتصور النجم الساحلي اليوم باش يكون يعني أقرب للانتصار.
1: لافيش الأخرى العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي، وشفنا حتى المدير الرياضي عبد السلام بحوش اللي ديما حاضر تقريبا عبد السلام في خطاب تحفيز الملعبية، قالهم نحبك تحط كل شيء بالنسبة للملاعب، أي ملاعب لازم يحط كل شيء في التيران. قال زاد أنه رئيس النادي قالهم أموركم واضحة على مستوى المادي يعني فما بريم، أما قالهم اللي بيشي يبدأ يتوجع قبل الماتش ويطلع لبس عليه رب شيرجع حق ليكو ملتا هذا في خطابه في وسط التيران قبل
2: عم سلام بحوش ديما يعني موش غريب على الخرجات هذوما خاصة على المستوى الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، لكن أكيد الرغبة باهية في كل قدم والعزيمة باهية، لكن فما معناها قدامك فريق اسمه الترجي التونسي اليوم اللي كنا في الشيء قدم مباراة كبيرة قدام نجم الساحلي واستحق انتصاره اليوم. أكيد مع التعزيات الجديدة للترجي التونسي. شفنا حازم مسطوري معناها يعني جاهز للدخول مع الفريق اليوم. أكيد مش تكون مرات صعيبة على شبيبة العمران, لأن الترجي الرياضي التونسي يزمو يكمل في النسق هذا في الريتم هذا. دونك نتصور أنه مش تكون مباراة ما نقولش في اتجاه واحد, لكن شبيبة العمران مش يمثل بعض المشاكل للترجي التونسي, لكن في الأخير الكلمة في الأخير مش تكون الترجي الرياضي.
1: انت بعد نرجع أيضا لبقية المقابلات, حمام لام في النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي بنقردان. نرجع مع التشكيلات مع الملعب. نذكر زاد اليوم الموعد كبير برشا, انطلاقا من الستة فينال في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026. منتخبنا الوطني التونسي يلعب ضد نظيره الجزائري, منتخب أقل من 21 سنة بقيادة تنيس بوجلبان. إن شاء الله الميدالية الذهبية تكون من نصيب تونس في ديربي كبير. طبعا نرجع له بكل التفاصيل, وخاصة أنه من 2001 رجعنا كان 2026 باش نلعبوا الفينال بعد 25 سنة كاملة تونس في الفينال. بينما في السيدات نقول برافو في كرة اليد المنتخبنا الوطني التونسي اللي كمل منذ لحظات مباراته بانتصار على نظيره الجزائري 26-21, وهكا العلامة الكاملة 5-5 في انتظار زادة إن شاء الله تكون ميدالية ذهبية من نصيب تونس في كرة اليد سيدات. بعد الموسيقى نعملوا طلع على الملاعب ونشوفوا الأجواء في كل الملاعب قبل انطلاق الدفعة الثانية من الجولة الثانية في البطولة.

في الدوزة، عقلي لاباسة ما قلبي حزين، ضاعت أفكار وكل يوم في موجة، عشت حكايات نحكي لك تبكي العين، باقي حي أنا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للثمانية في متابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترف الأولى. كما قلت بعد مقابلات البارح 7 أهداف في 4 مقابلات. كيفاش باش تكون الحصيلة اليوم؟ كيفاش باش يكون مردود الفرق في الجولة الثانية؟ فما فرق باش تخوض أول جولة في البطولة أو المقابلة في البطولة كما حمام لمف واتحاد بن قردان بعد تأجيل الجولة الافتتاحية على اثر الحادثه نتاع المركب الاوروبي. ان شاء الله ربي يرحم الضحايا ونترحموا مره اخرى زاده على ضحايا الجزائر الشقيقه اللي بعد الحرائق الكبيره سي سمير في جيجل وتزي وزو وبجايه وغيرهم. دونك برشا وفيات، ان شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم.
1: صحيح انيس، شفنا صور والحق يقال يعني الحمي شوك الواحد تعاطفا مع اخواتنا في الشعب الجزائري الشقيق. ان شاء الله هكا هاد البار، ان شاء الله هكذيك اخر الاحزان. الحمد لله ما قدر الله وشاء فعل، ربي يعطيهم الصبر والسلوان وربي يرحم الضحايا، وان شاء الله كما قلت لكم اخر الاحزان ان شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله ربي يرحم كل الضحايا في الجزائر الشقيقة. نحكيه على البطولة، خلينا نعمل طلة على المقابلات ونشوفوا الأجواء قبل انطلاق المقابلات. تقريبا ما زالوا 8 دقائق على انطلاق المقابلات. البداية تكون من أولمبي سوسة، النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي بالمتلوي، مع رضا كرويدة. رضا مرحبا. مرحبا رضا. رضا كرويدة اللي كان يسمع فينا في الملعب الأولمبي بسوسة. رضا ما هوش قاعد يسمع فينا. رضا كرويدة كان عنده الاتصال به في الملعب الأولمبي بسوسة بعد لحظات. نذكر بالبرنامج بتاع المقابلات، دونك عنا في أولمبي سوسة النجم الساحلي، النجم الرياضي بالمتلوي، في ملعب زويتن. طبعا شوية زادة نعمل طلة على رضا الخليفي في مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي بحمام لمف يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي، والأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي ببن قردان. مع النجم تشوفوا زادة الأجواء قبل انطلاق المقابلة من خلال الباج فيسبوك متاعنا جوهرة فام وإلا سبور جوهرة فام. مع السخانة الكبيرة سي سمير بنش قاعدين نشوفه في حضور جماهيري كبير تقريبا في كل المقابلات، حتى بما فيهم مقابلة الكلاسيكو في الجولة الافتتاحية، مباراة النادي الافريقي، نجم الرياضي الساحلي. نشوفه ناخذ فكرة على الأجواء، لكن إلى حد الآن تقريبا نعرفه أنه فما قريب 15,000 أبوني في الإتوال، في انتظار أنه ناخذ فكرة، لكن العدد إلى حد الآن يظل ما يصلوش 15,000. مع السخانة الكبيرة رغم أنه اليوم درجة الحرارة
1: أقل شوية، أقل شوية، أبرك اليوم الحمد لله، أبرك شوية من الأيامات اللي فاتت، لكن ما يمنعش ذلك أنه فما رطوبة، فما اختناق حتى في الهواء، ساعات يتخنق من الفس. دونك إذا كان الجماهير الرياضية تمشي للملعب في الحرارة هذه وما عندهاش ماء، مادام الماء مش موجود على الأقل باش تشربها، دونك يخير المحب أنه يتفرج في التلفزة في الكليماتيزور لين تبدل شرارة الطقس واللي يرجع للملاعب. دونك أكيد يعني
0: نشجعهم أنه يحضروا شوية،
1: نحن مضايبين
0: سواء ديكية الدعم وإلا حتى يشجع فريقه،
1: مضايبين
0: باهي أنه نشوفوا تيراناتنا ترجع تكون مليانة ونشوف الحضور الجماهيري يكون كبير في كل
1: اشترى الفرجة الجمهور، اشترى المباراة الجمهور اللي يعطي نكهة ويعطي رونق ويعطي دافع للاعبين، لأنه مش لاعب كيما يلعب قدام 15-20,000 كيما يلعب ضد مدارج فارغة. دونك مهم حضور الجماهير خاصة في بداية الموسم حتى يكون سند كبير للاعبين وللإدارة بصفة عامة.
0: هنشوف إذا كان رضا كرويدة حاضر في أولمبي سوسة في مباراة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، مقابلة اللي باش تكون في أولمبي سوسة. هذه أول مقابلة على شكل الحضور الجماهيري تقريبا ديما منتظر مع أولى المقابلات اللي باش تكون في أولمبي سوسة، والفريق يستقبل نجم المتلوي في انتظار بقية الموسم وبقية المقابلات. رضا الخليفي حاضر قبل ما نمشي لرضا كرويدة. رضا الخليفي مرحبا في ملعب شادي زويتن، تفضل.
2: مرحبا بك أنيس، تحية ليك، ولكن مش رجاك الخط لأنه هذه العملية ينطلق النشيد الوطني.
0: واضح النشيد الوطني، اكيد نحترموا النشيد الوطني. وشفنا برشا فرق سي سمير خذات خطايا ماليه بتبيع بسبب عدم احترام النشيد الوطني. شفنا هذا في الجولة الافتتاحية. إن شاء الله ما تكررش
1: إن شاء الله
0: مثل هذه المناسبات. ولو أنه نجم رياضة الساحلي هبط بلاغات توعوية حتى قبل المقابلات، هو في الحقيقة الجمهور واعي بقيمة تقريبا المقابلات وغيره،
1: خاصة أنني سنقول يعني الجماهير قامت بهبات كبيرة باش عاونت جمعيتها باش خرجتها من الأزمة المادية ومنعها من الانتداب. هو نفس الجمهور هذا اللي عاون الجمعية أمس اليوم يكون سبب في خطايا مالية كبيرة للفريق، ويكون معناها 5 ملايين ولا 10 ملايين يعني يمشوا للفريق خير من يمشوا للرابطة كعقوبات. دونك يلزم الجمهور يكون واعي وعي كبير.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على رضا كرويدة في أولمبي سوسة. رضا مرحبا.
3: أهلا بك أنيس، أهلا بكل ضيوفك المبشرين. بالفعل هذا هو ملعب الأولمبي بسوسة، أول مباراة في هذا الموسم في الملعب القلعة الحمراء. خلينا نقول خاطر اللي قاعد فيه سوى تناغم كبير بين الجماهير في جميع الشرائح نتاعها، وهذا معناه يبشر بكل خير بين الجماهير. إن شاء الله عام معناها يكون متميز بين الجماهير فيها والمجموعات. أنيس اللاعبين سوا داخلين للملعب تقريبا دقائق وإن ثلاث دقائق بالنسبة لهذه الساعة. النجم الرياضي بالمستوي نبدأ تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف النجم الرياضي بالمستوي محمد عزيز بجاوي، عزيز غريسي، أسامة الهيشري، إيريني جليلي، منتصر التومي، يوسف مراد، عامر بالغيث، براندو نانا، أسامة النفاسي، باسم الحاجي، ومحمد عامر الزويني، بنك الاحتياط، ياسين المجري، محمد دوريمي، محمد بوزعبية، أيوب التحيري، بانكورا عبدول، عبيد الله الشابي، إسماعيل هرمز، إريك واسي، وياسين السلطاني. بالنسبة للفريق المحلي، فريق النجم الرياضي الساحلي، اليوم صبري بن حسن حارس مرمى، وجدي كشريدة كقائد فريق، أسامة عبيد، ريان جارا، فيليب لونكوتا، عزمي غوما، أمبروزي، أوكي أوكي بو، أوسمان دياكيتي، ساندي ميجيو، أشرف بن دياف، محمد الهادي وسلامة. بالنسبة لبنك الاحتياط نقاو كل من رادي جزاح، محمد حسين، عبدالله العمري، محمد ياسين رجب، أيوب مجاري، باكار يارا، رس العثماني، أحمد زغاني، وأنس أجريرا، والآن النشيد الوطني التونسي.
0: واضح رضا كرويدة. هذه الاختيارات الفنية بالنسبة لكريستيان براكوني من جانب النجم رياضي الساحلي، وأيمين غارا من جانب نجم المتلوي. خلينا نرجع رضا الخليفي في ملعب الشادلي زويتن، ناخذ فكرة على الأجواء ما قبل انطلاق مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي. رضا الخليفي مرحبا من جديد.
4: أهلا وسهلا بك أنيس، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب الشادلي زويتن. في تقصنا تقريبا دقيقتين عن انطلاق مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي في حوار كروي هام لحساب الجولة الثانية من بطولة الرات الأولى. أهم الملاحظات حضور جماهيري قليل العدد، طقس هنا في العاصمة سخون، في درجة الحرارة تتراوح في حدود 35 درجة ونسبة الرطوبة تقريبا 50%، وهذه الحرارة نجم نقوله حتى على الأقل أهون من البارح، خير أقل من البارح. بالنسبة لتشكيلة الفريقين نبدأ بشبيبة العمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامر المرواني، محمد أمين بن عمر، علي قسمير، سامي الهمامي، غيث بن حميدة قائد فريق، نصف سويسي، عدي بالحاج، وبلال التواتي، المدرب هو أمين الباجي. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي في الحقيقة عدة خيارات اليوم تطرح نفسها. بعض اللاعبين اللي كانوا الأسبوع بارك أساسيين اليوم نلقاهم على البنك، كذلك نلقاه حازم المسطوري موجود ضمن اللاعبين البدلاء وهو الذي أمضى هذا الأسبوع لفريق الترجي، كذلك اللاعب المهاجم فلوريان دانو موجود ضمن البدلاء، ولحد الآن ما زالت الأمور ما تفضلتش مع الاتحاد الليبي، وقد يكون اليوم المباراة الأخيرة بالنسبة له بزي الترجي الرياضي. على كل هاو نمشي للتشكيلة. أمن الله منيش، حمزة في اللاكس حسب قراءتي الأولية، أنت وسي سمير وسي توفيق ربما تحلوا أكثر، حسب قراءتي الأولية أنه باش يكون اليوم ثلاثة في اللاكس. أمان الله من ميش في حراسة المرمى، في اللاكس يكون حمزة جلاسي، معز الحاج علي، وكاستيلو خوسي كاستيلو. بالنسبة لليمين باش يكون اللاعب عبد الرحمن كوناتي باش يكون على اليسار، ومعز الحاج علي باش يكون على اليمين. في الوسط باش يكون محمد الحاج محمود وكاسيلو وكذلك حمزة رفيعة، بينما في خط الهجوم عماد فراج، يوسف بلالي، أشرف الجبري. هذه قراءتي الأولية في العقيلة على كل تغيير كلي في تشكيلة الترجي. أربع أجانب اليوم اللي يلعبوا هما عبد الرحمن كوناتي، خوسي كاسيلو، عماد فراج، ويوسف بلالي. بالنسبة لطاقم التحكيم أنيس، سيف الورتاني كحكم رئيسي، يساعده كل من عمر الرياحي وسيم الحناشي، الحكم الرابع وائل العجنقي، ثنائي الفار هدى عفين هي المساعدة، وهيلدر مالهوري من البرتغال على ما أعتقد. هذا تقريبا بالنسبة في انتظار بالنسبة في انطلاق ضربة البداية اللي تقريبا لحظات القادم. نشوف الحكم ينظر للسماعة نتاعو وينبع للمساعدين نتاعو، تقريبا لحظات وتنطلق المباراة.
0: واضح. قبل هذا كل خلينا نرحب سي توفيق زعبوب اللي التحق بنا. مرحبا سي توفيق.
5: اهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا سي سمير، مرحبا بكل الموجودين في الاستوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا.
0: تحية متجدد لسي سمير الجبيري كيف كيف حاضر معنا. نعطيكم بقية التشكيلات نتاع زوز مقابلات المتبقية في ملعب جمال كميتي في باجة، مقابلة اللي زفر فرج عبد اللوي، حكم الفار هو ايمن النصري. نبداو بالفريق الضيف، اتحاد بن قردان، لسعد الهمامي في حراسه المرمى، اسلام تاج، جاسم عبشي، ايمن العمري، دانيال اوبا، غازي العيادي، فيصل او قيس فضيل، ادريس المحيرسي، نسيم شاشيه، فؤاد تيمومي، عبد الوهاب بخور، والمدرب هو سفيان الحدوسي. في المقابل الأولمبي البيجي يبدأ بتشكيلة هذه: شاهين السماوي، إسلام الشلغومي، شريف كامارا، نسيم حسني، محرز الراشحي، فراس فضلي، ألفا سيدي بي، محمد الهادي الحدوشي، بشير حسني، حسين القفسي، ومحمد الهذلي. المدرب هو نصيف البيوي. أيضا في صاد حمام لم في مقابلة لزفارة أمير العيادي، حكم اللفار هو البرتغالي برونو استيفاس. الفريق الضيف السيابي بقيادة محمد عزيز يبدأ بالتشكيلة هذه: يوسف مقتوف، هاني عمامو، فاروق بوغتفة، عزيز قبلية، عزيز القاسمي، مالك الدوكالي، علي دريدي، محمد لمين تراوري، أشرف الفرشيشي، بلال المجري، ووسيم الشيحي. في المقابل حمام لمف بقيادة شمس الدين الذوادي تبدأ بتشكيلة هذه: مروان مبروك، باء الدين السلامي، عزيز القضاعي، حبيب الغريري، فراس بن عمار، عزيز بكبة، وائل برهومي، عبد الله أو عبيد الله المسكيني، أحمد بن تيبة، محمد علي المجري، وأيمن العباسي. هذه التشكيلة. خلينا نشوف بداية المقابلات وإلا لا، البداية من زويتر، بداية المقابلة رضا ولا؟
4: بالفعل أنيس، عندنا دقيقة منذ انطلاق المباراة والنتيجة لازالت تعادل 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي.
0: واضح. في أولمبي سوسة طبعا شوية نمشيه لأنه فما دقيقة صمت في اللحظات هذه، بعد لحظات أنا عمل طلع على رضا كرويدة، بينما في بقية المقابلات كيف كيف ينطلقوا في اللحظات هذه. رضا كرويدة في أولمبي سوسة، بدأ اللقاء ولا لا؟
6: مازال في هذه اللحظة تقريبا الحكم بعد ثواني بس يعطي انطلاق مباراة النجم الرياضي الساحلي وضيف النجم المساوي، وكانت تحية كبيرة من جماهير النجم الرياضي الساحلي للحارس صبري بن حسن، تحية كبيرة إلى حد الآن التحيات موجودة. لكن خليني نعطيك طاقم التحكيم أنيس، حكم الرئيسي هو خليل الجري، يساعد كل من أسامة اليحيوي، المساعد الثاني مروان العمراني، والحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، حكم البار هو أسامة بن إسحاق، والحكم المساعد زياد الزوي، مراقب المباراة فؤاد البحري، والتنسيق الإعلامي زياد بن جراد وجهاد بن يوسف. انطلاق لقاء النجم الساحلي والأولمبي أو النجم الكوي، النجم الساحلي يلعب على يسار المتفرج في المنصة الرئيسية أنيس، في غياب الصراحة اليوم كنا شاقين مدينة سوسة باش واحد باش يمشي في السخانة ذي باش يلوز على دبوس باهي يهزها معاه، ما يبقاهاش في مدينة سوسة أنيس.
0: صحيح للأسف، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع في كل الملاعب. شفنا البارح حالة إغماء في صفوف أحد الأمنيين في ملعب الطيب الأمير بصفاقس، إن شاء الله المقابلات الكل تتعدى سلامات. نبدأ معك سي توفيق، نبدأ بمباراة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، أكيد أنت باش تركزنا على المقابلة هذه، سي سمير باش يركزنا على مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. قراءتك في خيارات نتاع كريستيان براكوني، التغييرات اللي صارت بارابور المقابلة نتاع الترجي الرياضي التونسي، وأيضا فريق نجم المتلوي واختيارات أمين جارة.
5: بكل لطف كان سيريدا يعود لنا تشكيل.
0: تشكيله اي مثالش سيري ذا مثالش ذكرنا بالتشكيله نتاع النجم الرياضي اللي سيري النجم المتلوي
3: صبري بن حسن وجدي كسريده وسامع بيد ريان جارا فيليب لونكيتا عزمي غوما امبروزي اوكي بيبو وسام عثمان دياكيتي سانداي ليجيو اشرف بن دياب ومحمد هادي بن سامي معنا اربع لاعبين اجانب في تشكيله النجم الرياضي
0: تفضل سي توفيق
5: دونك فما برشا تغييرات مقارنه بالتشكيله اللي لعب ضد الترجي الرياضي
0: رتح بكار ديارا اللي كان في الاكس
5: صحيح
0: في المقابله الفارطه
5: ما حدك دوزه
0: دخل ريان جارا منذ البدايه كيف شفنا اسامه عبيد منذ البدايه
5: دكدوك مش موجود حتى في البنك
0: وصاندي دخلوا في البدايه زاد بارابور المقابله الاولى بما انه عبد الله العامري وقتها هو اللي بدا تيتولير
5: صحيح دونك فما التغييرات وخاصة في وسط الميدان وبوجود أسامة عبيد و أشرف بن ذياب وهادي بوسلام هذوما مش يكونوا برسك خط الهجوم وعزمي مش يكون على اليسار ووجدي كشريد على اليمين مش نشوفه معناها وريان جارا باللعب هذا اللي دخل في الشوط الثاني ضد الترجي الرياضي اليوم
0: عطاه ثقة
5: اليوم عطاه ثقة الكاملة مش يبدا هو في البداية فالتواجه مش يكون 4-2-3-1 تبقى طبعا نزيدو نشوفو أكثر وقت اللي
0: يمشي شوية وقت
5: نشوفو خاصة التمركز متاع اللاعبين كيفاش مش يكون والتعليمات اللي مش تتعطى الخط الهجوم هل مش يضغط عالي أو مش ينتظر أو مش يحاول يستنى نجم المتلوي اللي زاد كيف عمل مباراة طيبة ضد النادي الإفريقي في المتلوي ونهزم في اخر الدقائق زاد اليوم مش يلعب ضد فريق كبير اسمه النجم الرياضي الساحلي في سوسه ديبلاسمون صعيب برشا للمتلوي مش يجي متحفظ مش يجي ينتظر زاد كيف ان النجم الرياضي الساحلي في نص ميدانه ومش يحاول يباغته بالكره المرتده فهذا الكل مش نزيدوا نحكم عليه اكثر كل ما بعد 5-10 دقائق تبان الصوره وتبان المنهجيه نتاع اللعب وكل فريق شنو اللي ينتظر فيه خاصه شوفنا البريستاسيون نتاع النجم الرياضي الساحلي مباراة الترجي الرياضي الناس الكل اقتنعت اللي فما بوادر نتاع فريق اللي قادر انه لو يزيد يخدم اكثر ويزيد يركز اكثر في التمريرات وفي ما يعملش اخطاء بدائيه قادر ماشي نجم يعدي مباريات احسن من مباراه الترجي ف طموح كل فريق اكيد من 3 نقاط واهم شيء هو كما قلنا النجاح اذا كان جيك فرص في مباراة كيما اليوم معناها يلزمك تكون ناجح ويلزمك تحط كرة في الشبكة إذا كان ما تحبش تصعب المباراة على نفسك فهذا هو الشعار اللي النجم الرياضي الساحلي لازم يدخل به الهدوء عدم التسرع وخاصة البناء وإعادة الهجمات سواء من جهة اليمين أو اليسار عندك زوز راتيرو اللي كيسون كابابل دو معناها مش يعطيوك الإضافة سواء غوما أو كشريد على اليسار دونك فو بروفيتي من النقطة هذه ولي دو سكسن لي دو زيلي اللي مش يلعب بهم النجم الرياضي الساحلي السرعه موجوده عندهم وزاد كيف مش يحاولوا كيفاش يدخلوا اكثر فير الانتيريور مش يفضيوا المنطقه كما قلت لك لدوزر لتيرو بور باسي وكونتر كاري الرير جارد نتاع المتلوي سورتو في اللاكس اللي مش شفناه بكري شويه كان معناها بيان رونفورسي دونك فو باسي سور لي كوتي اذا كان النجم الرياضي الساحلي يحب يوصل يسجل الهدف الاول اللي بور ديبلوكي لا سيتواسيون باش ياخذ اكثر ثقه في نفسه قدام جمهوره اللي شفنا اليوم الجمهور لبى نداء مارغري سخانه ومارغري الظروف الصعبه
0: حتى العدد زاد
5: العدد كل ما يمشي ويزيد لانه الطقس سخون واليوم حد والناس برشا
0: اللي جاوا تقريبا 15000 ابوني في
5: الليتوان صافي بليزير حاجه باهيه طيبه ما تنساش اللي نجم الرياضي الساحلي الجمهور مش منسوسه الجمهور يتنقل ويجي من الساحل الكل فالتنقل نتاعهم كي مش ياخذوا المترو ولا مش ياخذوا الواجهات ولا كيران تعبروا شويه وقت مش يوصلوا فان شاء الله ربي يوصلهم سالمين ونشوفوا ان شاء الله مباراه طيبه من جانب النجم الرياضي الساحلي وزاد كيف نشوفوا نجم المتلوي الاسلوب الجديد مع مدرب وقارة زاد اللي قاعد يفتش على الفريق لانه بصراحه بدا متاخر وعنده برشا نقاص وخرجوا له برشا ملاعبيه والنجم المتلوي قاعد يحاول مش يبني فريق جديد
0: به سي سمير قبل ما نحكي تقريبا خلي يمشي شويه وقت في المقابلات باش نجموا نحكموا على الامور الفنيه اكثر لكن الاختيارات نتاع المدرب ريجا كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي وايضا امين الباجي من جانب فريق شبيبه الرياضيه بالعمران ترجي زاد كيف لتوال ببرشا تغييرات حمزه جلاسي منذ البدايه ما لعبش المقابله الفارطه معز الحاج علي اللي كان على البنك كاستيلو اللي يلعب المقابله الفارطه كان تيتولير عبد الرحمن كوناتي ما كانش تيتولير في المقابله الفارطه أشرف الجبري منذ البداية. دانو رغم كما قال رضا الخليفي تواصل الاتفاق مع الاتحاد الليبي مازال ما خرج موجود على دكة البدلاء, وحازم المستوري زاد بعد ما صح الجمعية هذه موجود على دكة البدلاء.
1: شوف أنيس, لأول مرة منذ سنوات عديدة راو تغيير كلي في التكتيك أو في التمركز اللاعبين والتكتيك اللي بدأ به المدرب الترجي التونسي للمباراة. نعرف أنه الترجي الرياضي التونسي إلى دابت ديفونس كاتر منذ سنوات, وهذيك فلسفته الكروية. اليوم نلقاه ثلاثة في المحور, أول مرة في نشوفوها في الترجي التونسي, جلاسي شيخاوي وكاستيلو, ثلاثة قلوب دفاع في المحور مع يعني حاجة علي كوناتي رفيعة وحاج محمود, الأربعة مدافعين ثلاثة الترجي اليوم لعب, ونلقاه فرج الجبري والبلادي في الهجوم. دونك طريقة جديدة أكيد ممكن تألق شيخاوي الاسبوع اللي فارت مع كاستيلو وما جابش ناحيه واحد منهم, دونك رجع جلاسي, لعب اساسي.
0: ربما زاد الصحراوي خير المدرب, كان في المقابله فارته هو الاساسي في محور الدفاع, خير انه يركب.
1: اكيد لا خاصه قام باخطاء في الاسبوع, معنا قام باخطاء في مباراه الترجي التونسي. دونك شاف المدرب من المستحسن انه يبدا بثلاثه قلوب دفاع اللي هما جلاسي شيخاوي وكاستيلو, وعطى حريه الكوناتي على الريوق الايمن وحاج علي على الريوق الايسر باش يطلعوا برشا وساندوا البلايلي وساندوا فرج وساندوا الجبري مع رفيعة بن حاج بن محمود, لو دو بيفو سنتينيل في الفريق, هم اللي يعطيوا الارتكاز ويعطيوا الصلابه ويعطيوا الامان لسط الميدان, هم قدام المدافعين نتاعهم وهم اللي يعملوا لا كوفرتور كيسوا على الكولور دروا ولا الكولور جوش. دونك طريقه جديده, فلسفه جديده, نشوفوا واش تعطي اكلها او لا, معناها مع تتالي الدقائق. بالنسبه لشباب عمران
0: وفي العادات وشباب عمران ما عندوش اجانب اجنبي واحد اللي هو علي كازمير هو الوحيد ديما العمران, حتى استنسنا في مواسم فارطة وصل شباب العمران ما عنده حتى أجنبي.
1: صحيح, هو أسماء حتى أسماء اللاعبين معناها مش معروفين برشا
0: بالضبط.
1: هارون الكوكي, سامر المرواني, مدافعين صغار شفناهم مباراة الأخرى ضد ثقيل الدار ولو قبلوا أهداف لكن قدموا مردود طيب. في وسط الميدان عنده سامي الهمامي وغيث بن حميدة, مصطفى السويسي, ثلاثي متكامل مع بعض في وسط الميدان ينسق مع بعض ويقسموا التران كما يجب. بلال التواتي نعرفه مهاجم صريح يعني ممتاز, يطلب الكرة في الظهر في العمق, يمشي مثل برشا مشاكل في دفاع الترجي التونسي. دونك 4-5-1 طريقة شبيبة عبران, يعني اوبوزيسيون دو ستيل ديفيرون, نشوفوا شكون لمن تكون الغلبة في النهاية. يعني
0: مع أولى المقابلات جينا من استاد حمام لمف, النادي الرياضي البنزرتي يفتتح النتيجة أمام نادي حمام لمف هدف مقابل صفر, الهدف سجله هاني عمامو تقريبا في الدقيقة 9 وحاليا نلعبه في الدقيقة 12, بينما صفر مقابل صفر بين الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي ببنجردان. شنو نجم نقوله سي توفيق على الزوز مقابلات هذم والتقدم الآني للسيابي؟
5: بداية طيبة النادي البنزرتي, هاني عمامو أكيد سجل الهدف على في الركورة ثابتة. بون مازال ما شفناش الهدف, تبقى نعاودوا نشوفوا, تبقى مش تسجل في حمام نلف وانت فايز على مستقبل المرسى على أرضية ميدانك وجايب مورال وجايب
0: فما هدف في زويتا تتغير النتيجة. رضا الخليفي تفضل.
4: وهو كذلك افتتاح النتيجة لشبيبة العمران عن طريق عدي بن حاز في الدقيقة 12. في الدقيقة 12 كان سنتراج حلو من سامي الهمامي, عدي بن حاز ياخذ ثقة كبيرة في نفسه بسرعة كبيرة, يتبقى المنطقة 18 متر, يتكي على اللي يراوغ بالأحد اللاعبين وبتصويبة قوية يسكن الكرة اشتباك, تصبح النتيجة 1-0 لشبيبة العمران أمام الترجي هنا في زويتن في الدقيقة 12.
0: سي سمير, عدي بالحاج في الحقيقة البلاعب هذا نعرفوه جيدا, لعب في حمام لام في ظل متكون في النادي الافريقي, لعب ميني فوت, صل لعب في الميني فوت قبل ما يرجع إلى شبيبة العمران. في الحقيقة ملاعب ممتاز, شفنا الطريقة اللي راوغ بها حمزة الجلاسي مغالطة مميش, وشبيبة العمران يمضي أولى الأهداف في المقابلة
1: تقريبا تو عندنا يعني 10 دقائق لعب. شفنا كما قلت لك الستيل ديفيرون تاع الترجي التونسي اليوم مش يسبب مشاكل, يعني مش يسبب مشاكل للتمركز اللاعبين والاوتوماتيزم بين ثلاثة مدافعين هذوم, لأن الترجي التونسي متعود يلعب على مدافعين. جلاسي شفنا جلاسي وشيخاوي وكاستيلو الثلاثة تمركزهم تاعهم ما كانش ممتاز, ما كانش الذين ممتاز في الدفاع ما كانش على نفس الخط, في الشيء اللي خلى عدي بالحاج مع سرعته هو يستغل تاخر جلاسي في على زوز القلوب الدفاع اللي قدامه هبط رصراص مع مراوغه جميله في مساحه قصيره بجلاسي يراوغ به وسجل هدف يعني يصير هجمه سريعه ومرتده. دونك اكيد الاوتوماتيزم المفقود في الدفاع الترجي التونسي اليوم شكل في نوع مثلنا تو 10 دقائق مش نحكموا لكنه باش يلقى برشا مشاكل في في الانيماسيون ديفونسيف نتاع الترجي التونسي.
0: سي تفيق تعليقك على هدف شباب العمره الهدف عدي بالحاج.
5: احنا الجمعه اللي فاتت كدنا اللي فما خلل في الدفاع الترجي خاصه في اللكس مالغري كل يوم رجع جلاسي ولكن فما في الهدف بالذات فما تاخر نتاع اللاعب الجلاسي اللي خلى الوليد اللي سجل
0: عدي
5: معناها ياخذ كره على راحت من عقله يدخل كل هدوء ينفرد ويراوغ وشاف اللي مميش ماشي اكثر على الجهه اليمين الزاويه اليسار مفتوحه وسجل هدف معناها صعب على مميش بصراحه لانه وجه لوجه تبقى شباب العمران معناها بكل هدوء تخلوا كما يقولوا كسر انيابو سجل هدف وتو قاعدين نشوفوا الترجي لقي صعوبات في بناء الهجمه وخاصه في نهايتها زاد قاعد يوصل 18 ولكن
0: واضح
5: فما برشا مشاكل خلقهم له الجاسو العمران في الثلث الاخير اللي توازن الترجي يلقى حلول.
0: خلينا نرجع لرضا كرويدة في الملعب الأولمبي بسوسة ناخذ فكرة على الدقائق اللي تعدات في لقاء النجم الساحلي ونجم المتلوي. تفضل رضا.
6: 12 دقيقة تقريبا و 30 ثانية أنيس ونجم المتلوي والنتيجة مازالت تعادل سلبي 0-0 بعض الهجومات وخاصة كانت تسديدة الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب أشرف بن دياس حولها المدافع إلى الركنية تتنفذ الركنية وترجع للاعب أمبروزي أوكي كل لكن تثبيته كانت خارج المرمى. هذه هي تقريبا اللعب باستثناء بعض زوز ركنيات في تاريخ النجم الجزائري. هذا هجوم من النجم الجزائري تبعوا مع بعضنا الكورة عند خلي باسل يدخل الدفاع ما جات الكورة لصالح النجم الجزائري تم خلينا نقول رغبة من لاعبي نجم الساحلي في نفس العمل العمليات وخاصة
0: رضا مانيش قاعدين نسمعوا فيك صوت بعيد شوي
6: تسمع فيها توا
0: اي توا احسن شوي تفضل.
6: لاعبي نجم الساحلي كان قال وجود خطا لكن الحكم خليل الجبيه راعى معناها ذلك على كل ما كنا 14 والنتيجه مازال ما تعادل السلم دي اجواء كبيره جماهير النجم الساحلي صحيح مش تقريبا 15000 موجوده لكن الاهازيج والتشجيع المتواصل لزملاء صبري بن حسن صوت صبري بن حسن في شيء معناها حتى الاعذار حتى الجماهير بيحيي فيهم وبتمنى كلهم يشجعوا على كل 14 دقيقه النتيجه مازالت تعادل السلبي 0 مقابل
0: واضح. رضا الخليفي قداش وصلنا وقت في ملعب الشادلي زويت؟
7: 17 دقيقة لعب والنتيجة تقدم شبيبة العمران على الترجي الرياضي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو عدي بالحاج 15
0: في حمام لام في نادي حمام لام مازال متأخر في النتيجة قدام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر هدف هاني عمام مقابلة تلعب في دقيقة 17 والأولمبي البيجي صفر مقابل صفر مع الاتحاد الرياضي ببنجردان مقابلة تلعب في دقيقة 14 بعد الموسيقى نرجع دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية في البطولة.

0: 54 دقيقة رجعناكم من جديد في راديو سبور دائما في المتابعة لمقابلات البطولة. خلينا نعملوا طلة ناخذوا التوقيت ولا النتائج وأبرز الفرص. البداية من أولمبي سوسة النجم الساحلي نجم المتلوي رضا كرويد مرحبا.
1: وعشرين دقيقة نيس والنتيجة مازال تتعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب الأولمبي بسوسة.
0: واضح دونك فما فرص فما أفضلية الفريق على حساب فريق ولا مازال فما تقريبا فمش فما برشا لعب رضا
1: أنيس نسمع فيك.
0: أي إذا كان فما فما فرص فما أفضلية لفريق على
1: ما ما مازال مازال الأمور ما يشواها في الملعب ثم ربما كان تسلل توجد لعب فريق نجم رياضي بالمتوي لكن بالنسبة لنا نحن ما فماش فرص واضحة نتاع تسجيل مع كما قلت لك قاعد ثم جدية كثيرة من لاعبين الساحلي من أجل الوصول إلى الحارس محمد عزيز.
0: واضح من رضا كرويدة نمشي إلى رضا الخليفي في ملعب الشادلي زويتن شبيبة العمران ولا ترجي الرياضي التونسي. تفضل رضا.
2: في زويتن أدركنا دقيقة 24 ودائما التقدم لشبيبة العمران على حساب الترجي الرياضي هدف مقابل صفر والهدف بإمضاء عديب الحاج دقيقة 12 والحقيقة سجلنا ثلاثة فرص دوز للترجي دقيقة 18 ركنية ينفذها عماد فرج لكن رأسية رائد الشيخاوي تمر بجانب القائم دقيقة 21 هجوم للترجي محمد الحاج محمود يتوغل من مناطق 18 متر يسقط يطالب بضربة جزاء لكن الحكم كان قريب من العملية ويرفض الطلب محمد الحاج محمود بينما شبيبة العمران كاد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20 ومن تحول من سريع من الدفاع للهجوم عدي بالحاج يتوغل على اليمين ويصوب وتصويبة بلال التويتي يتصدى لها الحارس الحقيقة بين شبيبة العمران متماسك في الدفاع متميز لكنه خطير في الهجومات المعاكسة وكم مرة يدرك يهدد دفاع الترجي الرياضي.
0: واضح بينما في بقية الملاعب في حمام لنف نادي حمام لنف مازال متأخر في النتيجة قدام نادي البنزرتي هدف مقابل صفر مقابل في الدقيقة 25 هدف هاني عمامو كان سجل في الدقيقة 9 والأولمبي الباجي في تقريبا 24 دقيقة لعب متعادل مع اتحاد بنقردان صفر مقابل صفر. قبل الأخبار كلمة سي سمير على النتائج الحاصلة إلى حد الآن.
3: بس بالترجي التونسي يانيس الحقيقة مهما تكون نتيجة مباراة بعد منيش نرجع لكلامي هذا كلام هذا رأيي اللي في العشرين دقيقة قالوا الترجي التونسي يلعب ما غير ثوابت المباراة هذه فقد ثوابت متاعه الترجي يلعب معناها في مباراة في الرابطة المحترفة الأولى مع كل احترام لشبيبة عمران يلعب ثلاثة في اللاكس بجلاسي وكاستيلو وشيخاوي ما غير أونتونت ما غير زيتوماتيزم مع لخبطة في الميدان كوناتي راهو مرة على الوسط مرة على اليمين فرج كيف مش قاعد يعطي في الإضافة المطلوبة رفيعه بحاج محمود قرب لبعضهم برشا ما فماش تغطية للميدان دونك ثوابت اللي نعرفوه عن الترجي التونسي والحق القافل هذه مفقودة. استغل شبيبة العمران كما يجب يدافع
0: بلوفا شبيبة العمران ترجي ولا كان منتظر
3: ورق على ورق بالأول هي يقولوا مفاجأة لكن لما تبع 20 دقيقة وتشوف مردودة الترجي التونسي مقابل مردودة شبيبة العمران ترى أن النتيجة ماهيش مفاجأة لأنه شبيبة العمران عرفت باش ياخذ المباراة عرف كيفاش يتمركز ويلعب على هجمات مرتدة وصل معنا سجل هدف وكان ينزم يسجل الهدف الثاني كيف كيف.
0: سي توفيق دقيقة ونص قبل الأخبار شنو نجم نقولوا على مقابلة النجم الساحلي نجم المتلوي.
4: بالنسبة للنجم المتلوي قاعد يقدم في مباراة طيبة دفاعيا التمركز الانضباط وخاصة المراقبة على كل لاعبين نجم الرياضي الساحلي كل ما قربوا دخلوا للعشرين متر الأخير إلا وتلقى الانقضاض على الكرة بدون مخالفات وخاصة قاعدين يستبقوا وتقول قارين النجم الرياضي الساحلي في أي مكان يجب يكون متواجد ويكون يسبق اللاعب النجم الساحلي. هيك علاش ما شفناش ولا رفعات صحيحة ودقيقة من نجم الرياضي الساحلي ما شفناش التوغلات زاد كيف كيف كلهم وقفوا في 18 متر لأنه التوزيعات ما كانش دقيقة وشفنا زاد التصويبات من بعيد مش موجودة لأنه الريدو الثاني بتاع من نجم المتلوي كان متقدم على حامل الكورة هيك علاش النجم قاعد مسيطر نسبة امتلاك الكورة أكثر النجم الرياضي الساحلي ولكن بدون فاعلية وهيك علاش بعد ساعات نقول يا ودي جو ديريكت بعد ساعات يعطي مفعوله كنت نتفرج على تشيلسي وبرايتون نسبة امتلاك الكرة لبرايتون تعرف قداش وصلت 82% 82% برايتون ماسك الكرة الشوط الأول نتيجة 3-1
3: لتشيلسي
4: دونك معناها في بعض الاوقات اول ما تتفك الكوره كوره اثنين ثلاثه الا وجا الهدف
3: لو جو فيرتيكال فير لافون
4: دونك هيك علاش تو النجم ساهل تو مروا 25 دقيقه ما فماش لانه زاد فما نوع من وسط الميدان اللي فيه اوشكيبو هذا اي اوشكيبو وزيد معاهم بوسلامه وزيد معاهم وسام عبيد تحس فما الادوار هذه لازمها ترتيب لانه قاعد نشوف فيهم الاغلبيه ثلاثه ابار اوشكيبو اللي قاعد هو يحب يخرج الكره على اليمين وعلى اليسار ولكن وسام يزيد الديكروش وبوسلامه يزيد الديكروش دونك ما عاد فما حتى لاعب القدام اللي مش يساند ساندي مهاجم النجم الرياضي الساحلي قعد معناها وحده طليق
0: واضح وهذا ما يخليه هدف وحيد لحد الان في الاربع مقابلات او زوز اهداف هدف شبيه. في العمران لصالح شبيبة العمران وهدف لصالح النادي الرياضي البنزرتي قبل ما نمشي وبنقردين تسجل في النتيجة هذه ضد الأولمبي البيجي واحد بلاش طبعا بعد نرجعوا لكل التفاصيل
5: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 يونيو وإلا 76 24

0: جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل.
1: من هذا الموجز الإخباري. مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل احتضن اليوم الدورة 11 لقرعة التناوب على رئاسة وعضوية المجلس الجوي ورئاسة المجالس المحلية بولاية نابل، وأسفرت عمليات القرعة التي شملت في مرحلة أولى عضوية المجلس الجوي عن كل معتمدية، وفي مرحلة ثانية رئاسة المجالس المحلية لتتوج بالإعلان عن أعضاء المجلس الجهوي وتنظيم قرعة اختيار رئيس المجلس الجهوي. وأسفرت عمليات القرعة عن فوز عبد الوهاب قاسم عن المجلس المحلي بمنزل بوزلفة برئاسة المجلس الجهوي بنابل. وتعليقا عن موقف واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والمفاوضات بين الطرفين، قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن سلطات الاحتلال ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع واشنطن في حال ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية. وكالة الأنباء الإيرانية تقول اليوم نقلا عن مصدر إيراني إن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز بدعوى مخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور، في مضيفا المصدر أن المرور عبر المضيق يقتصر حاليا على المسار الذي تحدده إيران مع ضرورة التنسيق معها ودفع الرسوم المقررة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يشهد توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة عبر المضيق. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن الحصار البحري المفروض على إيران يؤثر على البلاد لكنه ليس على نحو يلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني وحده، مؤكدا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ بحسب قوله رد فعل قوية. ختاما، السلطات في النيجر تعلن عودة الحياة لطبيعتها في مطار نيامي مع استمرار الجهود لضمان استقرار الخدمات في المدينة على الرغم من الاضطرابات الأمنية الأخيرة. ولم يظهر رئيس النيجر علنا ولم يصدر عنها بيان منذ محاولة التمرد أو الانقلاب التي شهدتها العاصمة نيامي فجر السبت.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة FM تندانس
2: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. تعرفوا كما كل نهار حد نحكيه على الأرقام، ورقم اليوم هو 65 مليار دولار. شنو الرقم هذا؟ نحكيه على رقم يهم شركة الأنتروبيك الأمريكية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واللي تتجه نحو تحقيق إيرادات سنوية باش تفوت 65 مليار دولار، وهذا استنادا إلى أدائها الحالي والزيادة باش تفوت 7 أضعاف مقارنة بمعدل إيراداتها في 25. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تبلغ قيمة أنتروبيك المطورة لنماذج كلود وفابل للذكاء الاصطناعي نحو 965 مليار دولار بعد ما قامت بجولة تمويلية في شهر مايو اللي تعدى، وهكا تولي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم وتتجاوز للمرة الأولى قيمة المنافسة الرئيسية بتاعها الأوبن أي آي، وتتجاوز معدل الإيرادات السنوي لأنتروبيك 9 مليار دولار في أواخر 2025. بعد في مايو 2026 فات 47 مليار دولار. نلقاو معدل الإيرادات السنوي للأوبن أي آي مؤخرا كان 40 مليار دولار فقط وفقا لما أوردته البلومبرغ، مع الإشارة اللي كانوا زوز شركات ما يستخدموش نفس المنهجية في احتساب المؤشر هذا. وثائق كانت طلعت عليها بلومبرغ قالت اللي كانوا أنتروبيك سجلت إيرادات أولية فاتت 11.5 مليار دولار خلال أحدث ربع مالي مكتمل مقارنة ب 787 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025. خلاصة القول، الأنتروبيك باش يولي رقم يلزم الاعتماد عليه وفعل في

0: تقنيات الذكاء الاصطناعي بإيرادات سنوية باش تتجاوز 65 مليار دولار واللي هو رقم اليوم. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تري بون ديماش ا توس في الأمان.
1: تندانس راديو سبور.

0: واللي عملنا يواتينا.
1: الخمسة واثناشن دقيقة اللي عملنا يواتينا سي توفيق. ها
2: معقول.
1: مرحبا من جديد، تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام، مازلنا مصلين معاكم في متابعة لمقابلات البطولة. خلينا نرجعوا ناخذوا التوقيت ولا النتائج وأبرز الفرص. البداية تكون من أولمبي سوسة، لكن قبل نذكر أنه فقط اتحاد بن قردان كان افتتح النتيجة قدام الأولمبي الباجي، هدف مقابل صفر، هدف إدريس المحيرسي من ضربة جزاء في دقيقة 25 وحاليا نلعبوا في دقيقة 37. نمشيو الأولمبي سوسة مع رضا كرويدة، لقاء النجم الساحلي ونجم المتلوي. تفضل رضا.
3: أنيس 38 وصافة دقيقة مزالت النتيجة التعادل السلبي، كان فرصة متميزة. أنيس قلت لك دقيقة وصلنا دقيقة 39 والنتيجة مزالت التعادل السلبي 0-0. معاه كانت هجوم مميز اللاعب أشرف الضياف، لكن تدخل المدافع معاه أنيس أداء مهزوز للحكم خليل الجري. كانت عدة تدخلات على لاعبين النجم الساحلي وخلى الجماهير كانت تعيط، معناه كان ينجم يرفع الورقة الصفراء، لكن خليل الجري لم يعلن على هذه الورقة اللي كانت مستحقة ضد لاعب النجم المتلوي. لكن النتيجة توصلنا تقريبا 4 دقيقة والنتيجة مازالت التعادل السلبي 0-0 مع خلينا نقوله سيطرة نسبية للنجم الرياضي الساحلي وهجومات معاكسة لفريق النجم الرياضي بالمثل.
1: الهدف الثاني في ملعب جمعة الكميتي لاتحاد بن قردان أمام الأولمبي الباجي دقيقة 40 بعد هدف إدريس المحيرسي من ضربة جزاء، غازي العيادي يسجل أولى أهدافه بقميص الاتحاد الرياضي ببن قردان بعد كرة في مرة أولى كانت داخل 16 متر و50، جاوزت كل المدافعين، وصلت لغازي العيادي لأضاف الهدف الثاني لاتحاد بن قردان. خليني ناخذ التوقيت والنتيجة أيضا وأبرز الفرص في ملعب شادي زويتن في مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
4: في زويتن 43 دقيقة لعب ودائما نتقدم لشبيبة العمران على حساب الترجي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو عدي بالحال دقيقة 12. الحقيقة نسق المباراة بطيء وتم برشا توقيفات في المباراة، ولكن الترجي هو الأفضل على مستوى نسبة امتلاك الكرة وكذلك على مستوى الفرص. وفرض له تقريبا 4 فرص عن طريق حمزة رفيعة دقيقة 34 يصوب لكن كرة جانبية، دقيقة 37 هجوم للترجي وتصويبة قوية من الحازمة محمود لكن تم فوق العارضة، ومنذ حين دقيقة 42 ركنية ورأسية حمزة الزازي كذلك فوق تخرج فوق القائم. لكن مثل ما قلنا الترجي مازال ملقاش الحلول لحد الآن لاختراق الكثافة الدفاعية للشبيبة. في المقابل شبيبة العمران في الحقيقة قاعد صامت دفاع العمران ولكنه سريع في الهجومات المعاكسة، وكاد في دقيقة 33 يضيف الهدف الثاني عن طريق سامر المرواني اللي جازف بالصعود الهجوم يوزع، لكن سامر المرواني يتباطأ ويهدر فرصة مضاعفة النتيجة.
1: واضح نذكر في حمام لمف سيابي مازال متقدم على نادي حمام لمف هدف مقابل صفر، هدف هاني عمامو في الدقيقة 9. سي توفيق التعادل مازال يسيطر على لقاء نجم الساحلي نجم المتلوي، شنو نجم نقولوا على تقريبا الدقائق اللي تعادلت؟ يظهر لي فما ديسيزيون من الاربيتر، خلينا ناخذوا التفاصيل نتاع ضربة جزاء في أولمبي سوسة مع رضا كرويدة. تفضل رضا.
3: أنيس خليل الجري يعلن عن ضربة جزاء بعد تدخل على اللاعب سانجاي، كان ثم ارتداد من الساق والحكم دون تردد يعلن على ضربة جزاء لصالح النجم الرياضي الساحلي في دقيقة 42 هنا في أولمبي سوسة، على ما أظن اللاعب رقم أسامة عبيد أو نشوف شكون اللاعب اللي باش يسجل.
1: الهادي بوسلامة هو اللي يهز الكرة
3: أو محمد الهادي بوسلامة صاحب الخميس رقم 19. نشوف ثم أسامة عبيد زاد موجود معاه، نشوف شكون باش يسجل ضربة جزاء في الدقيقة 42 تقريبا. هي كانت العديد من الهجومات من النجم الساحلي، النجم الساحلي حاول يصنع اللاعب ما حبش يطيب في كرة سواء على اليمين ولا على اليسار، حب يكون في كرة.
1: فما فار رضا
3: زين، الحكم مازال توا منتظره في القرار نتاعه. مشى غالي لل انا قاعد نشوفه على كل في الانتظار مكارف ولا بيشوفها ما يزمك تقف يشوف الحكم. أنا الحكم يمشي و يرفض ضربة الجزاء. الحكم ما يعلنش على ضرب الجزاء ما هوش واضح القرار متاعو قرار مش واضح
1: به
3: يرفض ضربة الجزاء
1: به سي توفيق
2: شفناها واضحة واللاعب متاع المتلوي ما مسش اللاعب ساندي
1: اللي مسش شات
2: اللي شات اللي شات لهوي والقرار متاعه صحيح
1: بالعودة إلى
2: تقنية الفار قرار صحيح
1: به يقعد التعادل صفر مقابل صفر. فنيا شنو نجم نقولوا سي توفيق عن المقابلة ولا الشوط الأول إلى حد الآن اللي قريب يوفى؟
2: صراحة متوسط خاصة كنت ننتظر في النجم الساحلي ماشي يورينا على الأقل الشيء اللي شفناه في المباراة ضد الترجي الرياض، ولكن اليوم على الأسف الشديد الشوط الأول لعب مش نقول عشوائي مش نقول لك اللي ما فماش أنا خطور على نجم المتلوي ما فماش ديزاكسيون كي سو ريبيت.
1: شنو اللي تبدل بين المقابلة الأولى؟
2: ما تبدلوا تبدلوا العناصر بعض العناصر ويرجع للأربعة 4-2-3-1 ما عادش تو 4-2-3-1 ولا 1-4-1 اللي هو معناها اوتشيكو وحده في
1: اوتشيكو
2: ومعاه بن بوسلامه ومعاه اسامه عبيد. معناها تحس اللي وجود بن ضياف على الجهه اليسار وكانه عزله تعزل الغادي ولا ماركي ولا ما عادش فما فراغات ولات الخطوط نتاع المتلوي قراب لبعضها وما شفناش اليوم بالكل بالضياف. الجهه اليمين زاد كيف كيف اللي فيها الوليد اللي دخل الكاره زاد نفس الشيء مسكرة ما شفناش لا غومة ولا كشريدة نوعوا في الرفعات متاعهم أو كثروا من الهجمات متاعهم. تحس برشة تسرع تحس الفريق النجم الساحلي يحب يمشي بسرعة على الخط
1: بنضيف ربما فينا مركز كان ينجم ينجح
2: يخليه في مركزه يخليه في المركز متاعه اللي بدأ به يختير بين الخطوط يعرف كيفاش يلقى الفراغات وزاد كيف كيف التمريرات متاع خاصة في الخروج بالكرة بصراحة هك علاش مدرب النجم الرياضي الساحلي غاضب على الثلاثة مدافعين نتاعو خاصة زوز قلوب الدفاع اللي خروجهم بالكرة ياسر بطيء وقاعدين يفتشوا في الكرة الطويلة وانا بدون دقة. دونك هنا يلزم النجم الرياضي الساحلي في توا 45 مينوت الشوط الثاني يعدل أوتارو ويراجع نفسه وخاصة وسط ميدانه وتعليمات جديدة ضروري في ظل الوقفة الصحيحة لخط دفاع ووسط ميدان النجم المتلوي اللي مسكر المنافذ ويلعب كل هدوء كما قلنا بدون مخالفات وبالكرة الطويلة هذه على اليمين وعلى اليسار بحكم طول قامة قلوب الدفاع تناو كين شانس مش بالشكل هذا. دونك يلزم معناها كيما سجل النجم بالكرة العرضية يلزم زادة يفيكس ويدخل حتى الخط الأخير والعكسيات ولاعبين جايين من خلف.
5: صحيح سي توفيق.
1: هو فقط خلينا ناخذ نجيك سي سمير ناخذ توقيت ولا نتيجة في ملعب الشاد ليزويتن. تفضل رضا الخليفي.
4: في زويتن الوقت القانوني للشوط الأول انتهى والحكم أضاف 5 دقائق مرت منهم الآن 4 دقائق والنتيجة ذات لحالها تقدم شبيبة عمران على الترجي هدف مقابل صفر.
1: بيخ نرجع رضا كرويدا نشوف قديش وصلنا وقت. تفضل رضا. رضا كرويدا في أولمبي
3: دقيقة وصلنا لدقيقة ثانية من الوقت البديل العارضة كاد من
1: على كل كالعادة صوت رضا فقط مانيش قاعدين نسمعوا فيك
3: اسمع فيها أنيس.
1: أي هكا خير هكا نسمع.
3: الدقيقة الثانية من الوقت البديل والنتيجة من ثلث التعادل 0-0 وكانت تسجيل على العارضة أو من لاعب بالنسبة للساحلي لكن الكرة تخرج خارج الميدان انتظار اهتزاز الشباك من هذا الجانب أو ذاك وانتظار جد إعلان الحكم عن نهاية الشوط الأول. تعرف ثم تقريبا 5 دقائق كوقت بديل رغم اللي ما شفناش لا
1: ما
3: تعرف
1: أمين في
3: الموقع
1: متاع الصحافة. أنا معاك. أعرف الوضعية متاع منصة.
3: بالضبط. معناه يزم تأخف
1: وتوقف. 7 دقائق وقت بديل في أولمبي.
3: بالضبط 7 دقائق إذا 7 دقائق مروا منهم تقريبا 2 دقائق و 37 ثانية على شفت كنا أنيس اللي أولها معناها اللي تحكيم خليل الزريع معناها تحكيم ماهوش في المستوى المأمول خاصة نحن نحب يتعدى موسم معناها تحكيمي بامتياز مع تغيير الإدارة الوطنية للتحكيم، لكن هناك بعض الحكام إلى معناها يلزم المراجعة، وهذه هجوم للنجم الثاني بزاف كرة لاعب طنجة يدخل ويدخل الدفاع وترجع مرة أخرى للنجم الرياضي الثاني.
1: خلينا نحكي على ملعب شادلي زويتن مباراة الشباب العمران ترجري التونسي. رضا وفيه الشوط الأول ولا؟
4: بالفعل أنيس جيت في وقتك كنهاية الشوط الأول، هنا بتقدم شبيبة العمران على ترجي الرياضي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو كما قلنا عدي بالحاج في الدقيقة 12.
1: يعطيك صحة رضا، خلوك ترتاح تعمل شريبة ماء وبعدها نرجع لك. سي سمير عندك ماء سي رضا؟
5: حبيت أنيس حبيت نضيف على اللي قالوا توفيق أنه نجم الساحلي برمي الساحات اللي عاد به مباراة كبيرة في رادس قدام الترجي التونسي هو الجو فيرتيكال، الفيرتيكاليتي في الجو. اليوم ما شفناش بكل، فما اللعب لاترال، اللعب ستيريل، التمريرات عرضية تخلي الفريق المنافس يرجع في مكانه ويتمركز وتولي تتلوج الاتاك بلاسي. دونك الاتوال لونتور في الخروج بالكرة، ياسر بطء في الخروج بالكرة، تمريرات زايدة في وسط الميدان، إذن الدفاع النجم الساحلي او وسط ميدان النجم الساحلي لو الجو فيرتيكال جو فيرتيكال دون الجو باش يخلق الخطر قدام دفاع متمركز. هذا مباراة الترجي انيس قاعد نشوفوا نسخه مطابقه لاصل مباراه امس بين النادي الافريقي وامل حمام سوسه، مع فرق بسيط هو انه امل حمام سوسه امس عدى مباراه كبيره دفاعيا، لكن ما خممش كيفاش لما يفتك كوره يهاجم بها باش يوصل بها المرمى النادي الافريقي. اليوم شبيبة العمران لا متمركز دفاعيا كما يجب بلوك با، لكن لما تفتك الكوره فما رؤية هجومية باش توصل بها المرمى من ميش، وفعلا وصل سجل هدف، وكان سجل في دقيقة 33 هدف ثاني اثر هجمة مرتدة وسريعة في عمق دفاع الترجي التونسي. والحق يقال العمق بتاع دفاع الترجي اليوم بعيد على بعضه، موش متماسك موش متجانس، خلى برشا مساحات. دونك شبيبة عمران قاعد يتصرف في المباراة كما يحب هو، قاعد يدافع، لكن الهجمات متاعه كانت مخطرة وسريعة خلت بكو دقا في دفاع الترجي التونسي.
1: سي توفيق شنو نجم نقولوا نهاية الشوط الأول في حمام لمف؟ حمام لمف في السي بي، وكنت تشوف الهدف نتاع هاني عمامو الرأسية نتاعه والهدف الوحيد لحد الآن،
2: هدف ممتاز، هدف ممتاز، لأنه عمامو من اللاعبين اللي يتقن الضرب الرأس من نقاط خوطه، والتوزيعة كانت ممتازة، والهدف جاء من لونسي في قلب دفاع حمام لمف وما كانش مراقب كما يلزم. اللاعب كيما هذا ما يلزمكش تخلي له 2 متر مش يجري فيهم، سجل الهدف اللي خلى نادي رياضة البنزرتي متفوق واحد بلاش. دونك نصور الدوزيام ميتون باش نشوفوا ردة فعل نتاع نادي رياضة الحملنف، ونادي البنزرتي يمكن يدافع باكثر عدد او زاد كيف ينجم يضعف النتيجه مش يطمئن نوعا ما على ديرولمون تاع الماتش. بقى باجا
1: مازالت متاخره في النتيجه 2 بلاش قدام بن قردان 8 دقائق كوقت بديل، لعبنا منهم 6 دقائق، مازالوا دقيقتين في الوقت البديل. خلينا نرجع لاولمبي سوسه النجم الساحلي نجم المتلوي رضا كرويدا، يظهر لي يتواصل اهدار الفرص في اولمبي سوسه من قبل النجم الساحلي،
3: وخاصه الفرصه الاخيره كانت توزيعها ممتازه من لاعب وجدي كرويدا وبن ضياف، معناها تقريبا اعطاها حقها، لكن كانت الكره خارج المرمى، كان في موقع ممتاز لفتح النتيجة، وفرصة تقريبا دقيقة 51 من 46 ثانية، معناها 15 ثانية لنهاية الشوط الأول باعتبار الوقت الإضافي. هذه مرة أخرى نشوف النجم الرياضي الساحلي يستفيق الدقائق الأخيرة، وهذا هجوم ربما ثم تسديدة ويسدد والدفاع يدخل أمام فريق أو
1: رذاك العادة تحاول تقرب
3: قلت لك أنيس كانت هجوم من نجم الساحلي وخطأ، لكن الحكم كان عاتب ظهره بسبب الخطأ المرتكب على لاعب الساحلي، هذا على الصوت في غضب الجماهير وغضب لاعبين الساحلي. نهاية الشوط الأول النتيجة 0-0 النجم الساحلي النجم الساحلي.
1: واضح، هاتيك الله صحة رضا كرويدا، كي نرجع لكم عن انطلاق الشوط الثاني. سي توفيق شوط أول صفر مقابل صفر مع غضب حتى نشوفوا لكريستيان براكوني مع نهاية الشوط الأول اللي نذكره كانت ضربة جزاء تم الإعلان عليها في مرة أولى من قبل الحكم خليل جريق قبل ما يرجع لتقنية الفار ويتم إلغاء.
2: من حقهم صراحة لأنه يا اللاعبين نتاعو البعض نقول ما طبقوش تعليمات علاش غضب سواء خاصة في التمرير ومن أبسط الأشياء في كرة القدم كنترول والباس. إذا كان هذا مزوز اليوم تلعب على أرضية ميدان قدام جمهورك ضد نجم المتلوي الفريق اللي منهزم من الأسبوع اللي فات ومطالب أنت زادة منهزم مش تعمل رياكسيون وكنترول باس يعني في وضعيات اللي من المفروض أنك تكون دقيق في أماكن في الملعب اللي ما تنجمش تضيع كنترول في 18 متر وحدك. والله كان جيت تقول لي والله ماركي ولا تحاول في سيتواسيون هكا نتاع كونترام دزك لادفيرسير ضيعت التوازن نتاعك فقدت الكنترول نمشي معك. لما فما وضعيات كان اللاعبين وحدهم زاد اثنين الرفعات النجم الساحلي وصل مش رفع يمكن 12 رفعه بين اليمين واليسار وخاصه من الجهه اليمين ولكن الرفعات الكل ما وصلوش. اش معناها ما وصلوش؟ معناها يا برومي بوتو اللي تلقى اللاعب المدافع نتاع متلوي وحده ويلدقاش وإلا بالراس الفوق وتعرفهم اللي هما طويل دونك الاختيار الشواء في أخذ القرار. أنا أنت تعرف المرة الأولى سنترتها ولقيت المدافع واحد وضربه بالراس نعاود أني مرة ثانية وثالثة والرابعة ما نغير ونبدل
1: حاول تنوع في العملية
2: ينسور ننوع وما نركزش على النقطة هذه نولي نركز على النقطة أخرى اللي يمكن تعطيني الإضافة. دونك نتصور اللي النجم الساحلي تصويبتين تصويب متاع غومة ضربت على القائم
1: ثاني بن
2: بنذياف زاد كيف كيف عمل كل شيء ولكن زاد تصويبته أبار لي دو زاكسيون هذوما الكبار الاخرين برسك كلهم عاديين. نجم المتلوي زاد كيف كيف في بعض الاوقات وصل صبري بن حسين في البلكوره الثابته ما قلقش النجم رادي ساحلي لانه الدفاع وخاصه التريو اللي في اللاكس بدنيين في الواحد ضد واحد تفوقوا على مهاجمين النجم المتلوي. بقى المشكله تاعهم تاع النجم رادي ساحلي هي في الوسط ميدان وهجومه كيفية تنويع العمليات مش على الأقل يوصلوا ويسجلوا الهدف له هي مرهونة في الهدف له كما شفنا البارح نادي الفريق لقى صعوبات مش سجل الهدف في دقيقة
1: 88
2: دونك النجم الساحلي تو لقي صعوبات مش يرجع في المنا مش يسجل الهدف له يلزم يبذل مجهود أكثر إضافي ويلزم زادة ما يتسرعش قدام 18 ولا في المنطقة متاع تحضير العملية الأخيرة ما يتسرعوش يعني الهدوء كما قلت لك ويركزوا اكثر في التمريره والكنترول.
5: اي لكن حب نضيف خاطر كلام توفيق ديما يحيلي باضافات. قلت انت بكري انيس المدرب
1: براكوني
5: متغشش.
2: عرفتكم
5: متغشش
1: على ملاعبيته ربما ما
5: لا لا, لا صحيح. نحب نعرف مدرب متغشش على ملاعبيه شكون دربه من ملاعبيه شكون معناها متغشش على اختيارات انت اخترتهم.
1: لا نجم يكونوا ماهمش قاعدين يطبقوا
5: هبط انت تعرف كنت انت دربتهم اسبوع كامل تعرف انه الملاعب اللي يمشي يطبق لك افكارك ما يطبقش افكارك. دونك غضب المدرب على اللاعبين انا هذا غير مبرر. دونك يجم المدرب تو بين الشوطين عمل اختيارات شاف انه ممكن ما عطاش نتيجه يلزم توا بين الشوطين بهدوء ورصانة يشوف الاسباب والمسببات ويحاول يلقى الحلول الشوط الثاني لانه كما قلنا بكري النجم الساحلي كنا ننتظر منه الكثير والحق قال كنا ننتظر منه الكثير قدام المردود اللي قدمه
1: في ماتش الكلاسيكو.
5: لكن توفيق النجم بوزي كيستيون كي شوف معناها النجم الساحلي في ماتش الكلاسيكو لعب ان بي بلوك با ولعب على مرتدات مع على بالضياف وعلى يعني مش وليش النجم الساحلي اللي كيب دي كونتر يعني وقت يلعب تلعب في بالك بجيب تصنع اللعب بجيب توصل بالمرمى المنافس. دونك
2: اليوم ضيع اخر اليوم بالعكس انت تي دو امبوزي طون جو ويزمك تلعب لاتاك بلاسي اسكو لي جوور معنا كي سون بور مش تلعب لاتاك بلاسي موجودين ولا
5: اي لاتاك بلاسي قدام اون ديفونس رنفورسي وبلوك با ما تجيبلك الحلول ما تجيبلك الحلول تقعد تهز كره على اليمين على اليسار وذاك شفناه معناها تمريرات عرضيه جوستيري العرضيه خلت دفاع المتلوي يرجع لمكانه وبعد العرضيات كل كما قال توفيق بكري ما وصلوش لانه سوء تمركز المهاجمين كره بريمبوتو ما تلقى حتى لاعب تلقى المدافع المتلوي يرجعها فوالا. دونك بكل تراوي كما قلت كانيس نعاني المدرب يزمر الحلول توا في اسرع وقت ممكن باش ما يقعدش بعد يصارع في الزمن ويقعد لي طون بريس وتولي هذا كله في صالح الفريق المنافس.
1: سي توفيق فاجاتك نتيجه بن قردان والاولمبي الباجي في بوجامع الكميتي زوز بلاش في شوط اول؟
2: شوف هي بن قردان الاسبوع اللي فات ما لعبتش نظرا للظروف القاهره اللي صارت في بن قردان ودونك ما عنديش عليها حتى فكره. اول مباراه اليوم في البطوله ولكن اولمبي الباجي شفناه ضد جرجيس فريق بصراحه
1: زيد تمكن من رفع عقوبه الملعب الانتداب عنده نهاري
2: عنده نهاري مع الملاعبيه مازالوا مازالوا ما همش حاضرين ف لاعبين الخبره اللي في بن قردان اليوم عملوا الفرق
1: دريس المحيرسي وغازي العيد
2: دونك مع حيدوسي يعرف الفريق ويعرف كيفاش يتعامل مع الاجواء هذه فنتيجه اثنين بلاش ولكن مازالت المباراه راهو يمكن الاولمبي الباجي يرجع في النتيجه كيما ينجم بن قردان اذا تواصل بالشكل هذا وتزيد عندهم لاعبيه سريعين خاصه في الكونتر اتاك سون كابابل باش يزيدوا ثالث تبقى الاولمبي الباجي فما برشا وليدات صغار اللي صعدوا والمدرب مازال يبحث على نفسه اي قاعد ما نجم هو بيدو جام متاخر فالوضعيه استثنائيه نتاع الاولمبي الباجي في البدايه
1: خروج لسعد معمر
2: صحيت دونك هيك علاش يبداوا بصعوبه وبعد يتورطوا وبعد يقعدوا يعانيوا في وسط الموسم وبعد في الركروتمون في جانفي هذاك هو اللي ما يحضرش
1: باهي سي سمير اون جينيرال فما مفاجآت في النتائج نذكركم بالنتائج الكامله في الاشواط الاولى العمران متقدم على الترجي هدف مقابل صفر هدف عدي بالحاج صفر مقابل صفر بين ليتوال ونجم المتلوي واحد بلاش للسي بي في حمام لم ضد الهمامه هدف هاني عمامو والاولمبي الباجي متاخر في نتيجه ضد بن قردان هدفين مقابل صفر هدف دريس المحيرسي وغازي العيدي
5: النتائج فماش مفاجآت نادي بنزرتي اكيد الاسبوع فات قدم مردود ممتاز تصرف في الدقائق الاخيره حمام لم مازال يبحث عن نفسه مدرب شاب ما قامش
1: بالانتدابات
5: ما قامش بالانتدابات كبيرة كيف كيف أنيس دونك النادي بنزرتي تحول اليوم الحمام لنف بغيت انتصار أكيد قاعد شفناه متحكم في مجريات المباراة متحكم في وسط الميدان ما خلاش فرصة الحمام لنف لتوصل المناطق متاحة دونك نهاية الشوط الأول 1-0 راها منطقية النادي بنزرتي اتحاد بن قردان كما قال توفيق أولمبي الباجي دائما وأبدا الأهم أوقات الموسم يخسرهم أهم أوقات الموسم شنو أنيس هم التحضيرات فيها. يعني لما تحضر فريق كما يجب على أسس علمية وعلى قاعدة راهو هذيك باش تخليك تعمل انطلاقة طيبة في الموسم وتحافظ على النسق نتاعك تلت الموسم أولمبي الباجي منع من الانتداب هيئة مديرة استقالت وبعد رجعت خلت التذبذب في التحضيرات مع بداسي لصدام عمر التحضيرات وبعدها انسحب جاء نصيف البياوي أكيد الفريق شفناها بعض اللقطات توانيس مش كل لاعبين مش كل لاعبين رزان ممكن مع المنع من الانتداب يرجع أولمبي الباجي المستوى حقيقي بالنسبه لشباب العمران كما حكينا بكري الترجي التونسي اليوم لعب بدون ثوابت الشوط الاول خلى المساحات لشباب العمران وسمح لشباب العمران انها دافع كما يجب وتهاجم هجمات مرتدة سريعة أثمت الهدف الترجي الرياضي التونسي شفنا أبار حمزة رفيع علي والحقيقة قاعد يقدم في مستوى كبير وبالمناسبة يعني هذه ممكن لفتة للإطار الفني للمنتخب أنه حمزة رفيع ما كان في المنتخب التونسي موجود هذا مش تأثير لكن يعني أكيد راهو معين شعباني والإطار نتاعه قاعد يتبع في المباريات دونك قاعد يقدم في مستوى طيب من موسم الفارط لكن أكد الأسبوع الفارط وهذا واليوم أنه مسط ميدان ممتاز ويقدر يعاون المنتخب التونسي
1: واضح هذه النتائج الكاملة في الأشواط الأولى للمقابلات بعد الموسيقى نرجع لمتابعة الأشواط الثانية في كل الملاعب.

0: 44 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للثمانية، دائما في متابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية في البطولة. نذكر معنا في التحليل الفني كل من سي طبيق زعبوب وأيضا سي سمير الجويلي. نرجع مع تغيير النتيجة في ملعب الشادلي زويتن في مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي منذ انطلاق الشوط الثاني. التفاصيل مع رضا الخليفي، تفضل رضا.
1: مرحبا بك نيسا. بالفعل عنا توا 4 دقائق منذ انطلاق المباراة والنتيجة تغيرت مرة أخرى مطلع دقيقة الثانية في الشوط الثاني، وتغيرت لصالح شبيبة العمران. هجوم سريع يقوده مصطفى السويسي يتبخر منطقة 18 متر، يسدد الكرة جي قدام شهاب الزغلامي في رقابة غير رقابة كاملة، يمضي الهدف الأول الثاني ويغلط الحارس من ميش، تصبح النتيجة 2-2 لشبيبة العمران أمام الترجي هنا في ملعب الشادلي زويتن. الهدف الأول كان عن طريق عدي بالحاج دقيقة 12 وشهاب الزغلامي إضاعف النتيجة في دقيقة 47، تصبح النتيجة 2-2 للشبيبة هنا أمام الترجي الرياضي.
0: وفما تغيير
1: مع الملاحظ بالفعل أنيس، تشكيلة الترجي دخل شهد الدخول حازم المسطوري مكان معز الحاج عليه في بداية هذا الشوط الثاني.
0: واضح سي توفيق، نبدأ معاك. هدف ثاني لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي،
2: ما فماش احسن سيناريو بالنسبه للعمران الا الدخول الشوط الثاني بالشكل هذا. معناته الكره العرضيه وزغلامي كان هو زغلامي يسجل
3: شاب زغلامي
2: فوالا، معناها عنده اكسبيريونس ويعرف وين يقف ومش معناها ملاعبي في العمران اللي ملي طلعت العمران وهو موجود معاهم وكل مره وين يستحقوا له يلقاوه، وفي المباريات الصعبه دائما يكون فعال ومهاجم اللي ما يلزمكش تخلي له حتى مترو. هذاك الزغلاج فسجل هدف مين بلاش، نتيجه غير متوقعه بصراحه. ما كناش نتصوروا اللي الترجي الرياضي مش يكون مهزوم بعد 50 دقيقه لعب ضد العمران. مش تقول لي والله علاش تحقر في العمران، لا مش مساله محقرانيه، ولكن كي تشوف الفوارق الفنيه والمصاريف اللي صرفتها العمران 700 مليون صارفه قدام 5 مليار الترجي الرياضي، وتشوف الملاعبيه نتاع العمران كانت لبسها مارول تارسي ما يخسروش 2 بلاش. معناته فما بعض ساعات العقليه والكونفور و ولكن اعطيني في التيران زاد. دونك نتصور العمران اليوم يلعبوا كل بالنسبه لهم ماتش كابيتال، معناها كابيتال فيش معناها الناس كل الانظار الكل عليهم، ويلعبوا بامكانياتهم ويلعبوا بجديه ويلعبوا بقلب ويلعبوا بروح. بار كونتر ملاعبي الترجي بصراحه اليوم مانيش قاعد نشوف فيه ملاعبي الترجي اللي نعرفهم عم ناول على الاقل.
0: سي سمير، ربما سي توفيق فاجئته النتيجه، قال سكور غير متوقع، انت كيفاش؟
3: غير متوقع كما قلت ورق على الورق من الاول، لكن لما تشوف مجريات الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني تلقى نتيجه 2-0 مش مفاجئ. علاش؟ كما قلنا نجم الترجي التونسي صعب دائما من غير ثوابت نتاعو، ثلاثه في المحور اول مره يلعبها وما هياش من فلسفه الفلسفه الكرويه للترجي التونسي. وكما قلنا بكري انيس انه المباراه اليوم نسخه مطابقه الاصل مباراه الافريقي وحافظ، لكن مع فارق انه كما شفنا اليوم شبيبة عمران البلوك بالك لما يفتح الكره عنده رؤيه وعنده منهجيه في الهجوم، خلاته يخلق سجل اهداف وخلق برشا فرص باش يسجل الثالث وممكن الرابع. يعني هذا الفرق اليوم. الترجي التونسي اليوم تائه في الملعب، لخبطه في اختيار التشكيله، ما فماش توازن في وسط الميدان. كما قلت كبار حمزه رفيع اللي قاعد يقدم في المردود الطيب، ما شفناش الحاج علي، ما شفناش هذا اللاعب الجديد فرج ولا
0: عماد فرج،
3: ما شفناش سانداي كيف يقول سندا يعني فرج والبلالي كيف البلالي مازال ما رجعش الفورم.
0: والجبري زاد اللي بدا في بدايه المقابل
3: الجبري سانتا كون دو بوش، والحق يقال لاعب كبير ياسر ولعب ضدي انا لما كان يلعب في جرجيس سجل اهداف وقت راني في قصه، لكنه يعني ماهوش البروفيل بتاع الترجي التونسي. الجبري سانتا كون دو بوانت اللي يحساسيون يلزم ان ايكيب تلعب الكونتر يستناوك، ونجح في جرجيس بكذا لان جرجيس تلعب الكونتر. دونك يعني الترجي التونسي قاعد يهدر في الوقت، شبيبة العمران مرزة كما يجب وما شفناش معناها منهجيه هجوميه في الترجي الرياضي التونسي.
0: باهي خلينا نشوفوا انطلاق الشوط الثاني في اولمبي سوسه نجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. ناخذوا التفاصيل مع رضا كرويدة. مرحبا من جديد رضا.
4: اهلا بك انيس مره اخرى. استاذ 60 تقريبا انطلاق الشوط الثاني والنتيجه مسلسله السلبي 0-0 وهناك في فريق تسوي واحد جاي ساعدي
0: رضاك العادة مانيش قاعدين نسمع فيك
4: نسمع فيك أنا نيس نسمع فيك
0: قلتك تفضل
4: دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني أنيس والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب سوسة الأولمبي وخطأ في هذه اللحظة تقريبا لدقيقة 47 لصالح فريق النجم الرياضي في المساوي الحكم قاعد يوخر في لاعب النجم مع تغيير بالنسبة لفريق نجم المساوي دخول اللاعب عبد الله عبيد الله الشابي خروج اللاعب يوسف مراد هذا خطأ لفريق المتسوي ربما تنفيذ اللاعب رقم 20 أو 20 عزيز الهريسي هو اللي باش ينفذ الخطأ اللي يجي على يسار الحارس صبري بن حسن ويتوزع كرة ويدخل اللاعب نجم الفعلي فيليب لونكوتا
0: واضح دونك مازال التعادل صفر مقابل صفر سي توفيق شنو نجم نقولوا على انطلاق الشوط الثاني في اولمبي سوسه
2: والله كنت ننتظر في تغييرات بصراحه
0: تغييرات جات من المتلوي
2: جات من المتلوي ولكن نجم الرياضي الساحلي محافظ على نفس التشكيله تو مش نشوفوا اكثر معناها الفاعليه وشنو هي التوصيات الجديده اللي عطاهم له دونك اعتقد اللي نجم الرياضي الساحلي مطالب مش يسرع في اللعب وزاد كيف كيف يرد باله في الليباراريتي خاصة يركز اللي مش يرفع الركنية يكون مركز والتمركز متاع اللاعبين زاد كيف كيف يزومهم فهم عمل أكيد تخدم في التمارين شكون يمشي برمي بوتو شكون دوزيام بوتو فأعتقد اللي ضروري العمل هذا يترجم على أرضية الميدان مع زاد الحذاري من الكرة المرتدة متاع نجم المتلوي اللي قاعد يلعب بكل ذكاء قاعد متمركز في نص ميدانه بأكثر عدد وزاد كيف كيف تحس اللي النجم الرياضي الساحلي نقصته هوموجينيتي في وسط الميدان فما ملاعبيه اللي نصبوا هوموجين مع بعضهم ولا خطوط ولا كوتي من كوتي الاخر تحس فما ماهوش مقابل بعض بقى الانيماسيون نتاع النجم الهجوميه هي اللي يلزمها تنشط بطريقه اخرى وهذا اللي ننتظروا فيه توا ثلاث دقائق لعب حذاري من النجم المتلوي اللي قاعد توا في وضعيه نتاع واحد ضد واحد ولكن جاب ركنيه علاش نقول لك اني خاطر بعد ساعات الفوباس استيمي من فريق الخصم اللي قادر كيما شفنا العمران تو رابحه 2 بلاش حذاري من المتلوي في الكونتر اتاك حذاري
0: واضح بقيت النتائج 57 دقيقه في حمام لمف نادي حمام لمف متاخر في النتيجه قدام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر هدف هاني عمامو منذ الدقيقه التاسعه الاولمبي البيجي مازال متاخر في النتيجه قدام اتحاد بن قردان بنتيجه هدفين مقابل صفر اهداف ادريس المحيسي من ضربه جزاء دقيقه 25 وغازي العيادي في دقيقه 40 نرجع الى ملعب الشادلي زويتن في مباراه العمران والترجي الرياضي التونسي ناخذ فكره على الدقائق اللي تعدات وايضا التغييرات في المباراه مع رضا الخليفي تفضل رضا الخليفي في ملعب شادلي زويتن اذا كان يسمع فينا مع تغييرات بالجمله في تشكيله الترجي الرياضي التونسي تما شويه نعملوا عليه طله بقيت النتائج سي سمير شنو نجم نقولوا عليهم خاصه مازال التقدم للسيابي قدام حمام لمف والتقدم البن قردان قدام الاولمبي الباشي
3: اكيد السيابي سجل هدف الهدف ما اكيد ماهوش يفرط في الاسبقيه هذه نادي بزرتي عنده العراقه وعنده الاصاله وعنده لاعبين ممتازين شبان قاعد منذ سنوات يلعب في ابناء النادي مع نعرفوه ديما ينجح في الانتدابات في الاجانب دونك نادي بزرتي ما نصوروش بشي فلت بسهوله في ثلاث نقاط خاصه انه متقدم في النتيجه بن قردان ما فاجاتنيش اليوم في باجا اكيد اهداف بن قردان عندها ولو ما عندهاش استقرار اداري لكنها في اخر الوقت تعرف فاش يعني تربح الوقت الضايع وحضرت فريق اللي والحق يقال اول مباراه في الاسبوع مع اولمبي الباجي كما قلنا من بكري خسر التحضيرات نتاعه وخسر بدايه الموسم بدا فريق معناها تقريبا كله شبان المتدبين مازالوا ما رجعوش هزيمه ممكن منتظره لاولمبي الباجي قدام اتحاد بن قردان
0: واضح. دونك هذه النتائج وتقريبا ما فماش برشا تغييرات على مستوى النتائج. زوز اهداف في العمران للعمران ضد الترجي، 0-0 بين ليتوال ونجم المتلوي، واحد بلاش للسي ابي قدام حمام لمف، والاولمبي الباجي ضد الاتحاد الرياضي بنقردان، هدفين مقابل صفر لبنقردان. دونك الحصيله الى حد الان 5 أهداف في 4 مقابلات. بعد الموسيقى نرجع إلى مختلف الملاعب ونشط دقائق المتبقية في المقابلات.

0: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي راديو سبور. الستة ودقيقتين، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا. ما زلنا في المتابعة لمقابلات البطولة، الدفعة الثانية من الجولة الثانية في البطولة. نجدد التحية لسي توفيق زعبوب اللي رافقنا اليوم في التحليل.

0: ويصعب في الحارس، هذا تم سكون لي بالإسعاف معناه باللاعبين لا الحكم خليل الجري. هذه اللقطات اللي موجودة أنيس في ملعب الأولمبي بفوز جماهير النجم الساحلي مازال تشجع، وفريق النجم الرياضي بالمساوي قاعد يقوم بهجومات ومصارحة محترمة.
1: دونك مازال التعادل 0 بين النجم الساحلي ونجم المتلاوي. خلينا نعملوا طلة على ملعب الشادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا بك أنيس في زويتن، نلعب في الدقيقة 68 ودائما الأسبقية لشبيبة العمران على حساب الترجي هدفين مقابل صفر، وعدي بالحال دقيقة 12 وشهاب الزغلامي دقيقة 47. والملاحظة البارزة أن الترجي الرياضي يلعب بنقص عددي منذ دقيقة 61 بعد إقصاء محمد بن علي، كانت لقطة تاكل قوي، الحكم مشال الفار بعد مشاهدة اللقطة يرجع ويعطيه بطاقة حمراء. يصبح الترجي كما قلنا منذ دقيقة 61 يلعب بعشرة لاعبين، والملاحظة الثانية أنه الترجي استوفى تقريبا كامل تغييراته منذ دقيقة تقريبا 59-60. حازم المستوري كان خذا مكان معز الحاج علي، شهاب جبالي مكان حمزة رفيعة، محمد بن علي مكان عماد فرج، نزال العيفي مكان يوسف بلالي، وفلوريان دانو مكان أشرف الزبري. بينما شبيبة العمران هذه فرصة لشبيبة العمران بين العودي بين العدول، يا يا يا كاد العمران يضيف الهدف الثالث، ولكن محارس أيمن الله من ميش يتعلق وينقذ مرماه من هدف محقق. نلعب في الدقيقة 69 2 بلاش للشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي.
1: واضح. بينما في حمام لانف، نادي حمام لانف مازال متأخر في النتيجة قدام نادي البنزرتي هدف مقابل صفر، هدف هاني عميم، ومقابلة تلعب في دقيقة 70 و64 دقيقة لعب في استاد بوجمعة الكميتي، ولا تقدم الاتحاد بنقردان قدام الأولمبي الباجي بنتيجة هدفين مقابل صفر، هدف إدريس المحيسي من ضربة جزاء وأيضا غازي العيدي. نرجع الأولمبي سوسة فقط ناخو تغييرات إذا كان فما قرارات تحكيمية مع رضا كرويدة. تفضل رضا.
0: أنيس تم تغييرات داخل دخول اللاعب ببكر ديارا مكان اللاعب أمبرو
1: عثمان دياكيتي هو اللي خرج
0: رقم 15 في اللوحة هو عثمان دياكيتي. وما زلنا تو على كل هذا هجوم بالنسبة لهذه الساحلي، وكانت الكرة متوقفة ثم لاعب من النجم المتلاوي كان مصاب، والحكم وقف اللعب لتدخل الإسعاف لفريق النجم الرياضي المتلاوي. 63 دقيقة أنيس والنتيجة ما زالت تتعادل، وهذا هجوم لفريق النجم الرياضي المتلاوي. كما قلنا النجم الرياضي المتلاوي قاعد يقوم بهم بهجومات محترمة، وما زالت هناك تدخل دفاع النجم الساحلي نسبة هزوم معاك صار عن نجم الرياضي الساحلي، وكرة فزالت للنجم الرياضي الساحلي عن طريق الهادي بوسلامة تحقيق كرة، والحكم يتدخل خطأ لصالح النجم الرياضي الساحلي.
1: توفيق. تقريبا 64 دقيقة لعب النجم لو يخرج للهجوم مع التغييرات، قراءتك في التغييرات اللي قام بها مدرب الإيطالي كريستيان براكوني شنو نجم نقول عليه؟
3: هو دخول فرجاني ودخول شكون آخر؟
1: شفنا لاعب باباكار ديارا.
3: باباكار ديارا
1: فما نزار السميشي
3: السميشي مش موجود لا مش موجود في الليست،
1: تنثبته في التغيير الثالث
3: لا ما قيتوش في الليست، ما قعدت لوج عليه ما فماش شفنا علاش اللوج على
1: شفنا أيوب الفجاري خذا مكان ريان نجارة، وباباكار ديارا خذا مكان اللاعب اللي هو عثمان دياكيتي.
3: هما نيس أيوب الفجاري وعنا باباكار ديارا وعنا عبد الله العامري. هذوما اللي دخل. دونك اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي النجم المتلوي هو اللي تو رجع ولا ماسك بزبام نمور، والنجم الرياضي الساحلي باقي قاعد في نفس الأخطاء اللي عشناها الشوط الأول، التمريرات الخاطئة، المشي بالكورة أكثر من لازم، خاصة كل ما نقربوا العشرين متر الأخير تحس اللي نجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر ماشي يخلق فرصة. وسام عبيد ما عاودش شفته الشوط الثاني، المفروض أنه هو يكون على الأقل المنسق وسط الميدان، وهو اللي يغير النسق ويغير اللعب يمين يسار ويكون هو المساعد.

0: من راس الحربه هذا الكل ما شفناش هكا. علاش النجم الرسالي يلاقي صعوبات كبيره بصراحه في الخروج والقروب، معناها القرب اكثر للمنطقه 18 متر نتاع المتلوي اللي هما ولاو بلوز انتربرونور، ولاو في واحد ضد واحد هما حاضرين وجاهزين اكثر. وهك علاش حتى الدخول نتاع الوليد الشاب الفرجاني جاته فرصه، ولكن تصويبته ما كانتش مؤثره وجات فوق المرمى. فالانيماسيون زي ما تزيد تحسن اكثر اذا النجم الرياضي الساحلي يحب يسجل.
1: واضح هذا بخصوص مباراة النجم الساحلي النجم المتلوي. سي سمير شنو نجم نقوله على مباراة الترجي الرياضي التونسي في زويتن ضد شبيبة العمران؟ فقط نعطيكم نتيجة حينية في مباراة النهائي من الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 مقابلة النهائي في كرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي متأخر في النتيجة منذ الدقائق الأولى مقابلة مازالت كيف بدأت تقريبا، والتقدم للمنتخب الجزائري منذ الدقيقة الثانية. حاليا نلعب تقريبا في الدقيقة الرابعة من المقابلة، واحد بلاش للجزائر ضد منتخبنا الوطني التونسي. طبعا نرجع للنتيجة هذه إن شاء الله منتخبنا بقية نسبة جلبان يدارك ويرجع وتكون الذهبية من نصيب. سي سمير
2: الترجي التونسي قبل ما يأخذ الورقة الحمراء قام بأربع تغييرات كاملة، دخول بن علي العيفي دانهو جبالي وبن علي دخل كظهير أيمن ورجع يلعب ترجي التونسي بدفاع الديفونس كاتر، لكن بن علي تدخل عنيف والحقيقة تهور كبير على اللاعب شبيبة عمران كلفته الورقة الحمراء، فأصبح الترجي التونسي منقوص من لاعب. الشيء اللي ممكن سهل نوعا ما مهمة شبيبة عمران خاصة في الهجمات السريعة، لقى مساحات كبيرة ووصل في دقيقة تقريبا 68 كانت فرصة الهدف الثالث لولا تألق من ميش وأنقذ المرمى في آخر وقت، كانت الكرة ماشية للشباك. دونك شبيبة عمران قاعد يجار بيان لوماش، يتحكم في المباراة، قاعد يدافع. الترجي التونسي أصبح يلعب لاعب عشوائي جودي لكت، ماش رؤية هجومية، ولو أنك من هزيمة 2-0 نيست إذا تبقى متحكم في ثوابتك في بناء الهجمة، ما شفناش طريقة في بناء الهجمة، ما شفناش رؤية هجومية. فما لاعب فردي باس اثنين ورمي الكرة في البوكس أربع خمسة لاعبين، لكن تمركز الدفاع شبيبة عمران متمركز كما يجب، ما خلاش المساحات وكان منقذ ديما هو الأول على الكرة، كان يفتك الكرة ويلعب الهجمة السريعة عن طريق شاب الزغلاني اللي والحق يقال قاعد يقدم في مردود كبير. دونك الترجي التونسي قاعد شيئا فشيئا يخرج من المباراة وقاعد يخسر في التركيز نتاعه في المباراة.
1: سي توفيق فقط على مستوى التغييرات، محمد ياسين رجب هو اللي خذا مكان ساندي، التغيير اللي كان صار ثاني، وباباكار ديارا مكان عثمان دياكيتي، واللي قبلها ريان جارا خلى مكانه لايوب الفجري. هذه التغييرات فقط بالنسبه للنجم.
0: هذوما الوليدات نتاع المركز التكوين،
1: اي الوليدات الصغار اللي قاعد يعول عليهم النجم الرياضي الساحلي. فقط رايك في النتيجه نتاع مباراه تونس والجزائر، قبلنا هدف منذ الدقيقه الثانيه.
0: بدايه غير موفقه، وقت اللي تقبل هدف في البدايه معناها التركيز كان ناقص.
1: ان شاء الله كيما مباراه ايطاليا على الاقل
0: ان شاء الله نرجع في النتيجه دفع. ولكن حذاري، تلعب ضد فريق جزائري دور نهائي، من المفروض تكون حريص انك الناس الكل يكونوا مركزين وما نعملش اخطاء من البدايه، مش نخلي الفريق الخصم يولي هو متقدم عليا ونقعد نجري ورا النتيجه. دونك بصراحه كنا نتمناو انه المنتخب التونسي هو اللي يبادر، مش زيد تسهل علينا اكثر المباراه. توا ما يلزمش التسرع ويلزم الهدوء ويردوا بالهم مش ما يقبلوش الثانية.
1: به نعطيكم التشكيلة متاع منتخبنا الوطني التونسي بقية تنس بوجلبان، منتخب أقل من 21 سنة في نهائي الألعاب المتوسطية في كرة القدم. بدأ بالتشكيلة هذه: ريان بسباس، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، محمد ريان الرحيمي، ريان شعبان، محمد ريان عنان، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، وأمن الله الحميدي. سي سمير
2: التغيير الوحيد تقريبا على مباراه نصف النهائي، لانه العبيدي المحور الدفاع
1: البيفو سنتينيل ياسين الشعباني زاد منذ البدايه، شفنا كادا في المقابله الفارقه
2: صحيح، لكن ممكن غياب العبيدي اليوم ياثر نوعا ما في صوت الميدان، لانه عرفوه ان اميليو ريكيبيراتور ممتاز جدا لاعب نادي افريقي، خذا وحكينا عليه المره الاخرى نيس، قلنا خذا ورقه صفراء في اثناء اللعب، ولما خرج المدرب قعد في البنك، احتج خذا ورقه صفراء ثانيه وتكلفته الورقه الحمراء وتكلفت انه نتحرمه من خدماته اليوم. المهم انه مع قبلنا هدف بكري شويه نعم، لكن ان شاء الله هذا ما يخرجش اولادنا من التركيز. ورى في المباراه الاخيره انه كان متقدمين عليه في النتيجه، لكن رجع عمل ريمونتادا وسجل ثلاثه اهداف وفزنا 3-1. المهم انه المنتخب الجزائري نعرفوه فريق ممتاز جدا، عنده ولاد بهين، عنده تكوين ممتاز الشبان، يحاولوا نبقى مركزين وكما قال توفيق ما نقبلوش هدف الثاني حتى تبقى ديما امالنا موجوده.
1: باهي خلينا نرجعوا للملاعب ناخذ التوقيت والنتيجة في كل الملاعب في أولمبي سوسة لقاء نجم الساحلي نجم المتلوي رضا كرويدة.
3: أنيس
1: تفضل.
3: على ما أظن اللاعب هو أيوب الفشيري، أيوب على يفتتح باب التسجيل هنا في أولمبي سوسة، واشتعلت جماهير الصواريخ هنا في ملعب أولمبي سوسة افتتاح النتيجة للنجم الرياضي الساحلي في دقيقة تقريبا نرسل الصبورة الجامعة
1: 71 بالضبط تقريبا
3: 71 دقيقة، مخالفة كان نفذها اللاعب أسامة عبيد بذكاء كبير، وأيوب الفجاري إذا تحول أيوب الفجاري في أولى مباراته مع النجم الساحلي خمسة الأكابر من لاعبي النخبة يسجل الهدف الأول في النجم الريالي الساحلي أمام اشتعال أنيس جماهير لطوال هنا في سوسة، وقصة كما قلنا واحد بلاش للنجم الرياضي الساحلي أمام النجم الرياضي بالمتلوي.
1: سي توفيق النجم الساحلي يلقى الحل في شبان أيوب الفجاري، أول مقابلة مع الأكابر يسجل هدف في الحقيقة ممتاز، كان في المتابعة صبر قعد يتبع في الكرة وغالط حارس مرمى نجم المتلوي.
0: وأخيرا النجم الرياضي الساحلي لقى ظلة في كرة ثابتة اللي معناها خدمت كما يلزم، ولكن
1: بداية من أسامة عبيد
0: المدافع متاع نجم المتلوي ما يرجعش الكرة بالشكل هذاك، ما يلزمهاش ترجع في اللاكس، يلزم ترجع على الطراف أو شوف المدافع متاع المتلوي ايش عمل رجعها في اللاكس، والمتابعة متاع رقم خمسة اللي هو ديارة متاع نجم الرياضي الساحلي اللي حاول مش يصوبها وشوف تصويبها متاع
1: ما مشيتش تصويبها كيف ضربت المدافع
0: في المتلوي وجات قدام اللاعب اللي تخلي الفرجاني هكا ولا
1: أيوب الفجاري
0: مش الفرجاني
1: الفجاري
0: دونك وسجل هدف. هذيك المهاجمين اللي يبداو يصطادوا في الكور اللي تبدا تدور قادي في 18 متر في 6 امتار الحاسه عنده الوليد يشم المكان نتاع الجول والوقفه نتاعو، فكره دوما جات عمل لك حتى واحد بلاش نجم الرياضي الساحلي دونك مالغري لا بون فولونتي نتاع المتلوي، ولكن الواقع هي المجهود نتاع لاعبين نجم الرياضي الساحلي ما مشاش خساره، قاعدين من بكري هما يحاولوا، ولكن الهدف يفا على الاقل
2: ليبيري
0: ديبلوكي لا سيتوياسيون بالنسبه
2: اكيد
0: للتوار،
1: خاصه الملاعب هذا سي سمير من مواليد 8 اوت 2008
2: هو مهاجم اول شيء الساعه خلينا نقولوا كوتشينغ ناجح من المدرب
1: اللي معروف يعول برشا على
2: الشبان. عجبني في الفجاري انه في الدوزيام بال بعد على الكوفياج على الكوره وخذا وتمركز قدام الحارس سكولا بيرس ديام سونس عنده الحصة السادسة أنه كرة مش جي غاديك وحتى سقيق بل الحارس المرمى دونك هدف ممتاز جدا للوليد شاب أول مباراته في الأكابر دونك بداية موفقة ليه وتغيير ناجح من المدرب دونك أكيد الهدف جاء بعد تعب كبير بعد عناء كبير سيطرة خلينا نقوله ميدانية نوعا ما، لكن نجم متلوي تحمل العبء تقريبا مدة 70 دقيقة 71 دقيقة لكن فشل أنه يواصل التركيز متاعه والدفاع متاعه، فكانت كرة ثانية راجعة دوزيام بال استغلها كما يجب نجم الساحلي سجل هدف اللي باش يحرر نوعا ما لاعبي نجم الساحلي، وممكن تو النجم نشوفوا نجم الساحلي كيفاش يبني في الهجمة ويلعب بكل أريحية.
1: باهي خلينا نرجع ناخذ التوقيت ولا النتيجة في ملعب الشادلي زويتن في مباراة شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي رضا الخليفي.
4: 81 دقيقة لعب هنا في ملعب الشادلي زويتن ودائم الأسبقية لشبيبة العمران على حساب الترجي الرياضي هدفين مقابل صفر. أقبل أنيس تحدثنا عن تغييرات الترجي في المداخلة السابقة وحاليا نعمل ندخل في التغييرات نتاع شبيبة العمران. محمد عزيز الغربي خدام مكان هارون الكوكي، أنور مالك جمال خدام مكان محمد أمين بن عمر، محمد العسكري مكان عدي بالحاج، وشهاب الزغلامي مكان بلال التويت.
1: واضح دونك يقعد التقدم للعمران امام فريق الترجي الرياضي التونسي. تغير النتيجه مره اخرى في الملعب الاولمبي بسوسة، نمشي رضا كرويدة تفضل. رضا
3: هدف التعادل لفريق النجم المتلوي انيس بعد تصدي اول للحارس انيس بن حسن، وفريق النجم المتلوي عدل النتيجه في الدقيقه 27 كان اخطاء خطأ بوسط محور الدفاع النجم الرياضي الساحلي، الكرة ما رجعتش كما يلزم وفريق النجم الرياضي بالمتلوي يعدل النتيجة في الدقيقة 75.
1: دقائق قليلة النجم الرياضي الساحلي يقبل هدف التعادل. كرة في مرة أولى صبري بن حسن، في مرة ثانية يقبل الهدف التعادل على المستوى الواحد واحد.
0: رقم 20 تاع النجم المتلوي هو اللي جاب الهدف صراحة، مستوى أنا ما شاء الله عليه في المراوغة اللي عملها في مكان اللي كان من المفروض على الظهير اللي صار رقم 20. والله ماذا بيا نحب نذكر اسمه الوليد هذا،
1: نشوفوا لك اللاعب
0: عزيز
1: عزيز الغريسي كيفاش هو لعب سابق للنادي الافريقي،
0: كيفاش مسك الكور وكيفاش حاور لول وجاه ذا اللي صار غومه وكيفاش حاوره الور كو انت غادي يا غومه الاندفاع هذا علاش ماشي تندفع تيقفل يقفلوا يقفلوا يقفلوا بس حاورك وتخل ورفعها وين رفعها دوزيام بوتو، خاطر عرف اللي عنده زوز ثلاثة لاعبين في 18 لاعب مشى القائم الاول ما خممش فيه، خمم في اللاعب اللي جاي من الخلف، اللي جاي من الخلف السي سمير كود تيت ينحاها صبري بن حسن
1: ترجع قدام
0: وجي قدام النفاتي والنفاتي وحده طليق وسجل هدف. دونك الريكوبيراسيون نتاع الكرة الثانية ما كانتش موجودة لاعبين نجم الرياضي الساحلي يلزمهم يكونوا متواجدين في ميم با 3 مينوت ملي سجلت الهدف، خطر حاجة كي تسجل هدف وترد بالك في الخمسة دقائق اللي بعد الهدف
1: ردة الفعل
0: لازمك تكون مركز مش مالا ردة فعل. ثاني شيء هو الاندفاع المفرط نتاع هذا الظهير اللي صار اللي حاوره بكل سهولة ورفع الرفعة ممتازة جدا، والهدف بصراحة أخطاء كي تتراكم هي الأولى والثانية والثالثة يجي الهدف.
2: لكن اوكي نمشي معك خطا من الظهير الايمن لما راوغو
0: ظهير
2: يسار والرفعه عاد زان بوتو رجعها الجارديان ديفيا المهاجم المتوي ديفياسيون رجعها صبر بحسن وترجع احنا نعرفوها توفيق اللي يخدموا لي بالاريتي كونتر كسوا للسنتراجات ولا للكورنير فما لوكيباسيون تاع سيرفاس دو ريباراسيون من ولادك. دونك نعطيهم تعليمات نقولوا مثلا الكره سنتراج على دروات ولا غوش شكون اللي عاد دوزيام بال، دونك تحس انه كلهم مركزين على الكرة وحامل الكرة ومنسين اللي يسجل هدف، معناها كرة تعمل ريبون قدامه يلقى الوقت باش يسجل بها. دونك فما سوء تمركز والموفاز اوكيباسيون تاع سيرفاس دو ريباراسيون سورتو في السيمتر نتاع النجم الساحلي. دونك هدف خطأ خطأ مش دي تمركز دفاعي ولا تمركز دفاعي ماهوش مخدوم كما يجب.
0: بقى ميريتيه بالنسبة للنجم المتلوي على المردود نتاعهم في الشوط الثاني والهجمة هذه بريسك لا دوزيام، معناها الرجوع بسرعة بعد ما قبلوا هدف فما فريق ينهار فيزيكمون ومونتالمون، معناها يقبل هدف ضد النجم الساحلي في سوسة في 75 دقيقة راهو ينفوس اتوندر جيك ثاني مش تعمل ردة فعل المتلوي لا هاو يزون رياجي وعملوا ردة فعل وسجلوا لك هدف ابري 3 مينوت.
1: سي سمير كلمة على مباراة العمران والترجي، نجم نقولوا ان العمران في الطريق لتحقيق الانتصار بزوز بلاش وربما حتى في السيطرة بعض الدقائق وهو يظهر لي فما الجديد في ملعب الشاد الزويدة. خلينا نمشي رضا الخليفي، تفضل رضا.
5: مرحبا بك كنيس، هدف رائع هدف جميل جدا، كانت مخالفة لشبيبة العمران قريبة من خط 18 متر أي نفذها بحنكة واقتدار اللاعب مصطفى السويسي ويسكن الكرة في الزاوية 90 إغالة بها من ليش وتصبح النتيجة 3-0 لصالح شبيبة العمران أمام الترجي الرياضي، وفي الحقيقة انتصار مستحق وأداء ممتاز للشبيبة تستحق عليها التحية والاحترام. هذا ما نجم نقولوه عن مباراة اليوم التي دخلت دقيقتها 87.
1: باهي فما جديد في أولمبي سوسة، نمشي رضا كرويدة، تفضل رضا.
6: ضربة جزاء للنجم الساحلي بعد عرقلة اللاعب محمد ياسير رجب في الدقيقة 79 والحكم يعلن على ضربة جزاء بدون تردد، و الحقيقة كما قلت في 79 النتيجة 1-1 وصوف ستون باش ينفذ ضربة الجزاء. اللاعبين المتلوي قاعدين يحكيوا مع الحكم والحكم ينتظر الفار، لكن ضربة الجزاء اللي شفناها موجودة وفي انتظار القرار النهائي بين غرفة الفار والحكم خليل الجري كما قلت 8 دقيقة تقريبا، ونشوفه بلاعبي المتوي مع الحكم والحكم بشيخ القرار متاعه بعد استشارة الفار انتظار القرار. انيس الحكم يعلن على ضرب الجزاء، ضرب الجزاء للنجم الرياضي الساحلي واللاعب رقم 7 هو بالدياف
3: هو اللي بس يقوم بتسديد ضربة الجزاء جميع أو أنيس هنفكر بجميع الغنى. كانت تسديدة أولى بالنسبة للرساح اللي يتصدى لها الحارس محمد عزيز الجاوي وترجع مرة أخرى أمام اللاعب محمد الشاب محمد يصير رجب وعرق له والحكم يعلن على ضربة جزاء. في انتظار التسديد ربما مشى تمشي أسامة عبيد أشرف الضيافي يخلي كرة أسامة عبيد يكتب الكرة وأسامة عبيد هو اللي بس يسدد يوخر أسامة عبيد يتقدم أسامة عبيد يتقدم ويسجل الهدف الثاني من أولمبي سوسة بإمضاء أسامة عبيد ويتوجه لاعبي النجم إلى جماهير التي ساعدت الفريق وأرجعت النجم بتاعي إلى هذا هذه الأجواء أنيس أجواء كبيرة. عاد ملعب سوسة إلى الرونق بتاعه
1: هدفين مقابل هدفين تكسر حارضة كرويدة. خليني نعمل طلع على ملعب شادلي زويت نظل يتغير النتيجة مرة أخرى. ناخذ التفاصيل معك رضا الخليفي تفضل. رضا الخليفي في ملعب شادلي زويتن إذا كان حاضر سنون أرجو له بعد شوية. الترجي الرياضي التونسي يذلل الفارق عن طريق حازم المسطوري في أول مقابلة رسمية مع الترجي الرياضي التونسي. دونك النتيجة 3-1 للعمران أمام الترجي الرياضي التونسي. نبدأ معك سي توفيق. هدف جديد للنجم الرياضي الساحلي هدف تقدم كالعادة. النجم لقى الحل في شبانه من خلال تواغلات بوسلامة محمد ياسين رجب ثم تنفيذ كان ناجح من أسامة عبيد تسجيل الهدف الثاني.
0: هل من الحلول هو مش تخترق دفاع كما نتاع المتلوي اليوم تلوش ليزوندو الواحد اثنين ونجحوا النجم الرياضي الساحلي في العملية هذه. ولكن صارت المخالفة على محمد رجب وكان ذكي جدا لأنه كان أسبق من المدافع اللي ارتكب الخطأ واجد ضرب الجزاء اللي نفذها أسامة عبيد بنجاح بالهدوء نتاعه وأصبحت النتيجة 2-1 للنجم الرياضي الساحلي. باقي 7 دقائق على نهاية المباراة و مش نشوفه توا ردة فعل المتلوي أو النجم الرياضي الساحلي سيضعف ويزيد في في في التهديف.
1: خلينا نمشي لرضا الخليفي ناخذ تفاصيل الهدف نتاع الترجي. تفضل رضا. رضا الخليفي ماهوش قاعد يسمع فينا. رضا الخليفي على كل 3-1 للشباب العمران أمام الترجي الرياضي التونسي. سمير كلمة على النتيجة والهدف الممتاز في الحقيقة متاع العمران ثم هدف تذليل الفارق من حازم المسطوري.
2: شوف أنيس قبل المباراة أكثر المتشائمين ولا أكثر المتفائلين أنه ينتظر أنه شباب العمران تنتصر على الترجي الرياضي التونسي بثلاثية. هذا تقريبا ما كانش في لا في الخيال ولا في ولا حتى في الأحلام يعني. لكن شفنا الواقعية شفنا اللخبطة متاع مدرب الترجي التونسي منذ البداية في اختيار التشكيلة وتغيير الرسم التكتيكي للترجي التونسي اللي بعثر تمركز اللاعبين والزيتوماتيزم اللي كانوا موجودين في الترجي التونسي. اليوم فقدهم الترجي منذ بداية اللقاء الشيء اللي خلى شريبة عمران ولو أنه لعبت مقابلة دفاعية ممتازة لكن كما قلنا بكري أن عندها رؤية هجومية عندها استراتيجي أوفنسيف لما تفتك الكرة تعرف شتعب تخرج بها بهجمات سريعة. سجل الهدف الأول والثاني والثالث هدف ممتاز جدا أذكر ثابتة يعني مع الورقة الحمراء اللي خرج الترجي التونسي. أكيد لا شوفوا الترجي التونسي قاعد يلعب لعب عشوائي معناه يعني فريمون مع خروج ممكن حمزة بن عبد اللي كان في وسط الميدان هو التومبون بتاع وسط الميدان
1: وكان يخرج
2: حمزة رفيعة. يعني شفنا اليوم الترجي التونسي معناها برشة تساؤلات في الاختيارات في الانتدابات. دونك ضربك من هذه الترجي التونسي ممكن تكون باهية باش تخلي تراجع حساباته للتشامبيونز ليج.
1: باهي نعطيكم النتائج قبل ما نرجع بعد شوية نختموا المقابلات الكل. النتائج الحينية نذكر ساعة منتخبنا الوطني التونسي في نهائي كرة قدم في الألعاب المتوسطية مازال متأخر 1-0 قدام نظيره الجزائري هدف بن حامد الكحلي منذ الدقيقة الأولى. على مستوى النتائج ونرجع جديد في أولمبي سوسة مرة أخرى. تفضل رضا كرويدة. تفضل رضا كرويدة نعود الاتصال برضا كرويدة. دونك هدف التعادل لنجم المتلوي 2-2. سي توفيق نفس السيناريو يتكرر، النجم الرياضي الساحلي يسجل ثم بعد يقبل هدف التعادل.
0: والله نحب نعاود نشوف الهدف لانه بصراحه ممتاز جدا في الاخراج، ولكن البدايه نتاعو والبناء نتاعو وشكون اللي ارتكب الخطا معناته واش نعاود نشوفوه بعد. نركزوا شويه، شوف يندو زاد كيف كيف، شوف المدافع نتاع النجم الساحلي الاخير تدخلوا معناته تدخلوا متأخر.
1: ما كانش
2: جوار منين ما يعملش الخطا هذا توفيق
0: متأخر.
2: خلينا نكونوا صراحه،
0: مش معقول انك انت اخر مدافع وتخلي اللاعب في ظهرك يسجل هدف بالشكل هذا وكل حريه. فهدف المتلوي جاء على اثر لمسه واحده ضرب بها خط كامل وهي يتحمل مسؤوليته، خطا فردي ما فماش رجوع. هو الحكم قاعدين نشوفوا فيه مصر على انه شفت شو الخطا، شو المدافع رقم خمسة
1: باباكار ديارا
0: وينو ظاهر اي ما فماش تغطيه، واللاعب جاي من الخلف وحده وحاور ويتخلوا سجل هدف التعادل الثاني. فبالنسبه للنجم فما مراجعه في خط الدفاع خاصه توفيق في الأكسة.
2: لا توفيق شوف سجل هدف ومن بعد رجع عليه الفريق المنافس بون نقولوا قله تركيز اللاعبين ما رجعوش، لكن لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين.
1: قاطعك لحظه ناخذ تفاصيل الهدف ومن بعد شويه ونمشي لرضا كرويدا في اولمبي سوسا قبل ومن بعد نرجع لك. تفضل كمل المعلومات تاعك.
2: قلت لك لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، نرجع نسجل الهدف الثاني اسمه مولا. هنا لازم نعمل وقفه، لازم نعمل ان كوتشينغ اللي يخلي نكسر به النسق، نخرج به اللاعبين النجم التلوي من تركيزهم، ان نعمل حاجه اللي تغيير باش ترجع تركيز الملاعبيه نتاعك. لكن يتعاود نفس السيناريو مرتين سي كيستيون كي سبوز.
1: خلينا نمشي للرضا كرويدا، يظهر لي تم الغاء الهدف على ما
7: يقوم رضا. الحكم يلغي الهدف بعد العوده الى البار. في الحقيقه الحكم مشيت في البار هو اللي عيط له ويعلن عن تسلل ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي، وتبقى النتيجة دقيقة 88-2-1 للنجم الساحلي هنا في أولمبي سوسا.
1: واضح. خلينا نمشي الملعب الشهير لزويتن رضا الخليفي، مباراة شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي. تفضل رضا.
8: أهلا وسهلا بك أنيس. في زويتن نلعب في الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل، الوقت القانوني انتهى والحكم أضاف 6 دقائق، مرت منهم 5 دقائق ودائما النتيجة لازالت على حالها. تقدم شبيبة العمران على الترجي الرياضي 3 أهداف مقابل هدف. هذا هجوم شبيبة العمران. مصطفى سويسي الملك جمال، ملك جمال يغير اتجاه اللاعب، يخرج من الأطراف و يتعثر وتخرج ضربة مرمى للترجي. وفي هذه بالضبط يعلن الحكم سيف الورتاني عن نهاية المباراة بانتصار شبيبة العمران على الترجي الرياضي 3 أهداف مقابل هدف. عدي بالحاج كان افتتح النتيجة دقيقة 12، شهاب الزغلامي صاحب الهدف الثاني دقيقة 47، ومصطفى السويسي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86، بينما هدف تسجيل الفارق لصالح الترجي سجله حازم المستوري دقيقة 89.
1: يعطيك الصحة. دونك فوز شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدف. خلينا نمشي ناخذ توقيت ولا نتيجة في أولمبي سوسا. رضا كرويدة قداش وصلنا وقت؟
7: لا خطأ خارج منطقة 16 متر و50 للنجم الرياضي الساحلي مع شعار الجماهير شكون رقم 10 او عبد الله العامري هو اللي باش يسدد الخطا. الحكم يعطيه اشاره التنفيذ انيس، يقدم ويترجع كره من الدفاع ويرجع الهجوم لصالح النجم الساحلي. 90 دقيقه في انتظار قداش باش يعلن الحكم عن الوقت الاضافي. تنحاولوا تتبعوا كم باش يصير يضيف الحكم الخليل الجري.
1: باهي دونك وصلنا تقريبا للثواني الأخيرة، نعمل ترتيحة قصيرة مع الموزيكا ونرجع ننهيو كل المقابلات اللي نذكر أيضا في ملعب حمام لمف. النادي الرياضي البنزرتي متقدم على نادي حمام لمف بنتيجة هدف مقابل 0 مقابلة وفات في اللحظات هذه، والأولمبي الباجي يذلل الفارق ضد اتحاد بنقردان 2-1 في 90+2 مع نهاية مباراة الترجي وشبيبة العمران بانتصار العمران 3-1.

0: رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وايضا على جوهرة تي في. خلينا نمشي ناخو التوقيت والنتيجة. نذكر فقط انه مباراة الترجي والعمران في ملعب شادي زويتن فات بانتصار العمران 3-1. حمام لمف خسرت قدام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر. هدف هاني عمامو دقيقة 9. فاروق بوغطفة خذا ورقة حمراء في دقيقة 83 من جانب السي بي. وفي هذه اللحظات نهاية مباراة الأولمبي البيجي وبنغردين بانتصار بنغردين هدفين مقابل هدف مع برشا وقت بديل كان في أولمبي سوسة. كل التفاصيل ناخذها مع رضا كرويدا. رضا مرحبا من جديد.
1: أنيس دقيقة 98 مازالوا معنا 2 دقائق و40 ثانية لنهاية اللقاء ومازالت النتيجة التقدم الآن للنجم الساحلي ب 2-1 مع هجومات متواصلة من خاصة من اللاعب أيوب الفجاري وذلك خطأ من وكرة كانت البارح خطأ من اللاعب رقم 5 اللي معناها نيس نفس الأخطاء اللي قاعد يقوم بها وعلى الحكم أو على المدرب معناها معالج الوضعية دي اللاعب لانكوتان ذي اللاعب عنده أخطاء بصراحة أثرت برشا على النتيجة. لكن التوام اللي وصلنا إذا دقيقة تقريبا دقيقة والنتيجة مازالت 2-1 والحكم يعلن على خطأ وثم ظل ورقة صفراء على ما أظن أو ورقة أو خطأ لفريق نجم المتلوي للاعب رقم 9 اللي هو أسامة النفاتي صاحب الهدف الوحيد لفريق نجم المتلوي. أنيس ظل تسمع بي أنيس؟
0: أكيد معك نسمع فيك.
1: الخطأ الحكم يوخر الملاعبية الأمطار القانونية وخطأ لفريق النجم الرياضي المتلوي في الدقيقة تقريبا 10 من الوقت الإضافي. الحكم أضاف 11 دقيقة كوقت إضافي أنيس وربما نشوف الخطأ يقع تنفيذ الخطأ. مازلنا في الانتظار يتسدد الخطأ ويتدخل صبري بن حسن ممتاز على الخط النهائي للمرمى. صبري بن حسن ينقذ النجم الساحلي من هدف التعادل تدخل وكبير جدا أو متميز من اللاعب من الحارس صبري بن حسن والكرة تولي صالح النجم الساحلي. ثم هجوم أيوب الفجاري ويدخل الدفاع تمشي للحارس أو الحكم يعطي خطأ ضد اللاعب أيوب الفجاري في الدقيقة 140 ثانية معناها مازالت 20 ثانية على نهاية لقاء النجم الساحلي. مباراة حماسية جدا هنا في أولمبي سوسة 2-1 وكرة يدخل دفاع الساحلي ترجع لفريق النجم الرياضي بالمستوي يوزع الكرة ويدخل صبري بن حسن مرة أخرى ينقذ فريق النجم الرياضي الساحلي. انتهى الوقت القانوني والحكم يعلن على نهاية المباراة بتقدم النجم الساحلي على فريق نجم المستوي أسامة عبيد وأيوب الفجاري و
0: واضح هذاك الصحة رضا مشكور جدا. دونك 3 نقاط ثمينة للنجم الرياضي الساحلي. سي توفيق شنو نجم نقولوا على انتصار النجم الرياضي الساحلي؟ أيوب الفجاري من دقيقة 72 ثم عدل أسامة النفاتي دقيقة 77 وأسامة عبيد من ضربة جزاء دقيقة 82 مع تألق لصبري بن حسن في آخر اللقاء.
2: الأسبوع اللي فات صبري بن حسن عمل خطأ ولا مقبل الهدف الثالث هكا ولا
0: صحيح
2: اليوم شو عمل صبري بن حسن؟ انقذ النجم الرياضي الساحلي من 2 اهداف محقق وقتاش في الدقائق الاخيره من المباراه وجاب الطرح. دونك بعد ساعات راهو فوبيتر معناها الواحد قاسي جدا على اللاعبين لان البطوله طويله والاخطاء وارده وكما مباراه تكون متالق تعمل خطا والمباريات الجايه بتكون متالق وتسجل اهداف او تنقذ فريقك وهذاك العمل نتاعك وهذاك دورك. تبقى اليوم النجم الرياضي الساحلي لعب بالنار في الاخر مالغري كل الشوط الاول ما شفناش حاجه كبيره. شفنا برشا اخطاء نتاع تمركز نتاع الخروج بالكوره شفنا برشا اخطاء في الكنترول في الباس. النجم الساحلي يوصل للثلث الاخير ما هوش قادر مش يسجل، ما المحاولات قليلة جدا. الشوط الثاني تحسنت نوعا ما، وشفنا الهدف الأول اللي جاء جاء بتعب، مش نجم نوصل مش سجل الهدف، قلنا لبدو لا ديليفرانس. ولكن مع الأسف بالنسبة للنجم الرئيسي الساحلي اللي نجم المتلاوي رجع بسرعة وما أيسش على المردود متاع بداية المباراة إلى حد الهدف اللي قبله نجم المتلوي كان بصراحة فريق ممتاز جدا دفاعيا، وعرف كيفاش يسكر المنافذ على النجم الساحلي وما خللوش الحرية مش يتصرف في المباراة كما يحب هو. دونك الهدف متاع التعادل ولا الملاعبين متاع نجم الساحلي زون ردوا بلي ديفور وما لقاوش الحلول بالرفعات، ما لقاوش الحلول في التصوير من بعيد، لقاو في الواحد ضد واحد ولقاو في المراوغات. دونك سجلوا الهدف على اثر ضربه جزاء وحافظوا عليها لين جاء الهدف اللي بالنسبه للنجم الرئيسي الساحلي خطا فيه من رقم 5 ديارة، ولكن اوروزمون انصفوا اللاين مان والفار اللي حكم من اللي الهدف هذاك تسلل ولدت النتيجه 2-1 وانتهت على اثر 2-1. دونك ماتش بالنسبه للنجم الرئيسي الساحلي فيه برشا عبر، نتيجه هامه جدا، 3 نقاط مهمين في بدايه المشوار بعد الهزيمه في المباراه الاولى. تلعب على ارضيه ميدانك ضد فريق محترم جدا اللي هو نجم المتلوي، لاعبين جدد، فما برشا لاعبين يلزمهم برشا عمل خاصه في قلب الدفاع، الثنائي نتاع قلب الدفاع يلزمهم برشا يخدموا بعضهم لانه عملوا اخطاء اليوم كانت تكلف النجم، معناها برستاسيون زاد كيف كيف تاع وسط الميدان يلزموا برشا تروشيك وبرشا سون با اوموجين، يلزم يلقى تركيبه اخرى. لانيماسيون اوفونسيف زاد كيف كيف مشكل بالنسبه للنجم الساحلي، يقرب لل 20 متر الاخير، في ال 20 متر الاخير وقتها يصير البلوكاج، لي زرلاترو ما ساعدوش ما رفعوش كيما يلزم. دونك نتصور اللي النجم اليوم
0: واضح
2: نجح في مباراه هامه وصعبه في بدايه المشوار على ارضيه ميدانه، فيكتوار 3 بوان، ولكن فما برشا اشياء للمراجعه خاصه كما قلت لك في الدفاع.
0: به ما عندناش برشا وقت سي سمير، المقابلة وهزيمة الترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة العمران بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.
3: كما قلت لك بكري يعني أكبر المتشائمين ولا المتفائلين ما يتصورش أنه شبيبة العمران مش 3-1، لكن عموما يعني نقول أنه اليوم شبيبة العمران ما سرقتش المباراة نتاعها، حضرت المباراة كما يجب. الترجي التونسي ممكن اختيارات المدرب منذ البداية بعثت بعض كما قلت لك التمركز اللاعبين، هزيمة ثقيلة للترجي التونسي أمام الانتظارات والانتدابات والميزانية اللي رصدت للانتدابات، لكن هذا ما يعنيش أن الترجي التونسي معناه يلزمه يتساءل بعض الأسئلة، يلزمه يراجع بعض الحسابات خاصة في بعض اللاعبين، الشوا دي جوار المدرب كيف كيف يلزمه يعرف أنه روحه اللي درب الترجي التونسي فريق عنده عن بالنسبة لياني الترجي التونسي ما هوش فريق كرة قدم فقط، انستيتيوشن دي فوتبول، دونك عنده عراقته، عنده فلسفته، عنده ثوابته، دونك يلزم يحافظ عليها الترجي التونسي. هزيمة ممكن تخلي الترجي يعود برجع ثبات ويعود يعمل انطلاقة من جديد.
0: سي توفيق عندك تعليق على هزيمة الترجي التونسي ضد شبيبة العمران؟
2: أعتقد الملاعبين بتاع الترجي ربحوا الماتش قبل ما يلعبوا، هذا اللي شفته في المباراة، أنا تحسهم اللي فما نوع من التعالي على راي الكورة ما ترحمكش، شفنا أهداف متاع بالحاج والسويسي أهداف من عالم اخر، خاصة هدف السويسي مخالفة عنا مدة ما شفناش مخالفة بالشكل هذاك. دونك بعد ساعات كي تلقى ملاعب كي في لا ديفيرونس في شبيبة العمرة والمجموعة ككل، كانت تقول لي سمي لي الملاعبية نتاع العمران
3: اي ما تعرفهمش بالحق،
2: أغلبية يعني الجماهير الرياضية سي سمير ما يعرفوش لعبية العمران، ولكن بينوا اليوم اللي شبيبة العمران وقت اللي لعبوا بجدية ولعبوا بروح وشافوا اللي في المنافس اللي قدامهم يلعب بتعالي ويلعب معناها كانهم فايزين في المباراه قبل ما يلعبوها، هاك تشوف النتيجه. دونك الكوره ما ترحمكش، لازمك تعطيها حقها وما تحقر حتى فريق وتلعب الند للند مع كل الفرق.
3: ما نساوش انيس كلمه حق، كلمه شكر وكلمه تقدير للمدرب شبيبة العمران
0: امين
3: الباجي اللي والحق قال درس كما يجب، ولعب على الترانزيسيون اوفونسيف اليوم كانوا من سلاح فتاك لشبيبة العمران،
2: وبرافو المدرب نادي بنزرت
0: محمد
2: عزيز زاد كيف كيف دوزيام فيكتوار كونسيكوتيف منين من ملعب صعيب ملعب من سفيان الحيدوسي زاد كيف كيف يجيب لك فيكتوار من باجة. دونك برافو للمدربين اللي عولوا على اولادهم وخدموا طيله الصيف هذه، وفما اللي ما انا عارف كيفاش يتعامل مع كل مباراه وحقيقتها رغم الظروف الصعبه المناخيه والملاعب والفلوس.
0: باهي نذكركم بكامل النتائج في دفعه اليوم. شباب العمران فاز على الترجي الرياضي التونسي 3-2 مقابل هدف. النجم الرياضي الساحلي فاز على النجم النتلوي 2 مقابل هدف. نادي حمام لانف خسر قدام النادي البنزرتي 2-0. اولمبي البيجي خسر قدام اتحاد بن قردان 2-1. مع نتائج البارحه هذا يعطينا الكلاسمون. النادي الرياضي البنزرتي في الصداره صحبه النادي الافريقي عندهم 6 نقاط.
2: عندنا مده
0: تقدم السيابي في الصداره.
2: عندنا مده مش السيابي avec ses points.
0: تقدم سقيط اللدير عنده 4 نقاط في المرتبة الثالثة مع السي اس اس الاتحاد المونستيري. ثم المركز السادس بن قردان عنده 3 نقاط مع النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. الملعب التونسي مركز 11 عنده نقطة كيف وكيف المرسى كيف أمل الرياضي بحمام سوسة. نادي حمام لنف عنده 0 من النقاط. المتلوي بصفر من النقاط والأولمبي الباجي 0 من النقاط. ونذكر أنه حمام لنف وبن قردان منقوسين من مقابلة. بعد لحظات مواصلين معكم في راديو سبورت.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. دونك مصلينا معكم تحية للناس الكل اللي يتابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في، مع النجاحات مع التتويجات سواء اللي تجينا في الألعاب المتوسطة وإلا زادة اللي تجينا في بطولة العالم مع ميدالية فضية لشيمة التومي في وزن أقل من 57 كيلوغرام في الدورة الدولية العالمية في الصين في السيدات. ناخذ التفاصيل مع سيد علاء الدين المليكي رئيس لجنة الإعلام بجامعة التايكواندو. سي علاء مرحبا.
1: أهلا بك مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة جوهرة فام، مرحبا بكم.
0: مبروك الفضية لشيمة التومي، مبروك رياضة التايكواندو اللي تتألق تقريبا سواء في الألعاب المتوسطية ولا ديما منورتنا، ومبروك لتونس الميدالية هذه.
1: الحمد لله، والله فرحة كبيرة ونشوة بصراحة وافتخار كبير اللي واحد بصراحة تونسي وموجود في هالمحافل العالمية. احنا نسق اكشفت ما شاء الله نسق قوي من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، شاركنا روح ونهار نعودوا نخرجوا للصين، البطولة المفتوحة للسيدات بطولة العالمية، يعني الحمد لله شاركنا بثلاثة لاعبات عهود بن عون والبطلة العالمية وفاء المزعوني وشيمة التومي، والحمد لله اليوم في ميزان الـ 57، يعني شيمة وصلت للدور النهائي بعد ريتم ماراثوني، يعني 4-5 مقابلات كلهم قويين من الصين لإسبانيا للدول الكبيرة اللي يقودوا بصراحة في التايكوندو، الحمد لله تغلبت عليهم الكل. المغربية اللي ربحتها تحية اللي خسرت معها في الألعاب البحر الأبيض المتوسط تو بعد نهارين تربحها في بطولة العالم، والحمد لله فضية، يعني ما فماش ما أحسن من هكاية. إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، وإن شاء الله ديما التايكواندو مفرحنا في تونس ومفرح الناس الكل إن شاء الله.
0: أكيد علي، حتى في الفينال يظهر لي كيفاش كان ساعة النهائي قدام الأردني، يظهر لي فادية خريفان.
1: هي فادية، يعني هي في الترتيب الأولانية عالمية في العالم، يعني لكن كان اللي يتفرج في المباراة، يعني الروندة الأولى واحد بلاش الصالح الأردنية، الروندة الثانية للعشرة ثواني الأخرانيين متقدمة شيمة، حركة بسيطة قلبت عليها الطاولة في الأخر، مش مشكلة، يعني ميدالية فضية مهمة ومهمة على الأخر، وفي أعلى ترتيب في أحسن اللاعبين في أحسن الدول اللي مشاركة، الحمد لله مش خايبة ميدالية فضية. لكن حب نذكر زادة اللي وفاء المزغون، يعني بطلت العالم أواسط وبطلت العالم إلا 21، يعني كان الريتم تاعها زادة ماراثوني وكانت مباريات ممتازة ممتازة جدا، الله غالب ثواني وتفاصيل صغيرة هي اللي فصلتها على التتويج، سينو نكونوا بزوز ميداليات، حظ أوفر الوفاء وذيك بطلتنا الكبيرة، وإن شاء الله بقدرة ربي مازالت باش تفرحنا هما من الصين. غدوة إن شاء الله يتحولوا ديريكت لكوريا للمشاركة في جران بري موجو اللي هي الدورة الكبرى اللي زاد بارانفيتاسيون، يعني يستدعوا فيها كان خيرة اللاعبين توب 30 نورمالمون واللي يبدأوا موجودين، والحمد لله رحنا باش نشاركوا بثلاثة لاعبات وزوز لاعبين إن شاء الله بقدرة ربي في كوريا في موجو.
0: أكيد هنشوفوا في الصور متاع تتويج شيمة التومي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام، كما قلت أنت وفاء المزغوني لعبة الشابة بطلة العالم اللي إن شاء الله زيادة ننتظر منها الكثير، عهود بن عون شو الاستحقاقات القادمة اللي بشتكون إن شاء الله بالنسبة لبطلات؟
1: احنا يعني الهدف الأولاني اللي كنا رسمينه اللي هو الألعاب لجو اللي هي ألعاب البحر المتوسط اللي مهم، معناه نحن في المنطقة بتاعنا يلزمنا نكونوا متوجين فيه، والحمد لله بأربع ميداليات لتونس في التايكوندو كانت ترتيبها ثاني معناه بعد تركيا في الدول المشاركة الكل، يعني نحكي لك قبل فرنسا قبل إسبانيا قبل إيطاليا قبل الدول الكل اللي باقينا الكل هم دورات لجران بري والجران بري فينال. إن شاء الله عنا الجران بري هذي اللي باش يمشوا يلعبوه في كوريا في موجو، باش نكونوا مشاركين بثلاثة بنات إن شاء الله عهود دارنييرمون، معناها تم استدعاؤها لأني ما كانتش داخلة في الترتيب يعني في آخر اللحظات، ومازلنا تو نكملوا لها في الإجراءات نتاعها باش تنجم تلتحق بالدورة هذه، يشاركوا إن شاء الله بارتير من لوتروا في موجو جران بري، بعد يروحوا لتونس باش نخوضوا شوية تربصات، يلزمنا أكثر كونتاكت، ثم شوية نقايز يلزمنا نخدموا عليهم ويلزم المدرب يحسن فيهم، نحن ديما نحكي على ترتيب كبير، والحمد لله يعني نحن جواراتنا تويكا بدينا العام بعض الإصابات ومتأخرين شوية، الحمد لله تويكا نحكي عليهم قدرة ربي بعد التورنوا هذه باش يدخلوا في التوب تاني الكل، وباش يكون ترتيب نتاعهم والتصنيف العالمي من 10 الأول إن شاء الله.
0: ان شاء الله تاخذ معي سي علاء، ناخذ كلمه من عندك سي سمير، يظهر لي شيء يعمل كيف وقت اللي نشوفه سمير الجويلي، وقت اللي نشوفه في الرياضات الفرديه التالق خاصه ميداليه فضيه في الدوره العالميه النسائيه في التايكواندو بعد ما تحصلت شيمة التومي على ميداليه في الالعاب المتوسطيه، ميداليه فضيه مع البطلات الاخرين وفاء المزغوني وعهود بن عون، ان شاء الله يكونوا مستقبل الرياضه التايكواندو اللي قاعد تشرفنا في مختلف التظاهرات الكبرى.
2: شيء شرف نيس اكيد. احنا نقول مبروك لبطلاتنا في الميداليات اللي تحصلوا عليها في الالعاب المتوسطيه، وهذا مش غريب عليهم، عودونا منذ مده بالتالق نتاعهم. وسبقنا وحكينا في بلاتواتنا قبل، قلنا لو كان يلقوا الدعم المادي الاكثر والدعم المعنوي واللوجستي، نتصور انه بطلاتنا وابطالنا يحققوا ميداليات احسن وفي ويتحسن المستوى نتاعهم. دونك مبروك لتونس، مبروك للتايكواندو التونسي، وان شاء الله يعني من حسن الى احسن.
0: سي علي، خلي لك كلمه الختام، تفضل.
1: كلمة الختام إن شاء الله مبروك علينا الناس كل راي ميدالية ثمينة، واللي يعرفوا تايكوندو واللي شاركوا في البطولات العالمية يعرف القيمة متاحة، يعني دول كبيرة يعني بالفلوس بالمصاريف بالتحضيرات ما وصلتش تعمل التتويج اللي تعمل فيه تونس دولة صغيرة. الحمد لله فرضين رواحنا، معناها في كوتي مونديال ديما متوجين ديما متواجدين، إن شاء الله ديما رافعين الراية الوطنية. أفاق تايكوندو قد تربي على الجامعة التونسية، وإن شاء الله بإذن الله الأفاق يكون به، وباش نطيروا بالتايكوندو ونواصلوا لوس أنجلوس قد تربي نكونوا متوجين أكثر من ميدالية على غرار فراس قطوطي وخليل أقبل.
0: إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله في لوس أنجلوس للألعاب الأولمبية 2028 تكون أكثر عدد من الميداليات ممكن، ورغم أنه التايكوندو التونسي أكد جدارته في مختلف التظاهرات الكبيرة. مشكور جدا السيد علاء الدين المليكي المكلف بالإعلام في الجامعة التونسية للتايكوندو.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
0: جوهرة FM. Publicité. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: أهلا بكم لنشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. ضخوا أكثر من 1,400,000 لتر من المياه المعلبة بمختلف معتمديات ولاية سوسة خلال يومين. والأطراف المتنافسة في ليبيا تتفق على خارطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين. في تفاصيل أخبارنا، عمليات تزويد المساحات والمحلات التجارية بالمياه المعدنية المعلبة تتواصل اليوم في مختلف معتمديات ولاية سوسة، وتم خلال يومي 28 و29 من أوت الحالي ضخ أكثر من 1,400,000 لتر من المياه المعدنية بمختلف معتمديات وعمادات ولاية سوسة، وفق ما صرح به اليوم والي الجهة سفيان التنفوري لشيراز التزركية.
4: في إطار متابعة تزويد الأسواق بالمياه المعدنية، نحب نأكد لكافة أجهزة الدولة، الهيكل الرقابية في تنسيق يومي مع الإدارة الجهوية للتجارة. نحب نعود نأكد اللي الفترة هذه صعبة، إن شاء الله بشكون فترة ظرفية، ولكن الدولة كانت متواجدة بقوة، خاصة مراقبة مسالك التوزيع على مستوى ولاية سوسة. تقريبا تم التصدي إلى بعض الممارسات التجارية اللي تشوبها بعض غياب الشفافية والمعاملات النزيهة في حدود، تقريبا حجزنا في حوالي أكثر من 80,000

0: مع الإدارة الجهوية للتجارة.
1: دوليا، الأطراف الليبية توقع اتفاق 4+4 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. لكن ذلك لم يحسم الخلافات السياسية، إذ أن التوقيع بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلي اللجنة وأطراف سياسية أخرى لا يعني بالضرورة تحقق توافق شامل على مضمون الاتفاق أو آليات تنفيذه. وجاءت مراسم التوقيع وسط تحفظ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي طلب الاطلاع على النص النهائي وملاحقه ومرجعيته وآليات اعتماده وتنفيذه، ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد كالا الحضور، مما أبقى الخلافات قائمة ونقل التحدي من إنجاز الاتفاق إلى اختبار قدرته على الصمود أمام الانقسامات السياسية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى داخل مضيق هرمز، فيما أكد مصدر إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور المضيق لمخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور. مصدر بوزارة الخارجية التركية يقول إن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في اسطنبول غدا لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. وكانت وقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أوت الحالية. اللجنة التيسيرية للحوار السوداني تطالب الحكومة بتقديم ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق تمهيدا لإطلاق مسار المشاورات والحوار داخل السودان، مؤكدة أن توفير بيئة آمنة يمثل شرطا أساسيا لضمان مشاركة القوى السياسية والمجتمعية، خصوصا السودانيين المقيمين خارج البلاد. وختام هذه النشرة بالوضع الجوي الذي يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكيف والقسرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، مع تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل غدا ظهور سحب رعدية مرفوقة بأمطار محليا بالشمال والوسط.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظهر بسوسة.

تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومندي بهرقلة، صارت لحد 30 أوت معرض موسيقى الراب. برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: السبعة وستاشر دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور بعد مقابلات البطولة وبعد النتائج الحاصلة اليوم اللي ذكرتكم بهم. شبيبة العمران فاز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-2. عديب الحاج دقيقة 12، ثم شهاب الزغلامي في الدقيقة 48، مصطفى السويسي أضاف الهدف الثالث من مخالفة مباشرة في الدقيقة 87، وحازم المسطوري سجل هدف الترجي الوحيد في أول مقابلة ليه في الدقيقة 89 مع ورقة حمراء كانت من جانب الترجي لمحمد بن علي في الدقيقة 62. ليتوال في أولمبي سوسا فاز على النجم المتلوي 2-1. نذكر أيوب الفجاري دقيقة 72، ثم عدل أسامة النفاتي دقيقة 77 للمتلوي، وأسامة عبيد كان سجل هدف الانتصار في دقيقة 82 من ضربة جزاء. حمام لمف خسرت قدام النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف هاني عمامو في الدقيقة 9 من رأسية. فاروق بوغطفة خذا حمراء من جانب السيابية دقيقة 83، وفي ملعب جمع الكميتي في باجة الأولمبي الباجي كان خسر قدام بنجردين 2-1. دريس المحيرسي من ضربة جزاء دقيقة 25، غازي العيادي دقيقة 40، هذا زوز أهداف تاع بنجردين، وبشير حسني كان سجل للأولمبي الباجي في الدقيقة 69 الهدف الوحيد. مقابلة أخرى مهمة جدا قاعدة تتلعب في اللحظات هذه بين منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة في كرة القدم، الفينال ضد الجزائر، متأخرين في النتيجة 1-0، هدف بن حامد كحلي من جانب الجزائر منذ الدقيقة الأولى، وحاليا 54 دقيقة والتقدم مازال للجزائر 1-0. سي سمير الجويلي تأخر في النتيجة مع التغييرات اللي صارت من قبل المدرب أنيس بوجلبان، شو نجم نقولوا على المقابلة إلى حد الآن؟
1: صحيح المنتخب التونسي ممكن عمل أونتام خايبة شوية منذ الدقيقة الأولى، هدف قل التركيز قبلناه، لكن بعد رجعنا في المباراة وتحكمنا في المباراة وخلقنا برشا فرص، لكنها التسييم كان غايب في الشوط الأول. الشوط الثاني أنيس بوجلبان أكيد قام بالتعديلات اللازمة، قام بثلاث تغييرات مكنت المنتخب التونسي من السيطرة كليا على نلعب تقريبا 10 دقائق في الشوط الثاني، مسيطرين على مجريات المباراة، خلقنا برشا فرص، قاعدين نهاجموا، قاعدين نقربوا المرمى المنتخب الجزائري، تحس أنه الهدف قريب إن شاء الله، مع ضغط أعلى وضغط مستمر وتركيز اكثر قادر المنتخب التونسي انه يرجع نعدله في النتيجه في المرحله الاولى، ولما لا بعد تسجيل هدف الثاني. دونك يعني نصور انه المنتخب التونسي قاعد ماسك بزمام الامور وقاعد ينوع في اللعب نتاعو على اليمين وعلى اليسار وفي العمق، ان شاء الله يعني تسيطر هذه تتكلل بهدف،
0: قادرين ان شاء الله على العوده، خاصه انه فعلاً. في بعض المقابلات رجعنا كما ضد البلد المنظم المنتخب الايطالي كنا خاسرين 1-0، رجعنا 3-1 وفات المقابله. منتخبنا الوطني التونسي اللي قاعد يلعب الكل في الكل تقريبا، توا ما عنده حتى خيار،
1: صحيح انيس،
0: خاصه بعد غياب 25 سنه على فينال العاب متوسطيه اخر مره 2001، ولعبنا فينال اخر عام 71، دونك على الاقل يكون الذهب من نصيب تونس
1: ان شاء الله، واحنا قادرين على ذلك، لانه توقع نشوف ال10 دقائق مردود معنا تحسن برشا على الشوط الثاني، اصبحنا اكثر هو عندنا نزعه هجوميه، مسيطرنا على استحواذ الكره، كان عندنا اكثر من المنتخب الجزائري، قاعدين نوصل المنتخب الجزائري، لكن في العشرين متر الاخيره اللمسه الاخيره ولا التركيز منعدم نوعا ما، ان شاء الله اولادنا يركزوا، اولادنا يتحكموا في الكره اكثر، خاصه في كما قلت في العشرين متر الاخيره، قادرين انه نرجعوا في المباراه ونسجلوا مبدئيا الهدف الاول وبعدين لكل حادث حديث
0: ان شاء الله. بتبيع مع نذكر منتخب السيدات فاز اليوم على الجزائر بنتيجة 26-21 ليحقق العلامة الكاملة، في انتظار إن شاء الله تكون ميدالية ذهبية من نصيبه، منتخب اللي ما خسر حتى مقابلة منتخب السيدات. بينما في الباسكت زاد مقابلة كبيرة قاعدة تتلعب في اللحظات هذه في قاعة رادس بين منتخبنا الوطني التونسي ومنتخب جنوب السودان اللي بدأت تقريبا عند 20 دقيقة. منتخبنا الوطني نذكر الإطار هو ختام المواجهات متاع النفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منتخبنا الوطني التونسي كان فاز في المباراة الأولى على كاب فير، خسر في المقابلة الثانية قدام المنتخب الكاميروني، وحاليا يلعب كما قلت ضد جنوب السودان، ما زالت دقيقة و22 ثانية على نهاية الكارتون الأول والتقدم لمنتخبنا الوطني التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات برادس على جنوب السودان بنتيجة 21-19. بعد الموسيقى أكيد نرجع دائما في المتابعة خاصة لمباراة تونس والجزائر في كرة القدم نهائي الألعاب المتوسطية وأيضا مباراة كرة السلة تونس جنوب السودان.

0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام مع متابعة لمباراة تونس منتخب أقل من 21 سنة ضد نظيره الجزائري في نهائي الألعاب المتوسطية تورونتو 2026. منتخبنا ما زال متأخر بهدف مقابل صفر، حاليا 74 دقيقة في المقابلة، قبلنا هدف منذ الدقيقة الأولى، والمنتخب قاعد يحاول بقيادة مدربه أنيس بوجلبان مع التغييرات اللي صارت. كنا قراب من التعديل في أكثر من مناسبة، ربما أبرز فرصة كانت من ريان عنان وتصدي حارس مرمى منتخب الخضر مع كرة جديدة لكن بعيدة على مرمى الجزائر. سي سمير الجويري، شنو اللي تبدل تقريبا في الشوط الثاني؟ هل قادر منتخبنا أنه يرجع في النتيجة ويعدل ولا؟
1: كما قلنا التغييرات اللي قام بها أنيس بوجلبان أعطت حيوية أكثر للمنتخب التونسي، سيطرنا على مجرى المباراة، حكمنا في الكرة، خلقنا برشا فرص، آخرها كانت الكرة الثابتة بتاع ريان عنان متألق الحارس الجزائري، وشفنا أنه المنتخب الجزائري في وقت من الأوقات انهار نوعا ما بدنيا، الشيء اللي خلى مدربه يعمل تقريبا 4 تغييرات رجع بهم النسق، وأصبحت المنتخب الجزائري متمركز كما يجب في فوق الميدان، وخلقنا صعوبات باش نصب المرمى، ولات عندنا صعوبة في نصب المرمى، وخاصة عندنا بعض التوتر لدى اللاعبين نتاعنا. شفنا ريان عنان خذا إنذار مجاني، تغش على الحكم، دونك معناها إنذار ما عندوش حتى أي مبرر. ماذا بينا المنتخب التونسي يكون أي يضغط أكثر في الهجوم، يسرع أكثر من السقر في تبادل الكرة، ويحاول يوصل في أسرع وقت ممكن افيك لو جو فيرتيكال فير لافون، ينقص من الكرات الجليبية هذه العرضية نيس، لأن ضيع الوقت وتخلي المنتخب الجزائري يتمركز كما يجب، لأنه المنتخب الجزائري شوف فيه قاعد يلعب البلوك با، يعمل في السيو كلاس، يتبع في الكرة بأقل مجهود ممكن، هذا يخدم مصلحة المنتخب الجزائري ما يخدمش مصلحتنا. دونك ماذا بينا يسرع المنتخب التونسي في تبادل الكرة بأسرع وقت ممكن للمناطق 18 متر بتاع المنتخب الجزائري.
0: إن شاء الله في الربع ساعة المتبقية من عمر الوقت الأصلي منتخبنا يرجع في النتيجة، وإن شاء الله يتمكن من التتويج بالميدالية الذهبية في مقابلة هذه، مقابلة أكيد لقاء دربي مع الجزائر، مقابلة صعيبة، لكن منتخبنا قاعد يحاول إلى حد الآن في أكثر من مناسبة، ولازم زدها الردو بيننا ملي كونتر أتاك. سي سمير شفناهم أكثر من مرة، هاو مازلنا نحكيوا على كونتر أتاك، ملاعبي يشق التيران الكل تقريبا، يخرج وجه لوجه والحارس يتدخل بسباس في الوقت المناسب، ريان بسباس.
1: صحيح نخمو في مش نعدوا نتيجة ونسيطروا على الميدان بدون ما نفقدوا التمركز نتاعنا الجيد والتغطية الجيدة فوق الميدان، لأنه تهاجم داكوردو بأكثر عدد ممكن، تفوق عددي، تحب تخلق أكثر تفوق عددي في منطقة 18 متر نتاع المنتخب الجزائري، لكن ما تنساش راس ديفونس نتاعك، يعني الإكليبر أوفونسيف نتاعك تكون على التالي معناها اكيليبري حتى تحتاط من الهجمات المرتده، لانه اللاعبين اللي دخلهم مزوز هذوما هما انيس من مدرسه بارادو، هذا نعرفوه نادي بارادو في الجزائر،
0: في التكوين معروف
1: زوز لاعبين، خاصه الرقم 7 يتخلى هذا مهاجم سريع ياسر، ويحبث المساحات ويحبث الان كونتر ان، دونك ردوا بالنا في الخلف ما نغلطوش وما نخليوش مساحات للفريق المنافس، ومازالت عندنا تقريبا ربع ساعه، مازال الوقت الدم بارد، ونلعبوا شويه تركيز، نحاولوا باذن الله نجموا نعدلوا في اي وقت ممكن
0: ان شاء الله نعدلوا. دونك في كره السله نفضل الرابعه المؤهله لمونديال 2027 اللي باش يدور في قطر، منتخبنا الوطني التونسي حاليا يلعب في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس، ولا النتيجه 30 لجنوب السودان 29 لمنتخبنا الوطني التونسي قبل 4 دقائق 32 ثانيه على نهايه الكارتون الثاني وقبل نهايه الشوط الاول، دونك 30 مقابل 29 في منافسة مع نجم نقولوا منتخب عتيق جنوب السودان، شفنا حتى صحيح. طول القامة نتاعهم في الباسكيت حاليا 32 مقابل 29 بعد ما تمكن من التسجيل منتخب جنوب السودان في اللحظات هذه، 32 مقابل 29 قبل 4 دقائق 29 ثانية على نهاية الشوط الأول في المباراة. نعطيكم النتائج في مختلف البطولات الأوروبية، في البوندسليغا فرايبورغ ربحت فيردر بريمن 4-1، أوكسبورغ فازت على شالكة 3 أهداف مقابل 0، في البريمير ليج ماتش كان مشوق في برشا كورة في الحقيقة بين تشيلسي برايتون وفا بانتصار لتشيلسي 4-3، ليدز يونايتد تعادل مع برينتفورد هدف مقابل هدف، ساندرلاند فاز على فولهام هدف مقابل 0، مانشستر يونايتد ربح إبسويتش 5 أهداف مقابل هدفين، في الليغا ريال مدريد فاز على مالاغا 4 أهداف اهداف مقابل صفر، منهم هدف لبيلينغهام، إيريرو كان سجل بالخطأ ضد مرماه، كيليان مبابي سجل هدف، وأردا جولر سجل هدف. ديبورتيفو لا كورونا متقدمة إلى حد دقيقة 47 على فالونس 2-1. 8:30 سالتا فيغو تلعب ضد أتلتيك بيلباو. كيف كيف الدوري الفرنسي انطلاقا من 8:15 قمة ما بين موناكو وأولمبيك مارسيليا، باري اف سي ربح نيس 3-0 في المقابلة هذه، أكيد خاصة نيس اللي هو فريق لعبنا الدولي علي العابدي، نشوفوا إذا كان شارك في المقابلة وإلا لا. دونك علي العابدي ماهوش موجود، كان في التشكيلة الأساسية. وأيضا عفوا نحكيه على بقية النتائج، رين فازت على لومون 3-2. في الكالتشو نابولي خسرت قدام كومو 2-1. 8:15 كاليري تلعب ضد الانتر، نفس التوقيت لازيو تلعب ضد جينوفا. هذه تقريبا أبرز النتائج في مختلف البطولات الأوروبية. نذكر منتخبنا الوطني اللي قل من 21 سنة مازال متأخر في نتيجة إلى حدود دقيقة 80 قدام الجزائر هدف مقابل صفر. في الباسكيت تونس متأخرة في نتيجة قدام جنوب السودان 32-31 قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول. راديو سبور.

0: Radio Sport.
1: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة مع تقريبا الوقت البديل في مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة ضد نظيره الجزائري في نهائي الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، والنتيجة هي هدفين مقابل صفر للجزائر. نفس اللاعب اللي هو بن أحمد كحيلي اللي سجل الهدف الأول منذ الدقيقة الأولى تقريبا بالضبط في 46 ثانية الأولى، أضاف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82 بعد هفوة من الدفاع وتدخل على لاعب المنتخب الجزائري كحيلي. هو هداف الدوري لحد الآن، عنده 5 أهداف، واحد من أحسن الملاعبين الموجودين على أرضية الميدان، لاعب أكاديمية بارادو. سي سمير الجويري ظهر تقريبا وفات المقابلة مازالت أقل من دقيقة في الوقت البديل، ومنتخبنا مش يحرز الميدالية الفضية بعد الهزيمة ضد الجزائر.
2: مالوروزموني جاتنا لمموت في التنفور متاعنا في بداية الشوط الثاني، سيطرنا، مسكنا الكرة، تحكمنا في الكرة، خلقنا فرص لكن ما سجلناش. يعني وإذا كان ما تستغلش التنفور متاعك في تسجيل أهداف أكيد مش تجي عليك بعد التنفابل وتقبل فيهم الأهداف. دونك الأربع الفان مينوت الأولانيين متاع الشوط الثاني سيطرنا كما قلت، ما خلقنا ما سجلناش هدف، لكن أثر خطأ من الحرش، يعني ضربة جزاء مجانية لأنه اللاعب ما كانش مخطر، ممكن قلة خبرة اللاعب. ضربة جزاء كان هدف بمثابة الضربة القاضية اللي معناها تقريبا أمان الكل، تبعثرت في الهدف الثاني وأصبح منذ ذلك الوقت المنتخب الجزائري يتحكم في ساق المباراة ويلعب على هجمات مرتدة، خاصة اللاعب رقم 7 هذا لاعب ممتاز جدا، ونتصور باش ياخذوه تقريبا أحسن لاعب في الدورة. يعني عموما يعني ما نحشموش، عملنا باركور مزيان في اللعب المتوسطية هذه، هارد لاك لأنيس بجلبان ونوفل شبيل، وكنا نتمنوا أنه يتحصلوا على الميدالية الذهبية لأنهم والحق يقال معنا خدموا خدمة كبيرة في المنتخب في التحضيرات. عموما يعني عندنا فريق ممتاز، نحاولوا نستحفظوا عليه، نبنيوا عليه، ونحاولوا نتبعوا الوليدات هذوما في فرق متاعهم حتى يواصلوا المسيرة متاعهم ويكونوا يعني خير معناها سند، وكما يقولوا شامبر لانتي شامبر متاع المنتخب الأول. مالوروزمون يعني مبروك المنتخب الجزائري الميدالية الذهبية، مبروك لتونس الميدالية
1: رسميا. نهاية المقابلة هدفين مقابل صفر، أحمد بن كحيلي هو صاحب الثنائية. دونك برغم المردود نجم نقوله طيب طيلة الدورة هذه، لكن الهزيمة في النهائي، لكن برافو على المجهود بالنسبة للمنتخب أقل من 21 سنة.
2: صحيح هنيس، قدموا كما قلت دورة ممتازة جدا، يعني المباراة الأولى وتعادلنا المفاجئ، بعد ذلك المنتخب التونسي وتفوقنا وترشحنا للدور النهائي على حساب المنتخب الإيطالي بعد ما كنا منهزمين. كما قلت لك عندنا ملاعبية باهين نتبعوهم في فرق متاعهم، نخليوا الفريق هذا يكمل العمل متاعه. أنيس بوجلبان ونوفل شبيل أكيد يعني تجربة باهية اليوم هما في المحافل الدولية هذه، تخليهم يكسبوا أكثر خبرة وأكثر تجربة باش يحسنوا من المردود ويحسنوا من الأداء. هارد لاك للمنتخب التونسي، وفي نفس الوقت مبروك للميدالية الفضية.
1: واضح. نذكر في كرة السلة النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2027، منتخبنا الوطني التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس كان أنهى الشوط الأول متقدم على جنوب السودان بنتيجة 42 مقابل 40، هذه النتيجة متاع الشوط الأول، في انتظار انطلاق الشوط الثاني بعد شوية. مقابلة نجم تتابعها على القناة الوطنية الثانية. فقط ملاحظة سي سمير بسرعة في 30 ثانية، ما بين دفعة البارح ودفعة اليوم في المقابلات الأهداف الكل اللي تسجلوا ما فما حتى لاعب أجنبي سجل في البطولة.
2: هو اليوم 11 هدف، أمس 5 أهداف تقريبا، نيس اليوم 11 هدف،
1: بارح 7،
2: بارح 7، اليوم 11 هدف، يعني فما تحرك نوعا ما من الهجوم أكيد. لأنه شوف مش الفايدة أنك تجيب لاعب أجنبي، تجيب لاعب أجنبي ماهوش ما عندكش إضافة وماهوش القيمة في القيمة. دونك لأنه الفرق كرة تمر بأزمة مالية، تلوش في لاعبين خلينا نقولوا في السوق الخاص شوية، تلوش على لاعب رخيص ماكش تلقاه يعني ممتاز جدا. يعني مراجعة، ماذا بينا مراجعة من الفرق أنه في الانتداب الأجنبي.
1: والترجي أضعف خط دفاع في البطولة بعد مرور زوز جولات، قبل زوز أهداف في الجولة الافتتاحية وقبل اليوم 3 أهداف ضد الشبيبة الرياضية بالعمران. دونك في انتظار الجولة القادمة نختم بها، الجولة القادمة باش تلعب على 4 دفعات، السبت 5 سبتمبر السيابي الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الدائر حمام لمف، لحد 6 سبتمبر الترجي مستقبل المرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، نجم المتلوي أمل حمام سوسة، الأربعاء 16 سبتمبر بن قردان السي اس اس، والخميس 17 سبتمبر الملعب المقابل التونسي النادي الافريقي الترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المونستيري كل المقابلات انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه. هكا نكونوا وصلنا نهايه راديو سبور لليوم، مع كل الشكر سي سمير جبيري نورتنا بحضورك، كيف كيف سي توفيق زعبوب اللي كان حاضر معنا، كل المراسلين رضا الخليفي رضا كرويدا، ايضا احمد كريم اللي كان حاضر بكري معنا شويه في الديجيتال.

0: ابوناتو أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة اف ام في لامان.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

شوف في حب الويل ولا رحمني يوم يوم يوم يوم ولا رحمني يوم وراني وراني وسرت وحدي.

في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد.

0: بلودي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلوديز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
0: يلا بيكو بلوديز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
2: جوهرة
0: FM. Publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
4: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. يعقد مجلس الهيئه العليا المستقله للانتخابات يوم غد الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقه على نتائج القرعه والاعلان عن تركيبه المجالس المحليه والجهويه الجديده وفق ما جاء في بلاغ للهيئه. وقد جرت اليوم قرعه التناوب على عضويه المجالس الجهويه والتداول على رئاسه المجالس المحليه والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارة الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية سينعقد في اسطنبول يوم غد الاثنين. وهذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية للجنة المشكلة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية. ووزارة الخارجية الباكستانية تضيف أن الاجتماع سيحضره أيضا وزيرا خارجية السعودية وتركيا إلى جانب وزيري الدفاع في البلدين وقائدي جيشيهما. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين. ويهدف الاتفاق لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: لبوك بوكال دي جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو
2: الو جوهر اف ام، بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها للمسؤولين وخاصة المسؤولين النظام. وهذه رسالة أخرى بربي جد داخلية، خاصة علينا اليوم البارح الضوء يلعبوا بينا معناتها في جوهرة في سواد غنيل. ديجا عملنا ريكلاماسيون، يقول لك شاورة كبير يخدم بالماكينة يتنفس بالماكينة، يقول لك شاورة وسخونة معناتها البرة فما تقريبا 55 سخانة وفي الديار فما 43 سخانة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا شيخ لا ريت عمر شيء هذا في تونس، والله لا ريت، والله لا ريت عمر ما ريت شيء هذا حتى في تونس جنب وقت النزيل، لا ريت قلت عمر شيخ، والله لا ريت شيء وقع في تونس.
4: السلام عليكم، أنا جورة كلية ريان منطقة جعفر. عنا كوليج اللي هو كوليج الفرابي، مفروض يعدينا ديريك التلاف اللي قراونا بيام وطوماتيكما أهلين يتعدوا للصحابة، معهد الصحابة مارعنا كان عام السنة نبيهم نجحوا في الفرابي عدوهم ديريك المعهد الانخليات، معهد هذي من قلت لها أقل شيء ساعتي تاخد ترانسبور يا نقل جماعي يا تار وبتاعب تعسقاء أمور هذيك زيد تمشي حكاية ساعة ربع. ما فهمتش أنا شو اللي عملوا، نمشي ونحكوا مع المدير، المدير يقول لك يا خطيتني لا يتابع مندوبي، المندوبي لا يقول لك لا برا أرجعوا للمدير كوروا بينا كما يحب.
5: الو عطينا ميكرو جوهرة، بربي والله العظيم في القايلة دي والدنيا مشوسة في القايلة ومصنش ريحة حتى عنده بوسامات، وأنا متعد لقيت دار ما هيش لا سوسي فيه لحد شيء، داري هبطلها كاميون كامل في المس، صدقني بهت أنا صفان حتى دبوسة ما لقيتها، تصور أنت داره في حمام سوسة راه، وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم هذا نوريكم الدار ونعدكم فين الدار. منين القوه الماء ذي الكل منين القوه؟ تحب نعرف أنا الخور أبيع منين جاي؟
6: بالله نحب نسأل وزارة التجارة علاش الماء موجود كان عند الحماسة والقهوة اللي يجيو فيه الماء هذا، وين الرقابة؟ الرقابة تمشي الحماسة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا، شكون جاب لك؟ توكل وشكون محتكرين؟ وش سموات النهار كامل لو جات البوسة ما يلقاهاش؟ وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه، زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود، الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف، الماء الباهي كيف مش باهي.
7: عسام جورة فاهم النداء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهديكم ربي. يهديكم ربي يهديكم ربي. التنوير العمومي اعملوا لمبه غبوا 5 لمبات وضرب على لمبات مئات الالاف لمبات، تنوير عمومي نربحوا برشا ضوء وما نقصوش على الحياه السكنيه. فما ناس فما عطريات فريق عندها ياغورت وعندها سلعه راس ماله كله 3 4 ملايين يفلت يدخل الحبس، فما ناس تعمل ماكينات اكسجين تموت. يهديكم ربي. التنوير العمومي مش لازمنا برش لمبه على 5 لمبات 4 لمبات في بيت برك بريق خارق العاده
0: ما تخليهاش في قلبك. ساحل عنبر على جوهر FM.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان في بيان له موجه إلى أهالي الجهة للمشاركة يوم غد الاثنين في مسيرة احتجاجية انطلاقا من الساعة 9 صباحا، وذلك تنديدا بما وصفه هو بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي الجهة. ويأتي هذا التحرك كذلك مع تواصل عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها تجاه الجهة وعدم حلحلة الإشكاليات العالقة بخصوص المشاريع التي تم إدراجها لمدينة بنجردان على غرار مشروع المنطقة اللوجستية وعدم تسهيل انتصاب المستثمرين بالمنطقة الصناعية التي تم إنجازها وتهيئتها منذ سنوات وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. دوليا، ذكر موقع إكسيوس الإخباري إعلان عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت اليوم منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية. بدورها ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين. شهدت بلدات في جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير وفق ما ذكرت مصادر أعلامية لبنانية. الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 781 قتيلا وأكثر من 2500 مفقود حتى هذا المساء. هذا واجتاحت فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية يوم الأربعاء الماضي مناطق على الحدود بين نيبال والصين وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنية التحتية. دوليا أيضا، لقي 8 أشخاص حتفهم غرقا وفقد 18 آخرون على الأقل إثر انقلاب عبارة بالقرب من ميناء كريكانيا فيما يعرف بجمهورية شمال قبرص التركية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بالبطولة، الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية. دونك اليوم تلعبوا 4 مقابلات. في أولمبي سوسا النجم الرياضي الساحلي فاز على النجم المتلوي 2-2. أيوب الفجاري اللاعب الشاب في أول مقابلة رسمية مع السينيور سجل هدف الأول في دقيقة 72. عدل أسامة النفاتي لنجم المتلوي في دقيقة 77، وأسامة عبيد سجل هدف الانتصار من ضربة جزاء في دقيقة 82. في ملعب شادي زويتن، شبيبة العمران فاز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-2. سجل أهداف العمران كل من عدي بالحاج في دقيقة 12، إيهاب الزغلامي في دقيقة 48، ومصطفى السويسي هدف من مخالفة مباشرة في الدقيقة 87، بينما هدف الترجي الوحيد سجله حازم المصطوري في أول مقابلة رسمية ليه مع فريقه الجديد الترجي. الهدف كان سجل في دقيقة 89 مقابلة عرفة إقصاء محمد بن علي من جانب الترجي في دقيقة 62. نادي حمام لمف خسر على أرضية ميدان وقدم النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابلة

بالمرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، النجم المتلوي أمل حمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يلعب ضد السي اس اس، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي. الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. نحكيو على الألعاب المتوسطية. تورونتو 2026، منتخبنا الوطني التونسي يكتفي بالميدالية الفضية في كرة القدم بعد ما منتخبنا لأقل من 21 سنة بقيادة تنس بوجلبان خسر ضد نذيره الجزائري بنتيجة هدفين مقابل صفر. بن أحمد كحيلي هو صاحب الثنائية، الهدف الأول سجل منذ 46 ثانية الأولى، والهدف الثاني نفس الملاعب لعب أكاديمية بارادو كان سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في دقيقة 82، وهكا الجزائر تتوج بالميدالية الذهبية، منتخبنا الوطني التونسي يتحصل على الميدالية الفضية. كما حكينا على الألعاب المتوسطية، منتخبنا الوطني للسيدات ربح اليوم نظيره الجزائري بنتيجة 26 مقابل 21، وهو الانتصار الخامس على التوالي لسيدات تونس في كرة اليد، اللي إن شاء الله يتمكنوا من حصد الميدالية الذهبية. نحكيه على ميدالية فضية في بطولة العالم من نصيب شيماء التومي اللي تحصلت على الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام ضمن الدورة العالمية النسائية للتايكواندو في تايوان الصينية بعد ما خسرت النهائي قدام الأردنية فادية خريفان بنتيجة 2 بلاش. وأيضا على مستوى المشاركات، وفاء المزغوني بطلة العالم كانت خرجت من الدور الثمن النهائي في وزن أقل من 67 كيلوغرام، وعهود بن عون كانت ودعت البطولة منذ الدور الأول في وزن أقل من 53 كيلوغرام، والثلاثي التونسي هذا باش يتحول كوريا الجنوبية. المشاركة في تربص تحضيري يتواصل حتى لنهار 8 سبتمبر تتخلوا خوض منافسات الجائزة الكبرى بمدينة موجو. نختموا بأبرز النتائج في مختلف البطولات الأوروبية. في الدوري الإسباني، الريال مدريد فاز على مالاغا 4-0، لا كورونيا فازت على فالنس 3-0. من بين أيضا النتائج في البريمير ليج، تشيلسي ربحت برايتون 4-3، مانشستر يونايتد ربحت إبسويتش 5-2، وباري اف سي فاز على نيس بنتيجة 3-0. وفي الكالتشيو، نابولي خسر قدام كومو 2-1. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهر فام بوينت أو إذن على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لتكم زينا نسي كل فيلمنا.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع في سهرة جديدة من جوهرة باي نايت. سهرة تبدأ معكم انت وتوصل حتى الماضي ساعة. فيها نحكي على آخر أخبار المهرجانات عبر سهرة الليلة, نحكي أيضا ثقافة, نحكي على الفن جديد الأغاني الشرقية والغربية, وفقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة في السمر نايت ميكس, في الفلاش باك, في السهرة العالمية, وفي التصالتي من ثلاثة ساعات المنسوكم ورافقكم وانتم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار.

0: موفينا في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا وسلامنا للجميع. يسهر معكم الليلة في جوهرة باي نايت سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني. مشكور جدا على وجودك معنا سيمونير. معكم أحمد الحباسي. عرفت نقولها ومصدقها رامي. فهمت المشكل وين سيمونير؟ سيمونير تعيش كثير ياخذ خاطر جبر الخوات. معكم أحمد الحباسي من قدام الميكرو. استنى معنا الموسيقى إليسا ستروماي وأمر الذياب. ستروماي ولا سترومايي يا منير؟ ستروما؟ لا ستروماي تكور ما هوش سترومايي. خط ستروماي هي مايسترو مقلوبة معناتها مايسترو ما فيها شيء. دونك مايسترو تدخل اختار أنه يشتق منها اسم ستروماي. وباش نسموه في واحدة من أغنيته فيك سيزاريا باش نسموه زادة عمرو ذياب. وانت جنبي نرجعو نبدأ معكم متابعتنا وأخبارنا في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت.

0: هذه إليسا كل يوم أحلى يوم أغنية نوصل معها للعشرة 24 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت
1: أكتواليتي كولتوريل وارتيستيك.
0: نحكي على دورة السادسة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. اليوم موعد مع سهرة الاختتام. كل التفاصيل جينا في المباشر من ساحة المدن المتهومة في بوجعفر سوسة مع زميلنا وصديقنا نيس الكناني. نيس مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك. تحية ليك, تحية للي يسمع فينا الكل على جوهرة فهم. واختتام دورة جديدة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الدورة السادسة. من توجه عليك برشا بحذية مؤسس ولا باعث المهرجان وليد بالحسن. أهلا وسهلا بك على جوهرة فهم.
3: أهلا وسهلا بكم, تحية لكم ولكل مستمعين جوهرة فهم. كما تعرفوا تول دورة السادسة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية, مشاركات من جميع أنحاء العالم, وهذا يكون لنا كان فخر. اليوم إن شاء الله مش يتم الإعلان على النتائج, ولكن هو سكوب الجوهرة فهم بالنسبة لجائزة الجمهور عن فرصة ثانية أيمن حسني من مصر بالنسبة ذي بالإبداع البشري وبالذكاء الاصطناعي. اش دخلني بدر الدين خضر من تونس. هذوما بالنسبه للمسابقات, بالنسبه للمسابقات مسابقه الجمهور. بالنسبه للمسابقه لجنه التحكيم هي كلها ساعه وتجي المعطيات معناتها الكل ان شاء الله, ويكون كل شيء على المباشر وعلى جوهرة فهم. مرحبا بكم اسكم
2: سي وليد. شنو البرنامج نتاع الليله؟ قاعدين نشوفوا كالعاده في ساحه المدن المتهومه الناس معناتها مع سخانة, مع كما تعرف الأجواء في بلادنا. ظهر لي هذه فرصة للترفيه على الجمهور اللي موجود هنا في ساحة المدن المتهومة مقابل بوجعفر. الناس من توا قاعدة تستنى ادخل نعطيهم البرنامج بالضبط. فما غناء, فما جو كالعادة,
3: فما انيماسيون كبيرة, فما انيماسيون دي جي, فما تنشيط مع أنيس المبروكي. كيف كيف زاد عنا الشاعر الطاهر مبيخة, شاعر الجنوب, الشاعر اللي نعتبره أني شاعر توعوي, واحنا بحكم أننا نحب ندخله الشاعر في التوعية. الشاعر التوعوي الطاهر مبيخة مش يكون معنا, مش ينشط ومش يعمل معناتها الشاعر التوعوي بعد معنا إن شاء الله. وكيف كيف بعد مش تعرض الأفلام المتوجة وتتويج الجوائز والمشاركين, الجوائز الفردية والجوائز الجماعية والأفلام يعني المتوجة وقرارات لجنة التحكيم.
2: فما ضيوف شرف أخوي وليد
3: موجود بحضنا صبر الوسلات كيف كيف. هو احنا معنا لجنة التحكيم, لجنة التحكيم معناتها دولية صار الإعلام عن مشاعر من الجزائر. كيف كيف سي صالح جدي, صلاح الدين مصدق,
2: يعني ومن الدورة الأولى سلاح, من الدورة الأولى سلاح مصدق موجود,
3: يعتبر سي صلاح من المؤسسين يعني, وهو الصادق الأمين هذاك على شو وراه بالنسبة لي يعني. رئيس لجنة التحكيم الواحد يعني مخه مرتاح ما كذا, والحمد لله إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع.
2: يعطيك الصحة سي وليد, بالتوفيق إن شاء الله نتقابلوا في الدورة الجاية اللي هي الدورة السابعة. بالنسبة خلنا نختم فيسع فيسع معك وليد, فما صعوبات في الدورة هذه؟
3: والله شوفوا فما برشا صعوبات, لكن احنا من الاخر مؤمنين بالفكرة, وذاك علاش الواحد يقدم. انت كما تشوف معناتها الواحد يز وحده
2: فلا. هذا معناتها هذا اللي حبيت نوصل له
3: في الاخر معناتها ساعات حتى تحس انه بناء المستقبل تونس معناتها شعارات ما عادش انه كذا. الواحد يعني واحد لازم واحد يدز وحده. انت اليوم تشوف معناتها تلقى روح الواحد وحده, مابقاش حتى مسؤول واقف يقول والله هكا خير ولا حتى يعطي نصيحه. لكن احنا الحمد لله احنا نجهز هذه بلادنا وما عندناش خيارات, كان قد ما عندناش ما لازمش نخليو بلادنا. هذا هو هذا هو الهدف, والهدف واحنا المهرجان هذا يبدا معناتها مع بعد يعني 2021 كي بدا المهرجان هذا هو الهدف انه تونس غدوه خير, وهذا هو من اهم اهدافنا ان شاء الله. تونس معناتها بينا غدوه خير والناس كل ما بعضنا ريت في اليد
2: ان شاء الله. يعطيك الصحه وليد بالحسن, مؤسس المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه. هذه الأجواء لهنا في ساحة المدن المتهومة. نتقابل إن شاء الله في لقاء آخر
0: إن شاء الله. مشكور جدا أنيس الكناني. بعد شوية نحكي أيضا على مهرجان سينما الهواة في قليبيا, تناخذوا فكرة على أبرز الجوائز. أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة, مازلنا مصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة. باي نايت.
4: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذه نبيها كراولي واش عاجبك فيها هنا ينص معها للعشرة 42 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت
1: جوهرة باي نايت
0: نحكيو على دورة 39 المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا اللي البارح في ساعة متأخرة كان الموعد مع صارت الاختتام مهرجان بدأ من نهار 23 أوت الحالي وفي البارح بالإعلان عن نتائج المسابقات الدولية والوطنية ضمن الدورة هذه تنافسوا 28 فيلم قدموا تجارب سينمائية متنوعة بين الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والتجريب مشاركة أعمال من بلدان وسياقات وثقافات مختلفة. لجنة التحكيم أعلنت برئاسة معز مرابط من تونس عن فوز الفيلم الإيراني واردن المخرجة صباح محمدي بجائزة الصقر الذهبي وهي الجائزة للمهرجان كما توزعت بقية الجوائز على جائزة أفضل فيلم روائي لبراير لصوفيا جويلر من البرتغال جائزة أفضل فيلم وثائقي سيلك سبون لمارغريت رانجر من كندا وفيتنام جائزة أفضل فيلم تحريك أو تجريبي أليغوري أوف ذا كايف لهوانغ ويان وانغ من الصين جائزة لجنة التحكيم الخاصة لهيفن باوند لحسام الدين صواف من تونس لجنة التحكيم زاد بالنسبة لتنويهاتها الخاصة كانت لأعمال أطلس لشازدة هاشم من لبنان وفسخ لنسرين الدوزي من تونس وإيكولي محمد ماصلي من ليبيا. بالنسبة للجوائز الخاصة بالمسابقة الوطنية في فيلم تحريك خذا فيلم العود لحسام الدين صواف الجائزة الكبرى بقية الجوائز الجائزة الخاصة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي المردومة لياسمين ناصر جائزة أفضل فيلم مدارس كرني العائلة يوسف الغرياني مدرسة العليا للسينما والصورة بجمارت وجائزة أفضل فيلم الهوات والمستقلين الفيلم التونسي حوح لسيف الدين بن غزي من نادي حمام الغزاز للجامعة التونسية للسينمائيين الهوات. و بالنسبة للجوائز الموازية لدورة 39 خذت جائزة أفضل صورة فوتوغرافية خذها محمد وجدي العلوي عن صورة محكمة الوجوه وجائزة أفضل سيناريو رجعت للكاتب عبد اللطيف بن فرج عن سيناريو الزهايمر. هذوما أبرز النتائج والجوائز بالنسبة للدورة 39 للفيلم والمهرجان الدولي عفوا لفيلم الهوات بقليبيا. مازلنا موصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فهم خليكم مع الموسيقى وراجعين
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

إذا يما لسي غنية حزار غني نوصل معها للعشرة 57 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. شو يخركم عودكم مع موجز لحديش الأخبار وما هجرنا وين نرجو احنا كمان معاكم صاريتنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة.

0: حالي. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الى اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا ان التمتع بهذين المرفقين يمثل احد ابسط مقومات الحياة والحقوق الاساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تحمل السلطة لمسؤولياتها وإيجاد حلول عاجلة للأزمة والعمل على معالجتها من جذورها، محذرا من أن مزيد التأخير في الاستجابة للمشاغل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة قد يقود إلى مرحلة تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت والأول من سبتمبر 26 ببلغراد. اجتماع وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر باندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم في قرية ترنجة بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا ودهمت أحد المنازل، وأفادت قناة الإخبارية السورية على موقعها الإلكتروني بأن 3 آليات عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي تقدمت أيضا باتجاه قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المار. الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة بينات.

هذا محمد حمايه قالوا عني ايه اغنيه نوصلوا معها للحداش 17 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره اف ام في جوهره بنايت. بدنا معكم سهريتنا من العشره متواصله حتى الماضي ساعه. يسهر معكم الليله سي منير اسماعيل في الاخراج التقني, احمد عبيزي مقدم الميكرو. Let's go. سامر نايت ميكس بالنسبه لي اختار باش نسمعوا الدي جي المغربي ليلياس في اورينتال افرو هاوس سيشن. الميكس هذا كان حضره عنده اكثر من عام وعامل مجموعه هامه من المشاهدات على الشين يوتيوب الخاصه بليلياس, في مجموعه هامه من الغنيات كيما غايتا البوديني ستافال واي دالال لمستر اي دي وكوثر صديق, صلت على النبي الغنيه هذه لكوثر صديق ومستر اي دي وسيفا يا قلبي الغنيه لنوتردام من البوم يو ديستيني اي بي وتوريلا الغنيه هذه متاع اركاديان زادا مجموعه اخرى من الغنيات خليكم تكتشفوهم ونرجع نوصل معاكم سهريتنا في جوهره باي نايت. Let's go.

0: هذا كان دي جي ليلياس في ريونت الأفرو هاوس. سمعناه في السمر نايت ميكس ديما في جوهر باي نايت على موجة الجوهر اف ام.
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: كنا في الأيامات اللي تعدت اكتشفنا مع بعضنا الألبوم الجديد تاع الفنان كاظم الساهر. الألبوم اللي ضم 12 أغنية منهم تقريبا 6 أو 7 أغنيات من كلمات وألحانه. ألبوم قعد فيه وفيه بيان سور الستيل اللي اختاره النجم العراقي والعربي كاظم الساهر. مجموعة من الأغنيات اللي هبطوا في الألبوم كيما أغنية وشم، كيما أغنية هي قوة، سجلت غياب، كله كذب، أغنية ولا أشكي لك، أغنية للأبد، تدخيني، الأغنية جمعته باللبنانية سندا لاتي، وكذلك هلو حياتي، الأغنية هذه في اللقاء الخليجي. وكان ضمن الألبوم أغنية بعنوان الحلوين، وش قالوا الحلوين هكا غنى كاظم الساهر.

الأغنية هذه كانت موجودة كما قلت في ضمن الأغنيات اللي نزلهم الفنان كاظم الساهر في الألبوم تاعه منذ ثلاثة أيام، لكن نهارين من بعد تم صاحب الأغنية هذه من القناة الرسمية متاعه اللي ضمت ألبوم جديد بلا عنوان، والبعض رجع سبب لأنه تم اكتشاف أنه الأغنية سبق أنه قدمها أو قدمت بصوت فنان عراقي اسمه حميد منصور، والأغنية غنيت عام 1979 تحت عنوان وش قالوا الحلوين، أغنية كاظم اسمها الحلوين فقط. وممكن الشيء اللي رجحه أنه هو اللي خلى فريق كاظم الساهر أنه يقوم بمراجعة وضع الأغنية واتخاذ القرار متاع الصاحب متاعها. الأغنية هذه حسب بعض المصادر والمعلومات المتداولة، كلمات الأغنية كتبها الشاعر بشير العبودي، ووضع كاظم الساهر لحن النسخة اللي سجلها أخيرا، وكان محب الراوي وتولى التوزيع إلى أن ظهر العمل بصوت حميد منصور اللي عاد بالطبيعة للواجهة مسألة حقوق الكلمات واستخدامها مع اختلاف ظروف الانتاج والتوثيق بين جيل الأغنية العراقية القديمة والعصر الرقمي الجديد. بالنسبة للغنية في نسختها القديمة للفنان حميد منصور هي من كلمات بشير عبودي وألحان محسن فرحان. نسمو الغنية في نسختها اللي كانت كما قلنا خرجت في 1979.

والغنية رجعت اليوم على الشين يوتيوب متاع كاظم الساهر. يبدو أنه تم أنه فهموا شنو اللي صار بالضبط، باعتبار أنه الشاعر صاحب الغنية اللي هو بشير عبودي قال أنه عمره ما أعطى في مسيرته الشعرية الكل أعطى كلمات غنية الفنان ومن بعد أعطاها الفنان آخر، وقال أنه في فما برشا نصوص أعطاهم الكاظم الساهر منذ عشرات السنين وما زالت حتى التوى عنده غنية أخرى باش يقدمهم له، وقال أنه ما كانش فما تصرف منافي نجم نقوله للالتزامات اللي بيناتهم وإلا الالتزامات تاعه تجاه الفنان، وقال كلمات الغنية هذه ترجع لأربعين عام وقت كنا في المسرح العسكري عام 85، كتبها للساهر المذهب متاعها على قصاصة من الورق ومرت السنوات حتى 2004 وين صديق ليه اسمه منظر كريم هو اللي بعث رسالة للقيصر وطلب فيه أنه يكمل له الغنية هذه وارسلوا نصوص أخرى. دونك قبل بعامين يقول أنه زاروه وتم الاتفاق على إكمال الأغنية اللي صدرت، وبيان سور دونك هو عنده حقوق متاع الأغنية وهو ممكن بالشيء هذا خلى الأغنية أنه تتسوى بينتهم الاثنين، ودونك الأغنية رجعت كما كانت و تحلت نجم نقوله الإشكال، ولونه الحقيقة الأمانة التوضيح متاعه ماهوش ظاهر برشا ومش مفهوم برشا، لأنه يحكي الأغنية عام 85 وبعد يقول أنه كتب للساهر المذهب متاعها لقصص من ورق ومرت سنين حتى 2004 والأغنية تغنيت من 79، دونك مش واضحة برشا التوضيح للأمانة متاع الشاعر هذا. المهم والأهم أنه الأغنية هذه موجودة ورجعت ضمن الألبوم متاع كاظم الساهر موجود على يوتيوب، خليك تسمعوا الغنية كيما كتبها العبودي كيما لحنها كاظم الساهر.

هذه كانت أغنية الحلوين للفنان كاظم الساهر، أغنية كما نقول اللي صار بخصوصها جدل في توضيح فيسا اللي صار. يبدو أنه حسب الشعر هذا فإنه الأغنية كي هو عمل المطلع متاعها فما ملحن سمع المطلع ومشى هز لحنه ومشى أعطاه الحميد منصور، دونك هو انفاء أنه أعطاه الأغنية هذه كريمون للفنان هذاك، وأنه عمره ما سمع أنه حميد منصور غنى الأغنية هذه، دونك هذيك علاش قال نعتذر لكاظم الساهر، وأنه ما في باليش بالأغنية بالكل، وعمري ما نتجرى أنه نكون أعطيت أغنية الفنان آخر وبعد أعطيتها لكاظم الساهر. قال كلمات الأغنية الحلوين اللي سمعناها توا من كلماته بالكامل، لكن قال الأغنية اللي خرج عام 79 فقط المطلع من كلماته، لكن البقية تصرفوا فيه الفنان وكذلك الملحن. نبقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم ومواصلين مع الموسيقى ومع مختلف فقراتنا في جوهرة باينايت اللي مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة شوية أخرى. موعدكم مع نشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر نويري، نرجو احنا كملوا معكم موعدنا في جوهرة باينايت.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تشدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. هيئة الانتخابات تصادق اليوم على نتائج قرعة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. هجوم امريكي جديد على ايران والحرس الثوري يتوعد بالرد. واسطنبول تستضيف اليوم الاجتماع الافتتاحي للجنة الدفاعية بموجب اتفاق مكة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث ساهمت سرعة الرياح مساء الأحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة الذي بيّن في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما أن الحريق تم السيطرة عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح الأحد، واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد. وذات المصدر يضيف أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة سواء شاحنات تابعة للغابات أو الحماية المدنية لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. ويشار إلى أن حريق جبال بولمان بمنطقة مزتاتة من معتمدية برغو اندلع الخميس الماضي وتضمن جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. ويذكر أن طائرتين عسكريتين تدخلتا لمساندة الفرق الميدانية، إضافة إلى تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة لمجابهة الحريق، من بينها 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وآلة كاسحة، فضلا عن 6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. كما شدد المنتدى في هذا الصدد على ضرورة تحمل السلطة لمسؤولياتها وإيجاد حلول عاجلة للأزمة والعمل على معالجتها من جذورها، محذرا من أن مزيد التأخير في الاستجابة للمشاغل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة قد يقود إلى مرحلة تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. أعلن الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان عن تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم الاثنين على الساعة 9 صباحا انطلاقا من مقر الاتحاد، وتأتي المسيرة احتجاجا على تردي الوضع التنموي بالمدينة والتضييق الاقتصادي المتواصل لجانب تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين. هذا ودعا الاتحاد جميع أهالي بنجردان إلى المشاركة في هذا التحرك. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. هذا وجرت يوم أمس قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارات الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت والأول من سبتمبر 26 2000 بالعاصمة الصربية. وسيمثل هذا الاجتماع وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية أمس مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بوندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دولياً الآن، أعلن مسؤول أمريكي أمس أن القوات الأمريكية قصفت رجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز، بينما أفادت مصادر إيرانية بسماع ذو انفجارات قرب الجزيرة. وقال مسؤول أمريكي أن قوات أمريكية استهدفت في وقت سابق منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، موضحاً أنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. في المقابل، الحرس الثوري يعلن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين الإيرانيين في الهجوم، مضيفا أن عدوان العدو على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري أن الهجوم يأتي على خلفية عجز العدو عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن القصف يعكس محاولة لإحياء دوره المشؤوم وتبرير أفعاله أمام الرأي العام. أيضاً قال مصدر بوزارة الخارجية التركية أن مسؤولين كبار من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في اسطنبول اليوم لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. هذا ووقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 من أوت، إذ يساور البلدان الحليفة للولايات

هذه مرة كارير نيت دريمر لاف أو دريم لاف أغنية نوصلوا معها لنص الليل 22 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمو في جوهرة بنايت مازلنا موصلين معكم حتى الماضي ساعة في الفلاش باك باش نسمعوا ميكس اورو دانس بالنسبه للتسعينات مع الدي جي الفرنسيه جيني بريستون مجموعه من ابرز الاغنيات اللي خرجوا في الوقت هذاك برشا اغنيات منهم معروفين ونسمعوا الاختيارات اللي كانت لي جيني بريستون نرجو نوصلوا معكم في جوهر باي نايت فلاش باك

كنا اسمه في The Ultimate Mega Mix Eurodance للتسعينات مع جيني بريستون. ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة بنايت حتى الله ماضي صح. صلتينا باش نرجعوا لسنة 1969 لغناية من كلمات مرسي جميل عزيز ألحان طريغ حمدي، غناية من أشهر غنيات الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، كما قلت غنتها في سنة 1969 في حفل المدة متاع الأغنية الأصلية، 31 دقيقة كاملين من المتعة بين اللحن وكذلك الكلمات والأداء الرائع متاع أم كلثوم. الأغنية عودوها برشا فنانين ما نجموش قولوا اختصوا في إعادة أغنية أم كلثوم، لكن أعطاوا من عندهم باش يقربوا المستوى متاع أم كلثوم في تأدية أغنية ألف ليلة وليلة، باش نسموها بصوت المطربة المصرية مي فاروق، ومعها نوصلوا للدقائق الأخيرة موعد سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، نتقابل معكم إن شاء الله وأنتم في أحسن حال. تحياتي منير إسماعيل اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحباسي مقدم الميكرو، لتكم زينات صباح الخير، سلامة.